0: كان ميكرو جوهر على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: Sammy on the mix.

0: جوهر اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إزالة تسربات من قنوات تبريد محركات أحدى السفن الراسية بميناء بنزرت، وأمريكا تؤسس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الجمعة 14 من أوت 26 2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق ليوم 25 من أوت هو ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الممتدة من 15 إلى 25 من أوت 26 2000 ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، تعد تظاهرات ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري، يهدفان إلى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان يوضح أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 14 من أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. ومراد العلويني يشير إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السياحية بالقيروان تقدر بحوالي 1000 سرير موزعة بين مؤسسات مصنفة وأخرى غير مصنفة، مؤكدا تسجيل تطور في المشهد السياحي مع افتتاح عدد من المؤسسات خلال هذا العام، في انتظار دخول نحو 5 مؤسسات سياحية جديدة حيز النشاط قبل نهاية السنة، فضلا عن تسجيل حجوزات مسبقة لدى عدد من المؤسسات من خلال وكالة الأسفار لزيارة مدينة القيروان خلال فترة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد مصدر جهوي مسؤول أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هيكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلطة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت مازل بورقيبة والديوان البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط، مضيفا أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط تستير فعلت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطوير كامل المساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاص واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية التي تتسرب من قنوات تبريد بأحدى محركات السفن الراسية بميناء بنزرت ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة في الشرق الأوسط. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون أمس أثر انفجار هز فضاء تجاري في القاهرة الجديدة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن السبب يعود لانفجار اسطوانة داخل أحد محلات بيع الهدايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية أنه جرى استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي، فيما جرى نقل 6 مصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الخدمات الإسعافية والطبية وإجراء الفحوص اللازمة، موضحة أنه جرى الدفع بثمن سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. دوليا أيضا، كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض استكمل ترتيباته العملية لتفعيل أجهزته وقياداته متعددة الجنسيات، تمهيدا لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز من جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهر FM Music Non-stop.

Tuškur, ko ir to, ko tādi? كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.

0: Joana, a fama é minha.
1: So tell me, what is sadness?

تحب الباز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الجمعة 14 أوت 2026، والتوقيت يشير إلى 6 صباحا بالضبط توا في هذا اليوم السعيد والجديد، واللي هو حسب بلاغ مفتي الجمهورية التونسية أنه البلاغ يقول عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فأن اليوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر الفضيل، هذا شهر ربيع الأول 1448 للهجرة، وبناء عليه يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق ل 25 أوت 2026 هو يوم المولد النبوي الشريف. نسأل الله أن يجعله من طالع مبارك على طالع خير وأمن وأمان على كل التونسيين، وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير، وكل عام وإحنا نحيي هذه المناسبة السمحة، ميلاد رسول غير مجرى العالم الكل والإنسانية قاتبة. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين مليون ألف خير في مختلف أنحاء البلدان الإسلامية وخاصة في تونس. إذن اليوم هو الجمعة 14 أوت 2026 الموافق لغرة ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وإن شاء الله تتعديوا معنا حصة ممتازة كما تعودتم في متينالكم في صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، واللي ضربة البداية فيها ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. لكن قبل ذلك هات نبدأ وزاد بحسننا الحسين كل مستمعين ومشاهدين العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين وترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما قلنا وكما تعودنا البداية تكون في متينالكم بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة المائدة بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وشتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف بصوت الشيخ أحمد شلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى بشلطف ببلادنا ويحفظ وينشح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. سيدي خليفة مرحبا.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذة مروة والشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين كما قلت، خاصة شادين طريق نقولوا مسيسر واحد، إن شاء الله يوصلوا سالمين
1: إن شاء الله.
2: يمشيوا تقريبا ثم شوية ذبابة ولا؟
1: شوية خفيفة،
2: ندوة في الكرهبان
1: خفيفة بالكل بالكل، حتى في النشرة متاع البارحة اللي معناها تسبق بساعات اليوم تخرج في آخر الليل من المعهد الوطني للرصد الجوي، ما أشرتش لوجود هذا الضباب، معناها مش موجود
2: به، خاطر الضباب دي ما تخوف.
1: لا ما هوش يقلق، من المتوقع باش يكون طقس اليوم الجمعة 14 شهر 2026 متميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، مع هاول حاجة جديدة ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تمشي وتشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة باش تعرف تراجع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. هذا ما يميز طقس اليوم العالم الكبير.
2: شفت شوية امطار في بعض الجهات
1: موجودة، صفاق صغيرة موجودة.
2: تو نرجع لها كلها بالتفاصيل في نشرة متاع
1: يزلنا نشرة خاصة، لأنه ثم أمطار واصلة.
2: والأمطار الويكند كل كيفاش؟
1: الويكند باش تكون اخف من الايامات الفارطه، فما امطار فما تغييرات خاصه العشيه. هل باش تواصل من توا؟ دخلنا في تمهيد لغسالة النوادر، من توا باش يولي طقس خريف بدري، هذا باش نشوفوا هذا بالتفصيل. او السوفيه زعمه مازال حسابيا مازال، لكن خلينا نشوفوا مع المختصين بالضبط، نشوفوا شو ما وما فماش.
2: هذا هو، ثم فلوس ولا
1: فلوس موجوده ان شاء الله، وان شاء الله في مكان الخير.
2: ايوا
1: سيدي، الحساب اللي جاري الخزينه بتاريخ 11 اوت عن 1930 مليون دينار، كاينه ما تحينتش دار فيها اليوم 14 11 12، كاينه التحيين ما صار ليش لهنا. خلينا نزيد
2: نفتحوا مع عيد المراه.
1: حق البارح في لي ما فماش خدمة. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أوت عندنا 25,287 مليون دينار، بأيام التوريد بقوا 99 يوم، وهذوكم اللي حكينا عليهم البارح على المسكوكات المتداولة في السوق، معناها الأوراق النقدية والسبيس اللي قاعد يدور. بتاريخ 11/8 عندنا 29,902 مليون دينار، هذه الأرقام راهي جيدة باستثناء كل ماس اللي قاعد يدور في السوق.
2: هذيك أيسنا
1: الدولار في حدود 2932.9، معناه بالاروندسمون 2933 مليم. اليورو في حدود 3377 مليم فاصل 6، بالاروندسمون 3378 مليم. نشوفوا في ماتينال شفما
2: هذا هو حاتم. احنا في نهاية الاسبوع عندنا زوز فقرات تقريبا ولا قرين، واحدة قارة الكتاب مش هرجعوا له هذاك مؤكد، ونشرت الأخبار الناس كل يحبوا يعرفوا الويكاند، خاصة تو في الصيف ثمانية هزوا عائلة تمشوا يعملوا تبحيرة
1: نشرة أخبار الطقس،
2: أخبار الطقس هذاك زاد قارة مع الأستاذ عامر بحمة باش نمشيوا للسولد ونشوفوا أحواله. في بالك أنه ثم سولد في تونس، ولكن
1: تلقنا
2: ما حسيناش بال
1: في بعض الأماكن، لكن في أماكن أخرى ريت كتير ذوريت
2: هذا بنشوفوا بالتفاصيل
1: في بعض الكسونتر اللي هذوكم
2: المراكز التجارية الكبرى
1: هذوك لي غروند سيرفاس فام موجود
2: التجارية هذيك الكبرى. بشوفوه مع سي محسن بنساسي طبعا رئيس الغرفة بتاع التجار التفصيل، باش نمشي ونرجع على مشروع القانون في علاقة بالقطاع الخاص والتقاعد مبكر في القطاع الخاص، وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي وغيرها، وهذي نعتبره مهم ومهم جدا مع النائبة زينة جبلة. باش نمشي ونعود ونرجع لموضوع المياه المعدنيه، يعني هذه الحقيقه ولت مشكل تو في بلادنا المده هذه، ولت ناس بالصف وثم يقول لك دبوسه وزوز يا اخو كل واحد. شفت معناها
1: دخلت لدو غروند سيرفاس، معناها زوز مساحات تجاريه كبرى، دبوسه ماء صغيرة كبيرة متوسطة ما فماش.
2: لا ثم ما ثماش هي ما دخلت ياسر
1: وصباح بكري راه مش
2: تجاري. لا ما ثماش مشكل كبير بينما ثم زيادة في الأسعار. بارح والله دخلت عطار قال لي أنا مانيش فاهم نروح نزيد ولا ما جابوناش رسمين زيادة ولكن الناس تزيد وكان زيد زادة ممكن المراقبة تجيني وتخطيني معناها دخلنا في حكاية يلزمها حل في نهاية الأمر رغم أنه من الأول يقولوا مثلا زيادة المنتجين والإدارة معناها قالت مثلا زيادة لكن في السوق ثم زيادة تأخو فيها
1: موجودة.
2: خلي اللي بيع ذي بالتفصيل دبوزة وحدها كل حسب كل واحد
1: زيادة
2: وهمته.
1: كبيرة زيادة
2: هذا
1: من 500 مليم في ستيكا إلى وصولا إلى دينار ودينار و500
2: كي شفت ستيكا معناها ب 5800 خذيتها كنها ما نعرفش كانت يمكن ب 4200 ولا 300
1: زيادة كبيرة زيادة كبيرة
2: الحقيقة
1: مع أنه ما فماش ما هوش متوفر
2: ما فماش إلى متى ما فماش
1: فأنت كيف تلقاه كيف تلقاه كيف تشريه بأي سوق كما الزبده وقت
2: ما مفتر ما عندكش حل
1: ريت وقت الزبده تقاطعت نشريو فيها بيسوم وكيف رجعت لنا غالي
2: اي هكا معناها مهدنا وبعد هذا وغيره من المتابعات طبعا ونزيد نعاود نقولوا فريق تونسي متالق في المعرفه والعلم روبوتيك في الصين يحصد معظم الجوائز اذا كان مش الاولى في مسابقة
1: تسعة تقريبا فما أربعة ولا خمسة ذهبية وأربعة برونزية فما تألق كبير نفتخر بوليداتنا وبنياتنا في هذا المجال اللي هو مجال مستقبل
2: هو مجال مستقبل الحمد لله ديما باللي عندنا عثرات عندنا نجاحات مهمة في
1: إن شاء الله. قص عليكم الضوء البارح ولا لا؟
2: لا ولا قص علينا الماء
1: البارح باه مروة
2: حومتي الماء
1: في برد وقص الضوء لا احنا قص شوية ورجع ما بطاش معناها درجين ربع ساعة على أقصى تقدير يمكن كان نقول أربع دراج ورجع الحمد لله إن شاء الله يا ربي نمشي وما عادش يقص الضوء خاصة درجة الحرارة قاعدة
2: تنخفض
1: في نسق تنازلي يستيق راهي قاعدة تنخفض درجة الحرارة مش أبدأ في بيتكم فقط معناها مش على حاجة
2: إن شاء الله
1: خش علينا في طبك القائل القصة يا لطيف على كل خلينا نمشيو زاد للي كولور دي جور من خلال لاون متاع نشرة أخبار السابعة صباحا وأيضا من خلال أهم العناوين اللي موجودين في الكرة وانت كوارجي كبير وقاعد تتبع في كل شيء
2: كل كبير وصغير في كل هم بداوا ولا مازال؟
1: مازالوا تقريبا في المنتصف الثاني من شاروت يذولي في الفام تعود يذولي ما بالضبط يمكن الجمعة الرابعة متاع شاروت
2: والله في أود زاد المولد نبوش
1: أي أي أي حدي
2: بيتوارف فقط بسعر زقوق طب
1: زقوق تالع بتري 25 نوت المولد هكا بالضبط
2: الحمد لله
1: البلاغ متاع مفتي الجمهورية التونسية نمشي إذن مباشرة اليوم بريف ونقول صباح البسمة وصباح السعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور والسرور حاتم نهارك سعيد انت وخليفة نصبح عليكم الكل بحذاكم مروة زيدا نهارك سعيد يا فتاة نصبح على منال هنا
2: بحذانا مروة في العالم آخر
3: في عالم بيجيبوها تخدم معنا بعد رجوع العالم الاخر
1: نعطيك الصورة نعطيك الصورة بالضبط يدها على راسها راسها مطبسة على التليفون من اللي دخلت معناها دراوين سارحة مانيش عارف
3: تكتب يا لندا راوين
1: لا تقرأ ما تكتبش مانيتش تكتب
3: ها ميسالش بالك منال قتلك سارحة في الروسيت تاع زقوقو بالك تخمم في الشعار بالك
1: تنش
3: تخمم في صحفة شكون باش تهديها
2: نجم هي جماعة البفريوة ما هي جماعة
3: جهة موسم والليل لا أعلم
1: نجم إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب
3: إن شاء الله يا ربي نهار مبروك سعيد على الجميع كما شرت حاتم قبيلة شوية فما بلاغ صادر عندي وانا الإفتاء يأكد ويقول أنه اليوم الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأول وعليه فإنه الاحتفال والاحتفاء بالمولد النبوي الشريف باش يكون بتاريخ 25 أوت الجاري في مصر فما فاجعة صارت في أحد المراكز التجارية في القاهرة الجديدة 3 قتلى 17 مصاب في انفجار داخل المحل من محلات المركز التجاري هذا ناتج عن اسطوانة متاعي اليوم عام على ما يبدو انفجرت وكانت المشاهد الحقيقة
1: عندنا تسيدوهم أنا مش عملية مدبرة.
3: لا لا لا انفجار استوانة اليوم حادث في أحد محلات المراكز التجارية في القاهرة الجديدة. السعودية تعلن تفعيل التحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. في أبرز أخبار الرياضة اللي بيشتخذوها بالتفاصيل إن شاء الله تسمعوها معنا 7:30 فمندوة صحفية منتظرة للنجم الرياضي الساحلي إنهار السبت بطبيعة غدوة لتقديم الإطار الفني والحديث على آخر تحذيرات الفريق. يوسف البليلي رسميا يمدد العقد متاعه مع الترجي الرياضي التونسي بعد رفع العقوبة اللي كانت بسلطة عليه. قائمة منتخب أقل من 21 سنة المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتخب يواجه مقدونيا المغرب وتركيا. وبطبيعة باش تعرفوا آخر أخبار فرع كرة السلة في النجم وآخر أخبار الأندية الأوروبية. هذا موعدكم معك كما قلت 7:30 أنا نرجع نلقاكم بعد نصيف ساعة إن شاء الله في أخبار 7 متاع الصباح.
1: شكرا لك بسمة سعيدة. احنا خلينا زادة نمشي وسي لنوشين مون حبوه مطول ويرافقكم في ثنية خاصة بعد العطلة متاع البرح اللي صالوها الناس مشاو تفرهدوا بعد عائلاتهم عملوا التبحيرة مشاو للنزل اليوم يرجعوا كانها ريبريز اليوم تعان هاير عمل ونرجعوا للويكاند من جديد سبت واحد فالحركة اعتقد باش تكون نشيطة. أنا كنت جاي من غاديك فما حركة
2: غادي عندنا كان الصبخة بتاع السجوم ونمشي
1: مدخل الجنوبي العاصمة في حركة نشيطة منذ شروق شمس هذا اليوم إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق إن شاء الله جمعة مباركة. أبقاوا معنا ونشان ما يرافقهم ويعمل الكيف نبدأ كل عادة بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها وأنا متمنى عليكم ونقولكم إن شاء الله صباحكم فيروز طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: كريسماس ايديا.
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول وذكرى المولد النبوي الشريف توافق 25 من أوت الجارية. ومجلس الجهات والأقاليم يجدد التزامه بمواصلة دعم التشريعات والسياسات لتعزيز حقوق المرأة. في تفاصيل أخبارنا، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس الخميس أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن تاريخ اليوم الجمعة 14 من أوت يوافق مفتتح شهر ربيع الأول من العام 1448 للهجرة. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 للهجرة هذا العام يوم الثلاثاء المقبل 25 من أوت الجارية. اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية الذي يوافق 13 من أوت من كل سنة هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي في البلاد. المجلس جدد في بيان صدر أمس التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. دولياً وفي أبرز أخبار مصر، قتل 3 أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار اسطوانة اليوم داخل محل لبيع الهدايا في الطابق الأرضي من مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة مساء يوم أمس، وفق بيانين متطابقين لوزارتي الداخلية والصحة في مصر. الانفجار تسبب حسب البيانين في نشوب حريق محدود داخل المحل، تمكنت قوة الحماية المدنية من السيطرة عليه إضافة إلى حدوث أضرار في واجهات بعض المحلات المجاورة. في الشأن الفلسطيني الآن، وفي تصعيد جديد، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو رفضه خطة مجلس السلام المقترحة لمستقبل قطاع غزة ما لم ينزع سلاح المقاومة خفيفا كان أم ثقيلا. في المقابل، أكدت حركة حماس تمسكها بخريطة الطريق المتفق عليها مع الوسطاء والمجلس، في حين شددت مصر من جانبها على ضرورة تنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية. قال القائد المعين حديثا لقوات التعبئة الشعبية في إيران الباسيج حسين طائب إن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة بلاده، حيث نقلت وكالة فارس عن طائب قوله إن الولايات المتحدة سعت إلى تقويض شعبية إيران في المنطقة عبر شن حرب جديدة في مضيق هرمز، لكنها منيت بالهزيمة مجددا هناك رغم إعلانها أن إيران لا تملك قوة جوية أو بحرية. أعلنت المملكة العربية السعودية مساء أمس الخميس بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد في مقر قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. ختاما، في اليونان جرى نشر أكثر من 140 من رجال الإطفاء لمكافحة ألسنة اللهب التي اشتعلت على جانبي الطريق الرئيسي الممتد من سيفيري إلى بلدة كاساندريا، حيث فر السياح والسكان من القرى الواقعة في هذه المنطقة بعد أن اجتاح حريق غابات أججته الرياح القوية منازل وأشجار بالقرب من منتجعات سياحية خلال ذروة موسم العطلة في اليونان. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: تسمع من الاثنين للجمعة مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وخاصة يا رب يتمنى ذلك من كل قلبي إن شاء الله ترافق كل مستمعينا ومشاهدينا اللي موجودين الآن في الطريق، ترافقهم كان السلامة يا رب العالمين إن شاء الله دون أي حادث مرور، ما هو موجود لا خفيف لا متوسط لا كبير، وهذا نعمل ونحرص على تقديمه منذ تقريبا 5-6 سنوات بالتعاون في نطاق مسؤوليتنا المجتمعية، بالتعاون مع تأمينات كتما اللي وسي عندها سابقتنا في هذا المجال، والقينا روحنا نتلقاو في عملية مرافقتكم. وعلاش نرافقكم؟ على خاطر نحبكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة اف ام تي في نرافقكم على خاطر نحبكم.
1: حبينا اليوم نلفتوا الانتباه لك الساعات متاع السياق اللي تمثل أكثر خطورة. شو معناه؟ معناه أنا هيك الفترة الزمنية اللي تولي صعيبة وأكثر خطورة على كل مستعملي الطريق. زعما صبح بكري العبد مازال مقامش مشربش قهوته ولا لا؟ خنشوفوا بالدراسات وبالإحصائيات، وقبل ما نواصل ونعطيكم الفكرة هذه أنا هي الساعات، نحب نتقدم بجزيل الشكر ونتقدم لكلنا بجزيل الشكر للمعطيات والإحصائيات اللي يوفرها لكل التونسيين وخاصة للباحثين والدارسين المرصد الوطني للسلامة المرورية التابع لوزارة الداخلية، والحقيقة فرصة كبيرة راهو يوفرها للناس الكل وبشكل خاص، ونحب نسطر عليها لأصحاب الدراسات العلمية اللي يتبعوا كل صغيرة وكبيرة وكل رقم راهو مهم في دراساتهم باش نجموا نصلحوا الأمور، خاصة كما تعرفوا مع تطور النظم والموديلات المعلوماتية كما الذكاء الاصطناعي باش يقوم بدراسات حول حوادث الطرقات ومحاولة إيجاد واستنباط حلول ومقترحات في مجال الوقاية، ونحن في حاجة إلى ذلك. نرجع الإحصائيات تبين اللي أصعب ساعات السياق هي بين الساعة 6 بعد الظهر معناها مساء والعاشرة ليلا، وهذا لاحظناه خلال السنوات الكل بالأرقام والمعطيات اللي وفرها كما قلنا المرصد الوطني للسلامة المرورية. نقاو ربع القتلى وأكثر الله يرحمهم وينعمهم ساعة يصيروا في 24 ساعة هذوكم، مثلا سنة 2025 توفاوا 300 شخص بين 6 و10 متاع الليل، قلنا ربع القتل وأكثر يصيروا في 4 ساعات هذوكم، والمثال الأولاني خذيناه 2025 الرقم 300 شخص بين 6 و10 متاع الليل، وولت عم ناول أي 2024 زعما أنقص؟ لا لا كانت أزيد، أكثر من 320 في نفس التوقيت في كل 4 سوايع هذوكم من 6 متاع العشية ل 10 متاع الليل. السنة 2026 السنة كيف كيف إلى حد الآن الرقم مرتفع ومازلنا ما كملناش العام، معناها 2024 حالة. الأسباب الحقيقية تنجم تكون واضحة بشكل جدي، والحقيقة أنه الرؤية في الليل ضعيفة، وغياب الأضواء في بعض الطرقات ينجم يساهم، التعب بعد يوم من العمل والعطاء ونزيدها بطبيعة الحال، احنا تعبين وعملنا نهاير تعب والرؤية ناقصة واخر النهار وكذا، وزيدها السرعة بطبيعة عاد باش نخلط للدار في أقرب وقت ناكل قدمة ونتفرج في التلفزة ونرقد. السياقة في الليل أمر عادي، ولكن ردوا بالنا كيف يهزنا النوم بالله بربي بربي، نقفوا نشربوا شربة ماء نغسلوا وجهنا هكا باش نفيقوا غسله باهيه كي، وبعد نرجع ونقول زاد السرعه، راهي السرعه لا ما يلزمش تكون معانا في كل الحالات، رد بالك كيف تسوق في الليل تخلط مخر خير من اللي ما تخلطش اللطف عليكم الناس الكل نوصيه فيكم وانتوما دليلكم مملك
2: تأمينات كتما وجوهرة FM TV نرافقوكم على خاطر نحبوكم

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورد غاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله ترافقكم كان السلامة في هذه الجمعة المباركة بإذن الله. نمشي والخليفة متاعنا نرحبوا به من جديد صباح الورد.
2: طريق السلامة لكل مستعملي الطريق في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا في القارة الأمريكية والأسوية مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين اللي حضر فرحهم إن شاء الله موافقين الله ورضاية الوالدين حاتم.
1: أحسن ما قلت يعطيك ألف صحة في هذا. احنا خلينا نمشي وزادة للأفراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 أوت ونستقبلوا المكالمات الهاتفية تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثوهن على 85990 كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون متاعه وقالونا فيقوه من نوم افرحوا به وكان لازم نهديو له الكادو الرائع اللي هو المونجالا من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: ننطلق مع ريهام زغوان. نقولك صباح الورد ريهام.
4: عسلامة.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك
1: يا ريهام زغوانية.
4: لا يا منسوسة
1: خاطر قال لي ريهام زغوان قلت ولك شي زغواني.
4: لا يا منسوسة ما لقبنا زغوان.
2: ومنين منسوسة ريهام؟
4: من قلعة صغيرة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في القلعة الصغيرة. قداش عمرك اليوم؟
4: 23.
2: شباب واضح شباب في طنبك شباب. يا ريهام شكون صاحب المفاجأة؟
4: نصور واحد من
2: الفاميلي
4: نصور يعني اخواتي ماما يعرفوني
1: مغرومة بجغرافية
4: نسمعها
1: دونك حبوا يفرحوني.
2: جاي تخلي اعزهم هي الوالدة ربي يفضلها للعروسية
1: للعروسية بوسالي من جبينها وصح عليك راضي عليك وذاك اللي تربحوا يا بنيتي بيبان الدنيا كل تتحل امامك
4: ربي يفضلها لي
1: إن شاء الله ربي يخليها.
2: كل عام وانت حية بخير. نمشيو حاتم.
1: عروسية وحدها.
2: عروسية وحدها.
1: أحليها عروسية.
2: هذاك لمانة.
1: لمانة به.
2: نمشيو ولا لطيفة بن حسين. صباح الوردة ولا لطيفة.
5: لطيفة. بخير.
1: يلطف بيك وبيا وبالناس الكل يا لطيفة في الجمعة المباركة هذه.
5: عايشك أما لطيفة.
2: كل عام وانت حية بخير يلا.
5: عايشك عايشك.
2: منين تكلم فينا لطيفة؟
5: من سوسة كوندار.
2: من كوندار. مرحبا بكل مستمعينا في كوندار. قداش عملت اليوم لطيفة؟
5: 33 سنة.
1: طنبك الشباب لله. طنبك الشباب.
2: كلا شابة اليوم. يا لطيفة. أعطينا شكون صاحب المفاجأة؟
1: هو.
5: والله نظن يا راجلي يا حموية.
2: تثبت على.
1: يا لطيف لطيفة أعطاك محاولة أخرى قالك زيد ثبت.
5: أكيد حموية.
1: أكيد حموية
2: والجواب صحيح.
1: حموها
2: سي السويح هكا ولا
5: أي ربي يفضله أحب نشكره برش
1: وربي يفضله وربي يفضله
2: ليكم
1: وكيف يعذر هو
5: ربي يفضله
1: يطول في عمره كيف يعذر هو يززي عادش النجم ونقوله وين والمسيو يحضر أبوه ما أدراك هكا هو
5: ايه ولا جاب خير في الدنيا
1: ولا جاب الكادو هو
5: الله
1: مزيق يجيب كادوات يجيب قبل أيه. جاب ها
5: جاب
1: اي قالوا لي صياغه صفراء وصياغه بيضاء هذه ان شاء الله ربي يرزقه ويكرمه وان شاء الله ما يدخلش عليك بطبيعه الحال احسن كادو لانك انت الكادو نتاع حياته وربي يفضلكم ويدوم معاشرتكم ويفرحكم دائما وابدا.
2: نمشيو لسي احمد زين بوراوي. سي احمد زين صباح الورد.
1: وحميد يا زين يا باهي سيد احمد زين ما فماش ماهوش موجود.
2: زين ام ملا وبو خليل واخته لينا يقولوا له كل عام وانت حي بخير. سلوى العاشق سوسه يهنيها زوجها اشرف يقول له كل عام وانت حي بخير. صوفيا صادق الجم تهنيها اختها عليا واخوها مهدي يقولوا لها كل عام وانت حي بخير. صوفيا واليوم كذلك حاتم عيد ميلاد حمزه حمزة عمل 12 سنة ولد زميلتنا نرجس قلالة اللي يقولوا له كل عام وانت حيب ألف مليون خير حمزة وربي فضلك لي ولديك
1: إن شاء الله ديما فرحانة مدام نرجس وربي يحفظه ويفرحها بنوارات نواراتها وإن شاء الله ديما في

0: كيفاش؟ ريهام زغوان تتحصل على المونجالة رائعة من أهداء سيتي وود شحنة. فاصل قصير ورجعين ربحنا الوقت مروة ومنال, لأنه نحب نطرح أكثر من سؤال خاصة في موضوع قانون مهم جدا يهم المرأة التونسية والأسرة التونسية بشكل عام. المرأة في القطاع الخاص نجم تاخو التقاعد المبكر, قانون حضر وبش يمر على مجلس نواب الشعب. المبادرة كانت من مجموعة من النواب, ويمكن صاحبة المبادرة ولا هي اللي متمكنة منها أكثر من الأخوات الأخرين والأخوان الأخرين
1: زينة الجبل
0: بشكون معنا بعد قليل.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة تي في موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: نواب قاموا بمبادرة رائعة جدا تهم الأسرة التونسية بشكل عام وخاصة المرأة التونسية. شنو هي المبادرة؟ أنها تتمثل في القطاع الخاص، فما سنوات يلزم من العمل يتوفروا وللمرأة الحق باش تاخو الروتريت متاعها
2: المبكر
1: بطبيعة الحال، لأنه الروتريت اللي تصب على روحها اللي هي تصب على روحها في 65 سنة واللي خدامة في 60 سنة وتنجم تكون تعبت كبرت خدمة 35 سنة خدمة 30 40 سنة
2: يتمتع به في القطاع العام
1: بالضبط. فخلنا نشوفوا الحكاية ونحلوا عليها الكتاب مع خليفة بن سالم في الأريير بلان.
2: طبعا تفصيلية مشروع القانون هذا ومعناها انعكاساته فيما بعد على مستوى القطاع الخاص، بشكون معنا السيدة النائب زينة جبلة اللي هي مقررة لجنة المالية كذلك، واللي يقولوا لها صباح الورد سيدة النائب.
1: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة، وإذا كان ندلل عليك غير المكان لأنه نوعية الإرسال للريزو ماهيش خارقة العادة. منش نسمع فيك بالكل سيدة زينة النائبة نواب الشعب واللي هي وصحبة زميلاتها وراء هذه المبادرة المنبثقة عن النواب متاعنا، ماهوش مشروع راه قدمته الحكومة حسب المعطيات اللي عندي، وتو نتأكد من هذا مع السيدة زينة.
3: هو مقترح بطبيعه بثق مجلس نواب الشعب وليس مقترح من الحكومه، ولكن نتمنى انه يلاقي دعم من الحكومه وينفذ مع اهم انه مجرد حبر ورق.
1: نعم. أهم ما جاء في هذا القانون مع نوعية الصوت مهج جيدة بالكل من شيء عارف
3: والله حاتم أنا نفسي معناه
1: منش نفسكم
3: بالبيه
1: معناه
3: فما إشكال
1: ما هوش
2: معناه ما تحسن
1: ما تو تحسن بالقدية بالقدية. تفضل سيدة أهم ما جاء في هذا القانون.
3: أهم ما جاء نذكره بالمقترح القديم في حاتم باش المجتمع يفهم المقترح الجديد. المقترح القديم يعطي الحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص إنها تتمتع بالتقاعد المبكر في سن 50 سنة، ولكن بشرط 3 أطفال، لأن اعتبرت الشرط هذا مجحف في حق المرأة، شرط ظالم، شرط لا يكرس للعدالة الاجتماعية بين المرأة للمرأة ولا يكرس للحق، يعني دعمش الحق الحقوق متاع المرأة. اليوم وقت اللي انت اشترطت معناتها 3 أبناء والحقوق تبنى على

0: عدد الأبناء فلا يمكن أن نتحدث على أنها حقوق. اليوم احنا في المقترح الجديد بتاعنا مقترح القانون عدد 104 يقول اللي المرأة من حقها تتمتع بالتقاعد المبكر في سن 50 سنة ولكن دون شرط أطفال، يعني ألغينا شرط الأطفال ولكن بشرط تكون عندها 80 ثلثية عمل يعني ما يقارب 20 سنة عمل فقط.
1: الآن يظهر لي ثلاثة صغار وأكثر من 20 سنة عمل، معناها يزم 30 فما فوق، يظهر لي هكا ولا لا في القانون الحالي؟
0: القانون اللي قدمناه احنا في حاكمه،
1: لا لا اللي موجود توا، القانون اللي موجود توا،
0: اي موجود توا، اي 30 سنة عمل معناتها تقريبا معناتها 124 ثلاثية تقريبا ولا 120 ثلاثية مع شرط الأطفال، معناها قوانين هي بادية، قوانين ربما وقت اللي تعملت في الفترة اللي كانت تنجم تكون فعلة، لكن توا احنا يلزم القوانين معناتها تتطور مع تطور المجتمع. انت تعرف في حد انه أغلبية معناتها العائلات التونسية ما عندهاش صغار، في فترة ما كان ثم تنظيم عالي، كان ثم صغار، ثم صغير بركة، وثم اللي ما ربي ما رزقوش، وثم اللي ما عرفتش زادة، ولا ثم اللي زوجها توفى ولا أبنائها توفيوا وما عندهاش لا صغار. إذا معناتها اليوم كي نعملوا قوانين معناتها لازم يكون يلامس الواقع التونسي، لازم يكون معناتها ما يخلقش التفرقة معناتها العدالة الاجتماعية بين المرأة والمرأة. أو القانون هذا نحب نأكد ونقول راهو ماهوش مسقط، راهو مش احنا جبناها كيكا قاعد ما قلنا ليه خنتو نملوا هذا مهامنا من مسؤولياتنا، ولكن انا ناكد لك راهو هذا مطلب وطني ومطلب شعبي نسائي بحت.
1: اكيد يعني اكيد والاسره زاد مش نسائي فقط، الاسره كامله معناها تطالب بهذا. بي حويجه برك نختم بها قبل ما نمشي مع خليفه بن سالم، زاد يطرح اسالته احنا عندنا المراه الخدامه اللي عارفها يصب عليها به، وعندنا أسيد المرأة اللي عندها باتيندا متاحة ولا هي تصب على روحها، هل هذا القانون يفكر فيها زادة المرأة اللي تصب على روحها؟
0: القانون ما فرقش معناتها ما بين المرأة تصب على روحها وإلا المرأة اللي تخدم معناتها في مؤسسة مع قائمة البيت، هو قال أي منخرط يكون منخرط في صندوق ضمان الاجتماعي.
1: نعم نجيك خليفة.
2: هو سيد النائب، هي المسألة فلسفة القانون حتى قبل واللي اشترط ثلاثة صغار لحماية الأسرة، يعني كان العاملة هي مش متزوجة مثلا مش مشكل كبير مطروح من الناحية هذه، يقولك تتمتع بنفس قانون التقاعد طبعا لأنه ما ثماش أسرة، لأن الغاية في فلسفة القانون حماية الأبناء. يبقى لنا ثم يقولك القانون كي نشترته دوم العشرين سنة تو معاش عدنا ناس تخدم قبل الثلاثين سنة، يصعب جدا تلقى عمر السيدة أنها تخدم في الخمسين سنة وهي عاملة كاريان بتاع عشرين سنة
1: موجودة في العادة، تخدم في ثلاثين سنة نزيد عشرين نقا وخمسين،
2: أي في ثلاثين قليل اللي يشتغلنا في الثلاثين هم عادة تنطوا الخدمة الكلها في تلقاهم خمسة وثلاثين سنة وما عندهاش خدمة، هي تو موجود يعني تأجل سن الدخول العمل هكولا. سيد النائب
1: نعود الاتصال بها مرة، أعتقد أن قطاع نحوصل الكلام اللي موجود في هذا القانون
2: تنحى الشرط متاع الأبناء،
1: الشرط متاع الأبناء ثلاثة أولاد باش نجم تاخو في سن خمسين سنة تقاعد المبكر في القطاع الخاص بطبيعة الحال. دو القانون جاء ما فرقش بين اللي تشتغل في القطاع الخاص خدام موظفة معناها في القطاع الخاص وإلا هي عندها مهنة وتصب على روحها باتين دمتاحة ولا هي تصب على روحها، الزوز بإمكانهم، الشرط الوحيد بطبيعة الحال
2: الكريان بتاع عشرين سنة،
1: عشرين عمل. سنة عمل
2: وهي تصب
1: فما فوق
2: بطبيعة الحال عليها أقل شيء عشرين سنة هذا مهم. يبقى أنا حبيت نشوف مع السيد النائب موافقة العرف خطوا في التقاعد المبكر ديما ثم موافقة الإدارة المؤسسة اللي تشتغل فيها، بالنسبة للقطاع الخاص هل ثم موافقة في هذا تشترط أم لا؟
1: ثم القانون هدايا وقتاش يمر على التصويت وهل نخلطوا أنه يكون في سنة 2026 قبل نهايتها مع
2: في السنة البرلمانية الحالية
1: مع العودة من العطلة البرلمانية اللي أعتقد منش نقى وقت للقانون هدايا باعتبار شو ندخلوا مباشرة
2: في مباشرة في مداولات النقاش
1: الميزاني. سيد النائب
0: ألو
2: زين، حبيت نسأل يشترط موافقة العرف أم لا؟
0: لا لا هو اختياري آه. هو اشترط انه المرأة هي تبادر معناها باش تحب نوع بحب ربي خاطر
1: أعتقد المرة أخرى التليفون والريزو يظهر لي من عندها يظهر لي ماذا هو اللي نقوله من المصدر معناها نحاول ونحاول وتره نحاول مرة أخرى لا التليفونات اللي مات عنده مشكل معنا التليفونات درشني يمكن تعاركت معه مرة هز التليفون تعاركت معه تنجم تعمل العركة أنا شوفت ترى وعملت عركات قبل مع الأورديناتور مع الواحد فتنجم تكون عركت
2: بس
1: التقاعد رجع خلينا في التقاعد مش في
2: هاي لازم
1: ما رجعش لا ما رجعش على كل نحاولوا تو مدام زينة نجيبوها بحذانا خلي تكون على ذمتكم تفسر لكم كل شيء وتعطينا التفاصيل مشكورة الله غالب حبينا كل هذا ناخذوه بالتليفون ما قدرناش
2: لا ومهم جدا خاصة كي ما ثماش شرط موافقة العرف يعني مش نلقاو ياسر سيدات أمام التزاماتهن الأسرية ومع الأبناء بإمكانهم أنهم يتقدموا بالمطالب هذه شريط كما قلت حاتم باش يتعدى في السنة البرلمانية الحالية مع مداولات الميزانية أم أنه باش ندخلوا في موضوع الميزانية والأبواب ونقاش قانون المالية وغيرها وربما يؤجل إلى ما بعد 26 في منطلق السنة القادمة 2027 هذا اللي مازلنا ما نعرفوهش
1: معنا مدام زينة نخدم معها
2: مدام زينة
1: تفضل ألو سيدة زينة لا لا لا لا لا من اللي لبست المرايات هذه ظني متاعك انت حاطت على عينيها بتاع شمس خليفة مروة قصت علينا الشمس والتليفون والدنيا الكل على كل ما عندي ما نعلق نعتذر من مستمعينا ومشاهدينا نوعدهم أنه سنحاول وننسق أن تكون بحدانا هنا في الاستوديو نذكر بالسن قالت لي ما يشملكش انت لو
2: خمسين سنة
1: خمسين
2: سنة وشرط الأبناء غير مدرج بخلاف القانون القديم اللي يشترط ثلاثة أبناء
1: واللي تشتغل موظفة عند الحق واللي ايضا هي عندها باتين
2: صب على روحها
1: راهو عندها الحق زادة باش تتمتع بالتقاعد الشرط الاساسي 20 سنة والسن
2: 50
1: سنة 20 سنة راهو يلزم ثلاثيات مصبوبة
2: اي باش تاخذ تقاعد زادة كيفاش اقل من 20 سنة ماهيش قادر زادة تتمتع بشهرية بتاع تقاعد
1: ما فهمتش ما تهمكش ما تهمكش حدا تزيد في العمر ما تخلاتش تتحب على تقاعد من تو مزيد ما خدمتش مزيد ما خدمتش عندها بربي قداش بديت تخدم جا ربي قد
2: لا عندها
1: من قداش من 2012 من 14 سنة
2: لا تقاعد
1: لا لا خذ تقاعد انصح عليك هذا انصح خذ تقاعد يلا بسلامة يلا فاصل قصير ونمشيو للرياضة 7:30 هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، صباح الورد. النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد لأكابر كرة القدم بقيادة الفرنسي براكوني واطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 والإجابة على استفسارات مختلف وسائل الإعلام. الندوة موعدها غدوة بداية من نصف النهار بأحد نزل مدينة سوسة. نواصلوا مع النجم الرياضي الساحلي والحصة المسائية للفريق اليوم باش تدور بحضور الجمهور بداية من 5 متاع العشية ملعب محمد معروف، والدخول باش يكون مخصص لحاملي اشتراكات الموسم الرياضي 2026-2027. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا رفع العقوبة المسلطة على اللاعب يوسف البليلي، عقوبة كانت من الفيفا. والترجي أضاف أنه تم تفعيل العقد اللي يربط الفريق بالبليلي ليصبح مؤهل للالتحاق بصفوف الترجي. والترجي الرياضي التونسي أتم الفريق مع إدارة فريق الاتحاد الليبي إجراءات انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو للترجي. ريبيرو تجارب في عدة فرق منها سان داونز الجنوب أفريقي لونيسا الإسباني، يشغل خطة متوسط ميدان هجومي. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، يلعب غدوة مباراة ودية على أرضية ملعب مصعب بن جنات ضد منتخب أقل من 23 سنة، وهيئة الاتحاد المونستيري تواصل تحركاتها من أجل رفع عقوبة المنع من الانتداب، واتصالات متواصلة مع سلطة الإشراف لتسهيل إجراءات المنع إداريا. حصة تمارين الأمل الرياضي بحمام سوسة أشرف عليها البارح المدير الفني للفريق بلال بشوش في انتظار تعيين مدرب جديد في تعويض للمدرب المنسحب محمد علي نفخة. مدرب الشبيبة القيروانية حامد العبيدي أعلن مغادرته للفريق والأسباب الوضعية الإدارية الصعبة اللي تمر بها الشبيبة. نذكروا أنه بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر. الأولمبي الباجي خسر في مباراة ودية دارت في ملعب جمعة الكميتي في باجة ضد النادي الرياضي الصفاقسي 2-0، هدف أول لديارة، هدف ثاني سجله ريان الدربالي. مدرب السياسات نبيل الكوكي عول على 21 ملاعبي. أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 21 سنة أعلن على قائمة لاعبي المنتخب اللي بيش يشاركوا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في حراسة المرمى الثنائي معتزل حنزولي وريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان جبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو. في الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زيدني كادا. 18 ملاعب المنتخب يواجه في الدور الأول في إيطاليا كل من مقدونيا المغرب وتركيا. في كرة السلة ثالث انتدابات، النجم الرياضي الساحلي اللاعب حمزة المحجوبي مواليد 2003 يشغل مركز واحد صحح مع النجم عقد مدته موسمين. ذكروا أنه النجم انتدب كل من ولاء مرجان يشغل خطة أو مركز خمسة، وكريم بن عمر يشغل مركز خمسة. بي اس جي خرج تونس. البي اس جي الفرنسي اعلن رسميا تعاقده مع اللاعب توريس قادم من برشلونة الاسباني بقيمة بلغت 50 مليون اورو تقريبا 170 مليار تونسي. توريس 26 سنة مهاجم باش يصحح مع البي اس جي عقد مدته 5 سنوات. رسميا اسطنبول باش تحتضن كأس السوبر الإسبانية في الفترة بين 2 و7 فيفري 2027 بمشاركة الرباعي برشلونة ريال مدريد ريال سوسيداد واتليتيكو مدريد. نعرفوا أنه البطولة كأس السوبر الإسبانية ديما تحتضنها المملكة العربية السعودية، لكن الموسم القادم في شهر فيفري القادم السعودية يتزامن مع مقابل مع تنظيمها لكأس آسيا، هيك علش الدوري الإسباني قرر أنه كأس السوبر الإسباني تنتقل لإسطنبول التركية. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 ل 9 صباح.
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: اليوم كل شيء يتبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, une calasse Vira Sousa, École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.
4: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
5: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
2: جوهرة أفلام. بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين للجمعة
7: من 6 إلى 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: على جمعة FM TV. موجة مع موجة.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وصباحكم إن شاء الله كله فل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. العمرة بتاع 19 اللي هي افتتاح الموسم بالنسبة إلى براء فواياج راي تتزامن جات مع المولد النبوي الشريف. أي نعم، تاريخ يتزامن مع المولد النبوي الشريف اللي هو نهار 25 أوت. صح عليهم اللي بش يمشيوا في العمرة الافتتاحية واللي عمرة المولد واللي يحبوها التوانسة الكل. وعلاش نقول صح عليهم؟ لأنه رحلة بش تكون مليئة بالمفاجآت، بالبلوس اللي تزيدوا دائما وأبدا براءة، بك التنظيم المحكم والمرافقين اللي ما يقلوش على 3 و4 وساعات حتى كلزم 5 مرافقين من تونس، وحتى المرافقين غادي في مكة وأيضا في المدينة المنورة. هذا الكل باش يكون موجود على ذمتكم في هذه الرحلة الأولى. الرحلة الأولى قلنا رحلة المولد النبوي الشريف، مازالوا بعض المقاعد في انتظاركم. واللي يحب يخلط واللي يحب يكرم الوالد ولا الوالد ولا الزوز مع بعضهم، راهو ينجم يخلط وعنده معاملة خاصة ويمكن حتى جيست خاصة امبري سبيسيال مازال على ذمته هو، برك يخلط على البلايس فقط. هذا ما نقوله. الرحلة باش تكون نهار 19 أيام قليلة تفصلنا على الانطلاقة متاحة. اليوم تعرفوا نهار 14 خمسة أيام، مازلتوا تخلطوا في الخمسة أيام هذوم، والاستعدادات راهي على قدم وساق كالعادة باش تشوفوا كل أجواء اللي تعودتوا بها في براءة فواياج والتفاصيل اللي يميزت براءة فواياج واللي خلتها تتألق، وكل ألوان الجميلة الحقيقة ألوان الفير بيستاش اللي تجلب الانتباه من بعيد واللي يلبسوها كل المعتمرين، وأيضا حتى كل برسلي اللي تحط في ديهم مش ما يضيعوش، وغير ذلك من الخدمات اللي تعرفوها جيدا حريصة على تقديمها براءة فواياج لكل المعتمرين متاحة.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: والشعار هذا راهو متحقق على الميدان، واختاروه تقريبا الناس اللي مشيت مع براءة فواياج. ونذكركم اللي مازالوا كما قلت لكم بعض المقاعد فقط لرحلة 19 أوت، واللي يحب يسجل ماذا به اليوم قبل الغدوة باش ينجم يخلط يكلم براءة فواياج باش كما قلت لكم يخلط على بلاصته ويمشي في رحلة باش تكون ممتعة متميزة وبرشا مفاجآت فيها وهدايا تستنى فيكم تكتشفوها في الوقت المناسب متاع الرحلة. معناها نجمو تكون منذ خروج الطائرة من تونس. هذه الأشياء اللي تكون عندكم على ذمتكم في الرحلة الأولى متاع افتتاح هذا الموسم الجديد اللي بش يكون موسم بإذن الله من خيرة المواسم، نظرا كما قلنا للخدمة اللي خدمتها براءة فواياج. ما خذيتش عطلة، وقعد تخدم وتحسن تخدم على كل جزئيات البسيطة وتحسن فيهم حتى تكون دائما وابدا قد الثقة متاعكم. السكنة سناء باش تكون في نزل معناها في المدينة وفي باربع نجوم في المدينة، فندق 5 نجوم أقل ما يقال عنه أنه رائع ويعمل 66 كيف هذايا في مكة. دونك كل هذا كانت حريصة عليه براءة فواياج ونظمته لراحتكم للقرب من مناسك العمرة سواء في المدينة وإلا في مكة المكرمة. 10 أيام في مكة كيف كيف في فندق قلنا 5 نجوم. واللي يحب أكثر تفاصيل معليه كان يكلم توا براءة فواياج على 70-550-020. الـ4 أيام زاد 4 أيام في المدينة راهو الفندق 5 نجوم كيف كيف نفس الشيء. السنة اختارت الجودة والروعة وأيضا الأسعار المدروسة براءة فواياج. دونك اللي يحب يخلط ينجم يخلط راو، لكن اليوم حاولوا اليوم تخلطوا. عندك 70-550-020، نعاود 70-550-020، عندنا 21-881-882، نعاود 21-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
0: تسمعون الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة. الـ تي في موجة.

0: اسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية طريق الآن. واللي باش نمشيو فقرة تورينا عنا مستعملي طريق راهم ناس تسوق برصانة بتخديم المخ بالتفكير في اللي راكبين معاها واللي مستعملي طريق الكل المحافظ على سلامتهم ويعملوا في دي ريكور على مستوى عدم التسبب هما ما يتسببوا في حتى حادث 5 سنوات وأكثر. كيف نقول 5 سنوات؟ بداية من 5 سنوات ووصلنا خلال مواكبتنا وتكريمنا لهؤلاء اللي هما لزاسوري دو كات أسورونس إلى 54 سنة ما تسبب في حتى حادث. نكون سعداء جدا ونكونوا فرحانين برشا باستقبالهم بمصافحتهم بالتعرف على شنو اللي يحط طولها باش يوصلوا لهذا. هل فما حاجة سبيسيال تعملت باش يكونوا هما من خيرة ما عندنا على مستوى السياق وما يتسبوا في حتى حادث؟ تصوروا بربي تصوروا معي لو كان الكلنا الناس الكل ما تسبوا في حتى حادث هل مازال فما حوادث؟ مش توا تنقصوا بإذن الله حتى تتنحى والنجم رانا نقدروا وهؤلاء قالونا رانا نقدروا. هنا ماشيين لحد منهم بكل سعادة باش نستقبلوا سي فتحي الدبابي معنا في لي سوبر كوندكتور دو جات اسورونس.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي فتحي صباح الورد.
3: صباح الورد. منورنا. شنو عملك سي حاتم؟ شنو عملك؟
1: مرحبا بيك. منورنا ومشرفنا خويا العزيز.
3: ان شاء الله بوجودك سيدي من الاصوات اللي كبرنا عليهم ونحن صغار.
1: ربي يخليك انا شرف لي انا وسعيد انك لبيت دعوتنا وتكون معنا اليوم في هذه المصافحه راهي اللي التكريميه فقط من خلالها نحبوا نعديوا مساج انه عندنا اولادنا وبناتنا اللي يقدروا راهو يشدوا في سنوات طويله ويعملوا دي ريكور وما يتسبوا في حتى حادث. انت قداش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: 2006 كان صدقني يا رب
1: 2006 20 سنة. قداش عندك أسوري في أجونس نسرين؟
3: نسرين سامري اللي هي نيفو
1: أريان. في أريانا
3: أي أريان.
1: وين أريانا بالضبط؟
3: أريانا قريب للمرش.
1: قريب للمرش وسط البلاد معناها خارق العادة.
3: وسط أريانا
1: قداش عندك أسوري معها؟
3: والله كان صدقني يا ربي أكثر من 5 سنين خطر هذي كرهبتي ثانية بدلتها معه الحمد لله.
1: بالنسبة أنت قديش عندك أنت ما تسببت في حتى حد؟
3: والله عندي برشا الحمد لله.
1: برشا قديش؟
3: كما باش نوصل في درجين كما باش نوصل في 4 ساعة
1: معناها البرشا قديش 5 10 15 20 سنة قديش؟
3: والله ورزا ملي الحمد لله ملي خديت كهرباء ما
1: الله مصلي
3: ما كنش أنا سبب
1: الله مصلي عندي بيه وتبارك
3: الأولى والثانية معناتها أنا قلت لك ما
1: حتى مرة ما كنت أنت سبب معناها حتى مرة هذا اللي نفهم. أنا أقول أنا كان عندنا 20 سنة برمي نحسب علاش عندنا في البرمي عندنا 20 سنة ما تسببنا في حتى حادث فتحي
3: الحمد
1: فتحي
3: لله.
1: الدبابي برافو عليك والله برافو عليك يعطيك ألف صحة. صحيح شاء الله ربي بقي ستر لكن احنا نسعى زادة السعي متاعك فيش يتمثل فتحي شنو اللي تعمل شنو اللي حطيت لها؟
3: ما هيش باش تحط لها برشا حد شيء شوية عقيدة اللي انت تتوكل على ربي في سياقتك وتكون انسان منظف باش ما تظلمش العبيد ديما تخزر العبيد عندهم والدين يخافوا عليهم تخاف العبيد اللي قدامك يسوقوا والدين عبيد وكما عندي زوز صغار زاد نخزر زاد نخاف على صغار الناس
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليك
3: نشوف الخير في والدين العبيد وفي في صغارهم يشوف ربي بك على السطر فماش علاش باش نجري ولا ندوبل ولا باش نقص على واحد ولا نخليش يترى يتعدى باش يتعدى الحكاية كلها حكاية ثواني ماهيش باش تبقى برشا حكاية وعي هي راه
1: صحيح. فاش تعمل في الدنيا فتحي؟ شنو الخدمة نتاعك؟
3: أنا شوي ان كوتش سبورتيف.
1: داكور باهي واللي تستعمل برشا
3: بعيد شوية سي حاتم
1: تستعمل برشا السيارة فتحي؟
3: نستعمل على خاطرني نخدم في شين نتاع دي كلوب فهمت جو مو ديبلاس من صالة لصالة على الكوتشينغ ولا على لي كور كوليكتيف سو كيف نديبلاسي في الصباح نعمل 6 7 كيلومتر باش نبدا ان شاء الله الخدمة مع 6 وساعات نمشي لسالة أخرى تبدا عندي فيها كوخ كوليكتيف ولا ننقل كوتشينغ واحد آخر. يعني ندور مدينة بريس كونز كلوب أبار التدريب اللي في الدار وكل إنسان وين السكنة نتاعو في الديستانس.
1: خويا ربي وفقك برافو عليك، أنه رغم اللي تستعمل برشا سيارة وتتنقل من مكان إلى آخر وبسرعة يزم حتى تخلط على مواعيدك، الحمد لله يا ربي ما تسببت في حتى حادث إن شاء الله مش 20 سنة أخرين إن شاء الله يا رب يبقى عليك الستر 50 و60 و70 سنة أخرين، وربي تولي في عمرك وربي يحفظك لنواراتك. بي فتحي الدبابي تعرف جات أسيرونس تحب تكرمكم زادة أوسي بأن كادو، عندك فكرة على الكادو؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟
3: والله ما قالوا لي شيء شيخ، هاتم طالبوني في الصباح قالوا لي إن شاء الله مش هذا معنا عندي رايك
1: بي أي سيدي بش نقول لك على الكادو الفالور متاعو الفلوس إيش يسوى وانت تختار، لكن انا نبدا نقول وين نوصل قل لي ستوب. اتفقناش؟ 50 دينار 100 دينار 150 دينار باقي راهو عندك انت ستوب ننتظرها، 200 دينار 250 دينار 300 دينار 350 دينار 400 دينار. فتحي مازلت معايا تسمع فيا؟ نواصل معناها
3: واصل واصل
1: 450
3: لازم تختار انت الشيفر وانا انا وجه لاكسيب سانديرونش توا.
1: لا لا انت باش تختار خويا انت وزهرك. هي 450 دينار
3: ايه زيد
1: نزيد معناها
3: زيد زيد
1: 500 دينار
3: اللي فاهم اخير ما راح زيد زيد سانديرونش
1: زيد قسما بالله لا عاد عندي اقسم بالله 500 دينار اللي موجودين
3: ربي يفضلك بعيد نكملوا عليهم نكملوا عليهم 500 نحن نمشي نخلصوا لاسيرونس اكتوب.
1: لا ماكش تخلص بيهم لاسيرونس تعرف علاش؟ هذوما باش يكونوا اسونس 500 دينار اسونس في كارت اجيليس اللي هي متاع اجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس بور لو سوبر كوندكتور دي جور صديقنا فتحي الدبابي اللي يستاهل كل الخير. برافو فتحي 20 سنه دون ما يتسبب هو في حتى حادث ووعدنا باش يكون زاد هكا باذن الله وربي يبقى عليه الستر 50 و60 سنه اخرين. نورتني فتحي وشرفتنا هذا الصباح.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر اف ام.
2: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
0: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا ديما على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبه مني
6: جوهر
7: بوبليسيتي.
8: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند، هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
9: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
11: في مونوبري les offres imbattables وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيل ايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
12: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: Johara FM.
7: Publicité. تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح.
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
13: على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: صباح الورد والفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نستدعاهم الآن. الكل أدعوهم باش نمشيو لباج ميتيو سبيسيال مع زميلنا وصديقنا المختص في هذا المجال الأستاذ عامر بحبة، اللي نقول له صباح الورد وشكرا لك الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية. مرحبا بك أستاذ عامر.
3: السلام سي حاتم، صباح الخير وصباح الخير زاد سي خليفة، وتحية للسادة المستمعين على جوهرة FM.
1: احنا نحب نعرفوا بداية من اليوم تقريبا باش نلاحظوا تدرج في تغيير على مستوى درجات الحرارة وعلى مستوى الأمطار اللي باش تكون موجودة من اليوم خاصة بعد الظهر.
3: وهو كذلك سي حاتم، وكلمة تدرج مهمة جدا، لأنه في الحقيقة اليوم باش تكون يعني بداية فقط، أمطار باش تكون يعني عموما ضعيفة إلى محلية، وإن شاء الله غدوة باش تكون عندنا وضعية جوية تستحق المتابعة والاهتمام. بالنسبة لليوم سي حاتم، على مستوى الحرارة باش تتواصل الطقس معتدل يعني كيف الأيام الماضية، وربما حتى أقل درجة أو اثنين بالمقارنة مع الأيام الماضية. حرارة تقريبا حول المعدلات أو أعلى بقليل، ولكن مهم سي حاتم قبل ما نحكيه على المطر، يعني رغم الحرارة هذه اللي مش كبيرة برشا الأيام الماضية وحتى اليوم، نسب الرطوبة مرتفعة جدا. علاش نقول في هذا؟ لأنه السادة المواطنين والسادة المتابعين، يعني طقس عموم الحرارة المسجلة مش كبيرة برشا، عادية جدا، 30 درجة 34 درجة 35 درجة في أغلب المناطق، أكثر شوية طبعا في جنوب غرب تونس تقترب حتى من 38-39 درجة، اليوم ممكن حتى 40 درجة في توزر في كبلي، ولكن في أغلب المناطق تقريبا من 28 إلى 35 درجة، يعني حرارة صيفية عادية تاع فترة أوسو. ولكن الملاحظة ولا الاحساس بالحراره كبير سي حاتم، وهذا طبعا نتيجه الرطوبه، وتعرفوا معناتها عشنا فترات حاره، عشنا موجه حر كبيره. على فكره موجه الحر بتاع جويليه سي حاتم خلات شهر جويليه 2026 هذايا ثاني احر شهر جويليه في تاريخ تونس بعد الشهر كي التاريخي تاع 2023. دونك الموجه الكبيره كي يبقى الحر الحراره الكبيره الى اخره، وحتى حتى الحراره بتاع الايام الماضيه احنا يعني في الصيف تخلي التبخر في البحر كبير، ودونك الرطوبه تكون كبيره طبعا خاصه في المحطات الساحليه، يعني ولايات الساحل الشرقي وحتى الشمالي، والرطوبه هذه تخلي الاحساس بالحراره كبير. نعطيكم مثال فقط، مثلا يوم امس في العشيه مش حتى في النهار، يعني مش حتى يعني في ذروه بتاع الحراره، يوم امس 7 متاع الليل اخر العشيه في المستير مثلا 30 درجه كحراره مسجله، 44 درجه حراره محسوسه، 44 رغم اللي المسجله فقط 40. شوف الفرق سي حاتم، تقريبا 14 درجه كامله. ونفس الوضعيه في مدن تونس الشرقيه الكل وحتى الشماليه، يعني في جربه، في قابس، في صفاقس، في الشابه، في سلقطه، في المهديه، في مستير، سوسه، نابل، الحمامات، العاصمه تونس، بنزرت وتبرقه، الكل تقريبا ساحل بنزرت الكل كابسيرات، تقريبا في اغلب هذه المناطق الحراره تقريبا كانت من 30 الى 32 درجه، حتى اقل حتى 29 درجه، الحراره المحسوسه الكل في 40 44 درجه. يعني على الاقل
1: نشوفوا في رسم من خديناه من صفحتك المرصد التونسي للطقس والمناخ باش يوريكم الحراره المحسوسه قد ايه زايده على الحراره اللي سجلها الترمومتر، معناها اللي سجلها المحطات نتاع المعهد الوطني للرزق للجو.
3: بالضبط سي حاتم، يعني هنا فما خريطة متاع الحرارة المسجلة، وتلقاو بجنبها خريطة أخرى متاع الحرارة المحسوسة، ومعها زاد رسم بياني يوري كيفاش الرطوبة تأثر. يعني يوم أمس الرطوبة في المستير مثلا تقريب 80%، كيف رأو حتى بقية المحطات تقريبا كلها 60-70-80 حتى 86%، وهذا اللي خلى الإحساس بالرطوبة بالحرارة كبير. حبيت نوضح نقطتي سي حاتم، خطر برشا تساؤلات الطقس،
1: هل ستتواصل الرطوبة مرتفعة اليوم مثلا؟
14: ما زلت متواصلة سي حاتم الحقيقة، يعني الأيام هذية والأيام القادمة وحتى يعني معروفة معناتها شهر أوت خاصة النهاية نتاعه وحتى سبتمبر الرطوبة ديما تكون كبيرة، وهذا راهو الرطوبة سي حاتم راهي هي غذاء نتاع التقلبات، التقلبات راهو الوقود نتاعها وحالات عدم الاستقرار هي الرطوبة، معناتها أقل هواء بارد يتوغل في الغلاف الجوي يعطينا تقلبات كما باش نعيشوها اليوم شوية وخاصة غدوة ومتوقع زي نهاية أوت وخاصة سبتمبر، يعني حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى كنا حكينا هذا حتى سياحات مقبل التذكير فقط في ثواني اللي بش يكون بإذن الله ممطر ومع وضعيات ربما تستحق الاهتمام حتى في سبتمبر.
1: واضح به اليوم وغدوة وعطيني زاد نهار لحد جمعة السبت أحد ونهار الاثنين بداية الأسبوع كيف بش يكون عامة تقسنا؟
14: دونك اليوم مش تبدا التقلبات حالات عدم الاستقرار، اليوم وضعيه مش كبيره برشا ولكن يعني باش يكون فما تقلبات تبدا عاده على المرتفعات الغربيه، نذكروا هي نوعيه التقلبات يعني الامطار التصاعديه، الامطار الحمل الحراري والتضاريس اللي هي نتيجه الحراره تكون في المناطق الجبليه، خاطر الجبال يسهلوا عمليه صعود الهواء الحار يولي اخف ومع التضاريس تطلع لفوق تتفاعل مع الهواء البارد ويعطينا التقلبات هذه. تبدا من الكسرين جنوب سليانه جنوب الكيف ممكن حتى شمال قفصه، ثم الاتجاه باش يكون سي حاتم غرب من الغرب للشرق، يعني بعد الولايات الغربيه هذه في اتجاه ممكن اجزاء من القيروان في اتجاه زاده يعني سيدي بوزيد وفي اتجاه صفاقس وممكن حتى قابس، دونك هكي الوضعيه تقريبا من الغرب للشرق والامطار مش كبيره برشا عموما تقريبا من 1 ل 10 ملم ربما نجم نسجدوا اكثر شويه في بعض المحطات، دونك هذه البداية سي حاتم. غدوة وضعية جوية نهار السبت تستحق الانتباه. باش تكون باش تكون تقريب نفس المناطق اللي ذكرتها، نفس النوعية نتاع الأمطار، أما الوضعية باش تكون أقوى شوية وممكن حتى يدخل على الخط حتى ولايات أخرى. ربما المطر تنجم توصل مثلا غدوه لجهه العاصمه، ممكن تنجم توصل للنابل لجهه الساحل وزاد حتى صفاقس، ولكن التركيز اكثر باش يكون على ولايات خاصه القصرين الكاف سليانه غرب القيروان شمال وغرب سيدي بوزيد، هذه هي المناطق سي حاتم نتاع الامطار التصاعديه كلاسيكيا معروفه، اكثر منطقه ديما تكون فيها الامطار هذه هي الولايات هذه اللي ذكرتها. ثم
1: تنجم تمشي للزغوان للقروان تمشي لاماكن اخرى هكا ولا لا حسب ما قلت؟
14: اي طبعا سي حاتم دوما كما قلنا القاعده ديما في النوعيه نتاع الامطار هذه والتقلبات هذه ديما من الغرب للشرق، دونك من الولايات هذه يعني من القصرين ومن الكاف ومن القصرين ومن شمال سيدي بوزيد وشمال قفصه وغرب القيروان وحتى ساعات حتى جنوب جندوبره وخاصه سليانه الاتجاه يكون شرقا، يعني تمشي الامطار تمشي في اتجاه زغوان ممكن حتى اجزاء من العاصمه جنوبها خاصه ممكن زاد جهه الساحل سوسه مسير مهديه ممكن زاد جهه نابل، ولكن سي حاتم في الحقيقة حتى جيت صفاقس، ولكن في الحقيقة ديما المناطق الشرقية مش الكل تكون معنية وتكون أقل التقلبات، يعني قوتها تكون أقل، الذروة تكون ديما في المناطق الغربية ثم الفاعلية تنقص أما تصل للمناطق الشرقية، وديما التقلبات ديما تبدأ من ساعتين من ثلاثة لأربعة في الغرب تونس وتكون غاديك الذروة ديما من الأربعة للستة تقريبا، ثم تصل شرق تونس ديما عموما بعد الخمسة، معناتها الخمسة وخاصة الستة السبعة وحتى بداية الليل، وتكون عادة سريعة يعني تدوم بضع دقائق أو بضع عشرات الدقائق، كي تكون وضعية قوية نجم تقعد حتى ساعة حتى أكثر من ساعة، الكل الوضعية الكل معناتها بداية التقلبات والريح تبدأ تقوى بشوية بشوية والأمطار لين يجي الهدوء نجم تقعد حتى ساعة ونص، تكون معها رياح قوية سي حاتم في أغلب الأحيان مع ربما حتى تبروري وربما حتى جريان أودية في حال نزول كمية يعني محترمة مهمة نسبين في وقت وجيز في ربع ساعة ولا في نص ساعة نجم تنزل حتى 30 40 ملم في وضعيات كما سي حاتم وحتى اكثر في بعض الاحيان. هذه الوضعيه
1: درجه الحراره درجه الحراره غدوه هل تبقى كما اليوم ولا تزيد شويه ولا تنقص شويه؟
14: باش نسهلوا على الناس اللي قلته بالنسبه للحراره في اول المداخله التقريب هو نفسه الايام القادمه الكل، على الاقل 4 5 6 ايام ربما حتى اسبوع نفس الوضع، ربما سي حاتم في بعض الايام نجم نزيدوا درجه او اثنين، وأما ديما تقعد حرارة يا إما حول المعدلات في عدة مناطق أو أعلى بقليل، يعني ما عندناش سخانة كبيرة ما عندناش موجة حر، نحكي لمدة أسبوع قادم 5-6 أيام أسبوع قادم ربما من بعد يكون فما ارتفاع للحرارة بدرجة أخرى، قلت ربما مش مؤكد ولكن الوضع تولي من قادمة وضع عادي جدا على مستوى الحرارة.
1: عرفنا طقسنا اليوم، عرفنا غدوه نهار الاحد وسيد، لانه الويكاند انطلاقا من اليوم هي تبدا عند التواساي.
14: بالنسبه للحد والسنين ما بعضها مثالش باش نربحوا الوقت تقريبا نفس الوضع، زاد نفس الوضع يعني تقلبات على المرتفعات الغربيه التونسيه كما نفس السيناريو، ممكن توصل بعض المحطات شرق تونس، مش مؤكد شرق تونس، اما في غرب تونس مؤكد، ولكن في حاتم من المتوقع كون الوضعيه باش تكون اقل من نهار السبت، يعني اليوم البدايه غدوه وضعيه مهمه نسبيا، الحد والسنين فما تقلبات اما اقل من السبت، ولكن باش تكون فما تقلبات أكثر على غرب تونس إن شاء الله.
1: حبيت نشكرك جزيل الشكر، نبقى في المتابعة مع حضرتك، ممكن نرجع لك مع بداية الأسبوع نهار الاثنين ونشوفوا هذا. إذن وضعية نحوصلها واللي قلنا عليها الأستاذ عامر بحبة اليوم، درجة حرارة مستحبة معناها، لكن باش تبدا في تدرج قلنا من اليوم نعرف

0: الأستاذ عامر بحبة.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: سامحني ربي عليكم، مش نبلغكم المساعدة.
1: مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
2: Ma fatek chay, injihak ou mustaqblik binidik. Ihtiyar sahih ou formation qouya, tahlek thnaya. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي لاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوجي. إمساد اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة التي موج مع الموجة.
4: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامه لكل مستعملي الطريق الان وان شاء الله جمعه مباركه لكم جميعا. والله كان يسمعوني ونعمل معناها دو كاميرا في اللي كوليس واحدة على مروة فقط ونعديوها من حين إلى آخر أروع متقدم في العز كيف تشعل وتاكل ومشي وابا وكيف تعمل وانا نصورها نعمل هكا تليفون نخليه يصور فيها نمشيو يلا الجربة
5: جربة نمشيو
4: ساعة. ولأن أنا سعيد أنه العودة رسمية لصديقنا الإعلامي الكبير إلى تونس لعطلته بولي قال لآخر مصافحات تكون تونسية بعد ما كانت نصافحه من فرنسا وخدمناه حتى لو هو في
5: خب علينا جاية وحصل
4: وخدمناه على كل مش نمشي ونشوفه في المتابعة هذه مع توفيق مجيد. شنو اللي صاير في
5: بطاح جربة
4: بطاح جربة
3: متابعات متابعات.
5: طبعا بطاح جربة الشريان الرئيسي للدخول والخروج تقريبا مش الوحيد ولكن هو الرئيسي من وإلى جربة ويعتمدوا ياسر الناس مش يمشيوا المطار جربة وهما راجعين في اتجاه تونس. يبدو أنه أكثر من ساعة ونص الناس يستناو في البطاح أكثر من ساعة ونص وهو طبعا نجدوا نتأكدوا في نفس الوقت أنه ثم بطاحات أخرين مهمش قاعدين يمشيوا الناس تستنى تقريبا بطاح وحيد قاعد باش نثبتوا في المعطى هذا. حصل أستاذ توفيق مجيد الإعلامي فرانس 24 موجود هو غادو باش ناخذوها عبر الهاتف ونقولوا له صباح الورد أستاذ توفيق.
6: صباح الخير ودخل تكنيسيان قوي في الصوت شوية خطر
5: نفسكم أيوة.
6: ضعيف برشا.
4: التوفيق بون روتور ساعة عودة ميمونة إلى مرحبا تونس وإن شاء الله عطلة طيبة أخويا.
6: مرحبا
4: أعطيني شنو اللي صار كيف استقبلناك في البطاحة متاع جربة وفي جربة
6: شوف والله هنا الأحداث واضحة يعني عند جربة رسميا ثم 8 بطاحات ثم 6-5 واقفين واحد يخدم زوز في التصليح في السرس. وتصور أنت الحركة في جربة في الفترة هذه المشكلة الكبيرة هو أنه بطاح واحد يخدم بطاح واحد يعني تستنى ساعة ونص باش يوصل البطاح والناس كلها خايفة أنه حط البطاح هذا يطيح ومطان وتولي مشكلة أخرى. ثم ناس يجيوا من الجهة الأخرى من جربة علاش يزربوا يستناوهم ناس من جربة باش يمشيوا للمطار باش يروحوا نبدأ المهاجرين وغيرهم التاكسيات نقولوا ثم يجي 30 تاكسي يستناوا عندهم ساعتين لأنه ثم بطاح واحد وقناس كل سنة واقفة مصالح الناس تتوقف بسبب بطاح. المشكلة هذه معناها المشكلة ولت كبيرة معروفة ما عمر ما يقرأوا الأحساب كل صيف يقولوا باش ربما تصلح الصيف هذا

0: ولكن ما فما حتى مشروع لتصليح الظاهرة هذه. الناس كلها تدور على زرزيس وبالتعب نتاع الدوره نتاع زرزيس، في حين هذه قصه واحده ثمانيه بطاحات، ما تنجمش تصلح ثلاثه، ما تنجمش تصلح اربعه، ما تنجمش تصلح خمسه، تخلي بطاح واحد يخدم مصالح الناس متعطله. انا بصراحه يعني صراحه انا نتكلم كمواطن، نتكلم باسم حتى واحد، مش خاطر انا جيت بالصدفه المطاح، ولكن الظاهره هذه راهو الناس كلها تشكوا منها، الناس كلها تقول عليها، ما ثم حتى واحد يسمع الصوت هذا. اوكي ثم الظاهره انه الجرابه يحبوا يحافظوا على الصبغه هذه الجزيره الجربه، وما يحبوش يعملوا جسر وما الى ذلك، اوكي، ولكن البطاحات موجوده، ولكن البطاحات هذه متعطلة. إذا كي تتعطل البطاحات تتعطل مصالح الناس. يعني يا أخي والله العظيم أنا كمواطن عادي على الوين أنا نقعد ندفع نفسها في 800، ما عندكش فلوس الوين تعمل فيها 800 للسيارة، طلع في السوم يا أخي شوية شنية 800 عندك باش من 800 مليم باش تعمل العبور يا أخي، طلع في السوم وحل المشكلة.
1: تو مدة الانتظار قديش لحد الآن توفيق؟
0: تسمع الناس سوا، كي تسمع الناس شحكي، وكي تسمع الناس كيفاش يعني الناس ما أنا حتى واحد مقابل الوضع هذا فما داش مصالحها متعطلة. علاش؟ لواه يا أخي فما حتى واحد يفكر أنه لما هذه ضرورة أنه الكل تكون بطاحات صالحة يعني للاستعادة.
2: شال الشركة شركة البطاحات هي شركة راي مختصة في العناية بالبطاحات تتحرك وتجاوبنا أولا، وثانيا مجاوبنا احنا تجاوب المواطنين، ثم تلقى الحلول في بيك متاع الموسم السياحي راه.
1: لا والناس مربوطة بتوقيت الطيران
2: والطيران وغير ذلك ومصالحهم، ومنتوا ما عارف من مشي داوي مروح من عارش وني عنده التزامات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قديش دامت عملية الانتظار ليك انت مثلا توفيق مجيد؟
0: لا ما تكلموش، مش امور
2: تدي مش انت المواطنين، المواطنين قداش استناوا في البطاح هذا؟ المعدل ساعه ونص، الجاي ساعه ونص ولا اكثر شويه؟
0: ايه هذا ساعه ونص يعني هذا يسمى، والناس كلها خايفين انه حط البطاح هذا يكون يتعطل وتوقف الحركه كليا. مش
2: معناها مازلتوا تستناوا لتوا؟
0: احنا تو كي خارج البطاح، عندي تو اكثر من ساعه ونص تو كي خارج مش الجانب الاخر. انا عندي حتى انا كيف حاجه باش نعملها في قابس نقعد هكاك باش نعملها صباح باش توصل على الاداره، لان تفكر ماضي ساعه اليوم. نفس المشكله معناها تعيش الحاله، كيف تعيش الحاله يعني الناس هذوما يعني على مستوى المسؤولين يعيشوا حاله المواطنين، يشوف شنو الموجود.
1: ولا واحد من المسؤولين قرب غادي ولا حكى مع المواطنين؟
0: ظاهرة الزبله ما تصلحتش، ظاهرة الطرقات ما صلحتش في جربه، نقولها بكل بكل بكل بكل صراحه. الجزيره اللي افترض انها تكون جزيره الاحلام، الجزيره معبيه، حركة المرور في حومة السوق ما نحكي لكش، ما تنجمش تتحرك لأنه ما فماش بنية تحتية جملة للجزيرة هذه، الناس كلها يحبوا يجيوها. وتو السياح نشوف حيرين شو واقف يستنى، فاش يستنى في بطاح، تصور يا انت بيع الموازين، بيع جا قصان الماء، جا قصان الضوء، جا مش عارف شنو، بيع على الأقل صلحوا الناس، على الأقل تنجم تتنقل. شو تقول لي ما إذا كان ما فماش إمكانية، تقول ما فماش إمكانية.
2: نعم.
0: قول ما فماش امكانيات باش نصلحوا بطاح، قول للناس، لكن وضح للناس.
2: هي ماذا بينا الشركه، ماذا بينا الشركه المختصه ولله بالبطاحات تعمل بلاغ توضح فيه الامور كل. توفيق مجيد، عطله طيبه، نرجع لك تباعا ان شاء الله، واذا كان فما الامكانيه هبط لتونس نحبوك تجيب احدانا للاستوديو لهنا في تونس، ولا اذا كان هبط لسوسه استوديو سوسه واستوديوهات على ذمتك، نكون سعداء باستقبال الاعلامي الصحافي المتالق الناجح على مستوى الأوروبي مش والعربي أيضا، الأستاذ توفيق مجيد صحفي فرانس 24.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل السادة المستمعين وكل مستعمليات طريقة الآن، مع الإشارة كونه السولد راهو بدا عنده جمعة. يعني في بلاش وقت باش يبدا السولد، عنده جمعة من نهار 7 بدا السولد، وفما بعض الأماكن اللي تعرف إقبال، وخاصة كل معناها المساحات التجارية الكبرى، لكن وسط البلاد يعني دي ودي با. هل ما مشاش السولد؟ هل مشى؟ هل نسق متاعه تصاعدي؟ وقال لك كيفاش العملية؟ مازلنا نقرب ويظهر لي من العودة المدرسية وقتها يمكن يزيد يتحرك، لأنه مش يبقى يواكب العودة المدرسية. هذا الكل يجاوبنا عليه خليفة بن سالم مع ضيفه في هذه المتابعة. متابعات
2: ضيفنا حاتم في هذه المتابعة سي محسن بن ساسي، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، ليقولوا له صباح الورد. سي محسن،
3: اسمع خير سي خليفة، واسمع خير سي حاتم، واسمع خير سادة وسادة المستمعين الكل.
1: منورنا سيدي،
3: شكرا على الاستضافة.
2: حوالي تو أسبوع على انطلاقة السولد، تقييمكم الأولي للانطلاق هذه سي محسن؟
3: والله يشوف سي خويا خليفة، صحيح وبدأ يوم انطلق يوم 7 أوت، ويتمادى كما تعرف حسب القانون عدد 40 سنة 98، يتمادى 6 أسابيع على على على طول، أنا حتى بقدرة ربي العودة المدرسية. تعرف القانون زاد اللي بكونه التخفيضات نتاعو ما تكونش أقل من 20% فما فوق. صحيح بدا السول بنسق ضعيف برشا المحل، فهمني؟ وهذا يرجع لعدة عوامل. لا لي شيء، أنا نشوف من يكونه حتى البريود نتاعه ما هيش هي اللي يزمها تكون في الأصل.
1: وقتاش مال وقتاش راها البريود سي محسن؟ وقتاش راها
3: هو هذايا نورمال ما يكون فاوت نورمال ما
1: فاوت به؟
3: باش نبدأ متفاهمين. لا لي شيء، احنا هذايا كان نعرفوه، احنا الناس كل مودود، الناس كل تمشي للخلاع، الناس كل تمشي تبحر، الناس كل كذا. زيد فما حاجة أخرى اللي هي كي تريز امبورتونت سنة، اللي بكون الحرارة الطقس هذية خليت برشا الناس اللي متنجمش باش تهبط باش تمشي تعمل شوبينج نتاعها يا سيد سويت. هذايا من الحاجات من الأشياء اللي خليت صحيح اللي توا سمعت خويا حاتم يقول العباد مشيت للسنتر كوميرسيال وما مشيتش للسنتر فيل. هي السنتر فيل ناقص برشا، هذه من عوامل الطقس. كنت نسمع في الميتيو من قبليك اللي بكون عندنا 35، لكن مع الرطوبة تولي كأنك تحس في 44، فهمني؟ في توتا في نورمال، زعما ان شاء الله مع تحسن الطقس واحد ومع عودة الناس من العطلة نتاعهم الصيفية وقريب قريب ان شاء الله باذن الله العوده المدرسيه، ان شاء الله فما باذن الله نترجعوا لي فما بكونه فما انطلاقه اخرى وينتعش اكثر السوق ونعبيت البروفيت من السولد هذا ان شاء الله.
1: سيدي محسن، قداش من تاجر مشارك وشنو ما اهم الولايات اللي منخرطه في السولد؟
3: شوف قديش من تاجر نحن وصلنا عمناول 2170 محل تجاري على كامل تراب الجمهورية. وشو عطينا حتى أخذينا مشكورة وزارة التجارة، عطونا حتى الأرقام معناها كيفاش تونس الكبرى هي اللي تصدرت، همني تونس الكبرى، وبعدين جات ولاية سوسة، وبعد جات نابل، وبعد صفاقس. احنا بالنسبه لي احنا ما نجموش توا ناخذوه، اما ان شاء الله باذن الله الجمعه الجايه تبدا عنا الارقام. خط عليه فما بعض التجار مالوريزمون، بعض التجار اللي وقت اللي باش يصرح ياخذ وقته ويصرح مخه، يعني خلينا لهم الفتره هذه باش ينجموا يكملوا يسبوا التصاريح نتاعهم في الادارات الجهويه للتجاره بالركب. ومناسبه هذه اللي مازال راهو تمشي للإدارة الجهوية ويقبلوا عليك الملف نتاعك، وتنخرط في التخفيضات الموسمية نتاع الصيف 2026.
2: واضح. المنتوج المعروض يعني المنتوج معروض خطر ديما ثم شوية انتقادات في علاقة بالسولد، يقول لك مو هذا فانتسيري هذا لأنه ما عادش باش نلبسوه تو ندخلوا الناس حشتها بلبسة الخريف والشتاء والقراية والتلامذة والصغار. مدروسة المسألة ذي ولا سي
4: مخاطب؟
1: أعتقد سي بن ساسي ماهوش موجود معنا، لكن نحاول يتجدد الاتصال به من تليفونه ودخل تليفون آخر عليه، فنحاول نرجع له. سي محسن اليوم التليفونات شدت لنا قولة،
2: عندها مشكل معينة
1: والله البيست اللي فات اللي لاحظت وانا أنه التخفيضات صحيح ما تقلش على 20% بل وصلت حتى ل 50% وساعات
2: من 20 إلى 70
1: وصلت لأكثر. هذا موجود اللي حطوه سي كونه معناها مش الفانتسيري فقط هم اللي موجودين، لكن تلقى بضاعة متاع السيف وتلقى متاع ربيع زادة موجودة ولا حتى متاع الشتاء
2: كان
1: خرجت باش تتحط الآن ينجموا يخلطوا عليها، وخاصة المختصين في الملابس الجاهزة اللي شفتهم في
2: هو مهم على كل حال
1: بداية هذا الأسبوع تقريبا في دورة أو نهاية الأسبوع الفردي دولي نسيت في دورة في سنتر من
2: هو سنتر. حاتم مهم بالنسبة للأسرة، هذا مهم جدا. أقل معناها فلوس مقابل طيلة السنة، مهم للتجار زاد باش يحرك شوية الأوضاع بالنسبة للتجار، مهم
1: تدخل سبيس ويدخل فلوس يعاود يجدد
2: يعني مهم
1: يعاود يجدد السلعة نتاعو. سيدي محسن نرجعوا لك بعد المفاجأة، درا شكون دخلنا على التليفون نتاعك؟ خليه محسن بن ساسي توا معنا في الدقيقتين اللي مازالونا. سؤال خليفة باش يعاود لك السؤال ولا سمعته ما نعرفش.
5: الو
2: ايوه سي محسن
1: تسمع فينا؟ سي محسن
5: نسمع فيك.
2: يعني مدى توفر المنتوج اللي هو يواكب الفترة القادمة الخريف والشتاء،
1: يعني كل المنتوجات موجودة يسأل خليفة وإلا الفانتسيري فقط؟
5: شوف بس نبدأ متفاهمين موضوع حكينا فيه مرة فارت برشا مرات أخوي حاتم اللي قلنا فما راهو فما منتوج إذا كان تدخل محل تجاري وتلقاه نون سولدي راهو فيه قانون، ما يلزم يطبق التاجر يلزم يطبق القانون ويحترم القانون عدد 40

0: يسمحوا له البضاعة هذيك ما يلزم ما يلزم يلزمها تفوت 90 يوم باش ينجم يحطها في السلطة.
1: وفما بضاعة 90 يوم ممنوع عليه حسب القانون. اي تفضل سيدي.
0: حسب القانون حسب القانون ماهوش هو لا ومش عنده بضاعة مثلا عدات 90 يوم يحط. لا بس هذه ديما اللقطة هذه نوضحها راهو فما بضاعة ممنوع على التاجر إذا كان اقتناها في شهر جوان راهو ما ينجمش حتى في السلط امبوسيبل بين الجمع من باب المستحيل يجب يكون مقتنع قبل شهر جوان باش تعدي 90 يوم باش ينجم حتى في السلط.
1: حبيت
0: نشكرك الو ومشكورة حتى وزارة التجارة في وقت من الأوقات قلنا يا سيدي مساش نكونوا لينين واللي عنده بضاعة ما عدت 90 يوم نخليه المواطن تونسي تخليه يلبس ونحطهم في السوق.
1: هذا هو
0: وأغلبية التجار توا صاير هك
1: يعطيكم الف صحة. هذا يخدم لا. المواطن التونسي وان شاء الله يخدم زاد التجار متاعنا لان التجار او تجار التوانسة وراهم عانوا وتعبوا من جراء عدة اشياء اللي تعرفوها جيدا من ترى من جراء حتى كل منافسة الغير الشريفة ولتنا على البيعان على الفيسبوك
2: والمنتوج التونسي موارد رزق العائلة التونسية
1: في نهاية الامر وحشنا بكل الناس اللي تخدم بشكل منظم وتخلص في اللامبو وتخلص في كريها وتخلص في امورها ان شاء الله ينجحوا وإن شاء الله يعاونهم السلط. شكرا ليك سي محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الملابس اللي جاهزة سولد متواصل راهو شهر ونصف باش يبقى انطلق نهار 7 أوت ويوصل إلى حدود العودة المدرسية. استغلوا الفرصة.
3: جوهرة FM téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dimamad al App Store ou le Google Play.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا كعبة الاناناس ب 6580 في 9200.
6: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة اف ام بليسيتي
7: تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 إلى 9
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على جوهرة FM TV موجة مع موجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. برمتاز قبل ما نمشيو بسرعة للكتاب حسب مروة يذول الماء رجع معدني في السوق والعظم ما فيش مشكل والدجاج ما فيش مشكل
2: يمكن في السيبالات متاح ثماش
1: لو بروبليم تاع التونسي يلا مروة تاوى في الصباح حبر ما يخرج كيف يمشي يدبر ستيك ما ستيك ما يخممش على الدبوزة ولا اثنين ولو بروبليم تاع التونسي وسي الدجاج لأنه هو الطبق الرئيسي
2: متاعه هو العظم هذا مزوز أشياء ما يغيبوش على أي طبق
1: متاعه لكن فيهم مشكل خليف.
2: فيهم مشكل لا الماء مشكل كبير الحقيقة نقص كبير وكبير جدا هذا ينقلوه العظم زاد سعره الدجاج ناقص ولو أنه أكثر مرة يدخل لرئيس الغرفة يقول ما عندناش مشكل ولكن ناقص الجاز كذلك هذا من ضمن المشاكل اللي يعيشهم التونس واللي أسهل تقريبا لمكتوب التونسي ولتصرف المرأة كذلك والعائلة في الطبخ
1: إن شاء الله نقاو فيهم الحلول بسرعة لأنه تعب التونسي هاو كل مرة حاجة ماهيش موجودة ومع ذلك راهي تغلى حتى كان موجودة تغلى السعر متاحة بشكل فوشي ما غير علين ما غير حتى شيء وبطريقة عشوائية بيعتمي معنى الكلمة
2: الماء زيادة عشوائية الماء زيادة عشوائية فعلا بالنسبة للماء حاتم شفناش هذا إعلان عن الزيادة المصدر يقول لك أنا ما زدناش لكن اللي بيعوا
1: زيادة في السيركوي هي تشري من عند الحماس لأنه متوفر عنده الحماس عندهم الماء قد يكون نشريها ب 800 900 ولا تشريها بدينار
2: ما بيعوش بلاستيك على خاطر
1: به خلينا نمشي وإحنا للخرجة متاعنا كتاب الويكاند مع خليفة بن سالم
0: كتاب الويكاند
2: كتاب الويكاند مع الأستاذ فتحي الرحماني رواية الجثة نقول لك صباح الورد أستاذ فتحي
3: صباح الفل أستاذ حاتم تحية ليك وتحية للشيخ خليفة ولكل العاملين في دورة فهم وكل المستمعين مهما كان مكانهم
1: سيد فتحي استقبلك سي خليفة بن سالم والسؤال الأول من عند سي خليفة بن سالم
2: حول العنوان الأولي اللي هو عنوان مثير على كل حال الانتباه مباشرة وقت نقوله الجثة أستاذ فتحي
3: ألو
1: أستاذ فتحي تحدث خليفة وسألك الجثة
3: العنوان مثير
1: نعم
3: العنوان بطبيعة الحال يوحي للوهلة الأولى بأن الرواية ربما تكون بوليسية ولكن سيكتشف القارئ أنها غير ذلك الرواية طبعا تفتح المجال لجثة كي تتحدث عن نفسها وعن تجربتها في الحياة وعن استعدادها لقيامتها ويوم حسابها
2: المقصود لهنا طبعا هناك دلالات ورمزية من وراء فكرة الجثة هل لأنه كأنه واحد يراقب ما يجري في العالم بعد وفاته أم كيف ينظر إليه الناس بعد نهايته هو
3: طبعا فكرة الرواية مبنية على قول مأثور ينسب إلى الإمام علي بن أبي طالب يقول فيه الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا فكرة الرواية انطلقت من هذه المقولة لنجد أنفسنا أمام جثة مجنون في رحلتها من ثلاجة الموتى إلى منصة التشريح ثم إلى المقبرة وهي تستعيد حياتها ومعاناتها مع الجنون مع المجتمع الصراع مع قصص الحب التي عاشها وفي مرحلة ثانية كما ذكرت يعني يفكر في مصيره فيستعد ويجهز ردوده بطبيعة الحال لكل
2: منسوب الواقعية في الرواية منسوب الواقعية في الرواية يعني هل هناك أشياء واقعية منطلقها الرواية
3: بطبيعة الحال هي رواية تتأرح بين الواقعية والخيال منسوب الواقعية فيها كبير، لأنها تتأمل موضوع من المواضيع الإنسانية الكبرى اللي هو الموت، وتتناول علاقة الجنون بالعقل. ثم يعني هذا المجنون طبعا هو من منظور المجتمع هو مجنون، لأنه يخرج عن نواميس المجتمع وعن تقاليدهم، وينشأ هذا التصادم بين الذات التي تسعى إلى الحرية والقيود الاجتماعية المفروض.
2: الرواية صادرة عن؟
3: عن دار خريف للنشر، وهي رواية قصيرة.
2: رواية قصيرة.
1: في قداش من صفحة الرواية هدية؟
3: في حدود 100 صفحة.
1: ومتوفرة في المكتبات، خرجت في 26
3: قريبا ستتوفر بطبيعة الحال في المكتبات في كامل تراب الجمهوري.
2: المتابع والمستمع يحب يعرف فتح الرحمن،
1: هل فتح الرحمن اللي هو من السود معناها من جنوب تونس العزيز الغالي، هو اللي نعرفه هنا واللي عنده روايات سابقة هكا ولا لا؟
3: بطبيعة الحال فتح الرحماني هو كاتب مبتدئ أصل مدينة مدنين، صدرت له مجموعتان قصصيتان، وهذه ثالث رواية قصيرة له.
1: حب الغسيل هكا ليك أنت هذه؟
3: ولكن حدث يا صفية رواية قصيرة، وحب الغسيل صدرت في ستوكهولم في السياد، وهذه الرواية القصيرة الثالثة الجثة صادرة عن دار خريف. وسبقتهما مجموعتان قصصيتان، المجموعة الأولى صادرة عن دار الوطن العربي بعنوان ظمأ شديد وجنون، والمجموعة القصصية الثانية خربشات متفحمة على جدران سدوم صادرة عن دار يافا للنشر والتوزيع.
1: وأعتقد أنك بعد القاص فتحي لهنا دخلت تجربة الرواية ذولي من القصة القصيرة نقصت للرواية،
3: من القصة القصيرة إلى الرواية القصيرة، رواية نسموها رواية طويلة مودعة في دار خريف مصر، وسترى النور قريبا إن شاء الله.
1: إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نسعد بتقديمها للسادة المستمعين. قريبا تقاو جثة في مختلف المكتبات لفتح الرحماني، طلعوا عليها صدر عن دار خريف، طلعوا عليها أقرأوها وعلقونا وبعثونا تعليقكم. شكرا للأستاذ فتحي الرحماني اللي خذناه مباشرة من ولاية مدنين تحديدا.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تليفوناتي انا ندخلهم الزوز الاولاني، تعرف علاش؟
2: دبرتها بعت على مالو
1: اي صحيح. مدلة تليفون تقعد تحضر به في الحصة كاملة، معناها كلزم حتى حصة نهار اثنين زاد تحضر به. هذا يا مدام وعدة وعدة على تليفون خليفة بن سالم. حاضر السيد، حضرت ولا تحصلت عليه وحضرت؟
2: حاضر مش نمشي.
1: فما نجم نقولوا اخويا بالنسبه للفلاح هذه كارثه، يعني
2: كارثة.
1: وحتى لينا احنا معناها
2: كارثه وفاجعه.
1: وفاجعه باش نمشيو نشوفوها مع خليفه بن سالم في هذه المتابعه.
0: متابعات متابعات
1: شوفوا نفوق، هاي صور والله شيء يوجع القلب.
2: يوجع القلب اخبار عن نفوق عدد كبير من الاغنام وال الحيوانات المربيه من قبل الفلاحه في جهه المتلوي. ما يعرفوش تقريبا السبب، هم كانوا يرعاوا في الغابه مش فاهمين النتاج، اكل اعشاب معينه ما غيره. علاش احنا المتابعه ومتضامنين معاهم الفلاحه والاخيان؟ باش يكون معنا سي وسيم براهمي اللي هو فلاح عضو مجلس محلي وقاعد يتابع في العمليه، ونقول له صباح الورد سيد وسيم.
3: صباح النور سيد حاتم، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين جغرافيا مصرية.
1: معك زاد سي خليفة بن سالم، ويقول لك قديش العدد متاع اللي خسرناه من قطيع؟
3: العدد البارح كان في حسب التقريب 80، البارح كي روحت الماشية لأهلها الماشية مكثرية كلها توقفت، كلها ماشية
1: كلها. معناها شو ولا العدد؟
3: العدد فوق من 150 تو.
1: يا لطيف، بين ماعز وعلالش وشنو ياخذ؟
3: بين ماعز واغنام وعلالش.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
3: والعدد مازال في تفاقم ومازال حاليا باقي يموت تو.
1: اي ما هبطوش الخيانه للبياطره وشافوا الاداره الجهويه.
3: الاشكال هنا هو البياطره ما جوش معناها للاهالي، انه معناها فقدوا قطيع ولا داول ولا عملوا حاجه استعجاليه اللي ما صارتش. البياطره هزوا عينات، العينة هزوا على مستوى القلب والمرارة والكرش حسب الترجيح الأول هو يقول تسمم. الإشكال وين هو بعد لشاف هذا كله مشى عين كيش خرج القطيع، منين خرج ومنين نحبس وين بدأ يموت القطيع؟ القطيع اشرب من واد الثلج اللي هو واد الثلج هذا الماء موجود متاع المغسل عدد 5 بك في الدور المركز.
1: هما كانوا في المرعى وبعد مشاو شربوا الماء.
3: تعرف انت الدنيا سخونة والقطيع يلوج على الماء، ما عندوش منين يشرب. هو في منطقة المزارعة يشرب كان على واد الثلج اللي هو الواد هذا معناها فيه الفضلات متاع المغسل عدد 5 متاع الفصفات.
1: نجم تكون هذيك هي من جرى شرب الماء.
3: حسب حسب معناته مخضوع عينه هو من الماء. حسب التحاليل الاوليه يقول انه معناها الاغلب الاقرب انه باش يكون الماء، بحكم انت تعرف الشركه تنظف في معناها الزبري بتاعها تصب في ديبروتوي.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ان شاء الله هذاك حد الباس
3: مازال تفاقم العدد.
1: هو لاكثر من فلاح ولا فلاح وحيد ولا زوز؟
3: لا اكثر، هو القطيع هو هو القطيع هو القطيع في زون 350 400، بحكم هو معناها الراعي هذا يلم في القطيع نتاع المزارع.
1: يرعى بهم الكل نتاع الفلاح.
3: يرعى بها الكل، يرعى بها الكل.
1: لا لا
3: لا ربي يقدر خير.
2: شل هذا حد الباس.
1: شل ربي
2: 150 يعني من اغنام وماعز.
3: لي هو ديجا هو تم تو عمليه نتاع رفع عمليه نتاع رفع هذوما شو اسمه الماشيه النافطه. هاي بقى تصير العملية بالتراكس ودركتورات باش يعملوا لهم يعملوا الإحصاء.
2: وسيم وانت فلاح طبعا. بالله بقداش النعجة توا في الغات؟
3: كيفاش؟
1: يعني النعجة قداش سعرها غادي؟
2: قداش سعر؟
3: النعجة من 2 ملايين حتى 3 ملايين تو، كعارف انت غير الأسعار. النعجة غالية والمعزة غالية.
1: والمعزة زادة غالية؟
3: المعزة غالية، المعزة غالية.
2: خسارة حوالي 400 ألف دينار. كي تقول 150
3: ولا راهو مازال توا هو ماهوش دليل بالنسبه في الديار توا راهو النفوق موجود موجود توا حاليا باقي توا يموت.
1: يا لطيف يا لطيف يا
3: لطيف. انه الاشكال وين؟ انه تعب تسمع بازمه كيفكه وما تعملش خليه نتاع ازمه وتجيب بياطره من بلاد الكل. معناتها نحن رانا قفصه فيها برشا بياطره، على الاقل تدخل عاجل ثماش ما ننقذوا ما يمكن انقاذه على الاقل.
1: ان شاء الله يتحركوا البياطره.
3: اللي مثلها الاغنام هذه راهي ناس ما عندهاش اقسم بالله، تشوف نساء كيش تبكي وتشوف عباد سكينه، هذاك هذاك مورد رزقه الوحيد.

0: مشكون ما قعد عنده حتى راس صدق.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف حيت ربي تستر ان شاء الله يتحركوا بربي البياطره ولدرجه هويه للصحه الناس الكل تتحرك والفلاحه وسي لانه البياطره فما في وزاره الفلاحه خليفه هكا ولا لا لازمهم يتحركوا بسرعه شديده ونشوفوا العمليه لانقاذ ما يجب انقاذه لخساره لك الفلاحه مساكن هذوك والمربين كبيره وخساره لينا احنا هذا قطيع راهم تاع البلاد نتاعكم انتم يا توانسه تحركوا له فما كارثه صايره في المتلوي في المنطقه هذيا تحركوا سوني با نورمال من البارحه قاعدين يموتوا ويقول لي توا مازالوا حتى يموتوا في الدار وما تحرك حتى حد ان شاء الله تفرجوا في الساعات القريبة القادمة. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. إن شاء الله جمعة مباركة نهاية أسبوع مريحة نتلقوا نهار الاثنين بإذن الله. إلى ذلك الحين نوصيكم استحفظوا على رواحكم راكم أنتم رسمة البلاد هذه واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها لكم سياح لكل رأي فيها أحب من أحب وكرهها من كرهها. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استكملت وزارة الصحة بنجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية متخصصة شملت 1458 مترشحا، ونجحت هذه الخدمة الرقمية في تسجيل 1218 اختيارا نهائيا و237 حالة عدول ثلاث حالات غياب، وتمت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافل كافؤ الفرص بين المترشحين وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عقدت بمقر المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، وذلك تحت إشراف رئيس المجلس وبحضور عدد من ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل بالجهة. تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى جملة من الملفات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات التربوية والنقل المدرسي، وفي مقدمتها الصيانة والتجهيزات وكاميرات المراقبة والاكتظاظ والموارد البشرية والنظافة والسلامة المرورية وتهيئة المؤسسات لفائدة ذوي الإعاقة والنقل المدرسي والعمومية. دوليا، أعلنت القوات الأمريكية تحويل مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل 3 سفن واقتحام سفينتين في إطار عمليات فرض الحصار على إيران وضمان الالتزام بذلك. في المقابل، أشارت بيانات تتبع حركة الملاحة إلى أن استعادة السيطرة التشغيلية على مضيق هرمز بما يسمح بعودة السفن إلى معدلاتها السابقة ما زالت تواجه اختبارا صعبا، حيث عبرت 14 سفينة فقط المضيق بداية هذا الأسبوع مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. استشهد فلسطينيان في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على مدينتي غزة وخان يونس، بينما أعادت دولة الاحتلال فتح مستوطنة جنيم شرقي جنين بعد أكثر من 20 عاما من إخلائها، وسط تحركات أمريكية لدفع المرحلة المقبلة من خطط إنهاء الحرب في قطاع غزة. كما وصف سفير الخارجية الروسية للمهام الخاصة استهداف قوات كييف قطارا داخليا في جمهورية دونيتسك التي انضمت إلى روسيا بأنه جريمة حرب متعمدة. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا أبعث اس

0: premier coulisse, l'ambiance en direct. Hashtag JoinRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoinRFM.
1: Publicité.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمان، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 993. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. شركة طرقات السيارة تونس أعلنت عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية لغاية تاريخ 16 أوت الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. يتيح هذا العرض الحصول على الشارة مجانا بسعر قدر 0 دينار عوضا على 30 دينار مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية ما تقلش قيمتها على 30 دينار، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطة الاستخلاص في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس للطرقات السيارة، واللي هي باجة، الفجاج، سيدي ثابت، منزل جميل، مرناق، هرقلم، ساكن، سيدي صالح، عقارب وقابس الشمالية. تهدف هذه المبادرة وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا. في تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 12/8 فيه 2196 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بنفس التاريخ في حدود 25,287 مليون دينار. بأيام التوريد فإنها بقات في مستوى 99 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في تاريخ 12 أوت الجاري في حدود 29,941 مليون دينار، هذا وفقا لآخر المعطيات المحينة الموجودة على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. بالتفاصيل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر القادم بنسبة 1.02% وسجلت سعر في حدود 82.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.96% وسجلت سعر في حدود 87.91 دولار للبرميل. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى دون المتوسط الشهري والبالغ مرور 12 سفينة وفقا لبيانات كابلر لشهر أوت منذ بدايته وحتى الآن، وهذا على خلفية تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وادعاء كل من الجانبين السيطرة على المضيق الحيوي. قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري إنه بلاده طرحت مناقصة عالمية للتنقيب على النفط والغاز في 14 منطقة جديدة أمام الشركات العالمية والمصرية. الهدف من وراء هذه الخطوة وفقا لوزير البترول والثروة المعدنية المصري هو جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي في مصر وتحقيق مستهدفات الخطة الخماسية لزيادة معدلات الإنتاج. نختم كالعادة بأسعار العملة. بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2205 مليمات، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2932 مليم، واليورو ب 3377 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
2: بزنس نيوز.
4: جوهر اف ام. توندونس.
1: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهره. كالعاده نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس. كما كلنا رجعنا نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ان اوتي دو كرياسيون دو سيت ويب اسمه ويب اكابيلا. اذا كانك تحب تبيع تعمل كرياسيون والكونسيبسيون تاع السيت ويب نتاعك ويولي بطريقه سهله كانك ان بروفيسيونيل في الكرياسيون دو سيت ويب، عليك بالويب اكابيلا. أكابيلا. دونك عن طريق اللوجيسيال هذا تنجم تعمل السيت ويب نتاعك، تنجم تحط فيه دي ألبوم فوتو من غير ما تكون عندك حتى كومبيتونس بارتيكولير في البروغراماسيون. تنجم تعمل كرياسيون رابيدمون تاع البلوغ، دي منو ديناميك، دي بوتون، وحتى تنجم تولي السيت نتاعك ان سيت كوميرسيال، يعني يخدم على طريقة الإي كوميرس. لي سيت بيبليي بالويب أكابيلا نلقاو فيهم ان ديزاين مودرن، وبالطبيعة يحترموا لي نوفو ستاندار نتاع الويب اللي هو الـ HTML5 والسي اس اس 3. الفيرسيون هي 4.2.1، اخر ميزاجور كانت نهار 1 اوت اللي تعدى. بالطبيعة لوجيسيالنا توتالمون غراتوي، التايم تاعو 69.91 ميجا، يخدم على الماك، يخدم على الويندوز، ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويب أكابيلا تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: رسمه في يد الله مع أمين البلدي على جوهر اف ام. مش مع نوشة.
1: العشرة سبعة دقائق صباح النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بيدون لو، رافقكم حتى الماضي ساعة متابعتنا اليومية جولتنا. ترافقكم وين ما تكونوا تابعوا فينا الوقت هذا. اخترتوا الدنيا وما فيها جوهر اف. مرحبا بالفريق الكل، السمية صغير في الإخراج، مرحبا ياسمين في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. موسيقتنا نبدأوها مع شيرين، عنا زدنا بريتني سبيرس شوية توليت، أما تود سويت خليكم مع فارس اللازمية. الله الله

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: نرجع معكم من جديد في قفة الصيفية 10:21. أهلا وسهلا ومرحبا من جديد بكل اللي التحقوا بنا الوقت هذا. قفتنا لليوم كالعادة تكون مع زميلتنا روضة العلاقي من الحمامات. صباح النور يا روضة.
1: صباح النور أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا في نهاية ركية. مازال صيفي نقولوا احنا إلى حد الآن، في انتظار معناها حسب الرصد الجوي انه معناها العشية هكا شوية بشي تبدل شوية الطقس، دونك اون بروفيت هكا من الصبحية مادامها مازالت سخونة ودافية.
0: باهي برشا، دونك هذا المطلوب. اليوم جولتنا منين مش نبداوها؟
1: ان شاء الله نبداوها من الحمامات، هزينا القفيفة كالعادة، ان شاء الله نرمحوا بها مليانة بالخير وبخيرات البلاد
0: ان شاء الله.
1: نبدأ بالخضرة، وين لقينا البطاطا على 2000، من 2000 ل 2400، البصل على دينار، الطماطم دينار، الفلفل على دينار، المسكي الفلفل المسكي على 1200، وفما الفلفل برلابيد وقت الطواء اللي يحب يعول واللي يحب يعمل له مالح ب4 دينارات، الجناوية من 1500 ل 2500، القرع الأحمر من الدينار للألفين، ولد الجمر على 2000، البيتنجان على 5 دينارات، الخضر الورقية على 500، الكلافز المعدنوس. بالنسبة للغلة، نتعدي للغلة، عنا التفاح من 2500 ل 3800، العوينة 2000، العنب برشا أسوان في العنب، نبدأ من 3500 وإحنا طالعين حتى نوصل ل 7000 8000. انت والكاليتي نتاع العنب، انت والنوع نتاعو، المسكي الجريد ريد جلوب، يعني فما برشا انواع في العنب. البطيخ على 15 جنيه، فما سلطان الغله الهندي على 4 دينارات، وال 3 كيلو على 10 دينارات.
0: باهي
1: هكا بروموسيون. باهي نتعداو للدجاج، وين لقيناها على 8650، الزر الدجاج 13 دينار، الاسكالوب طلع شوية السوا نتاعو خليناه في 17-18، اليوم لقاوه 19 و 440، الستيك ب 17 و 200،

0: 250، والكبدة على 14.600، الجوانح 6 دينارات و900. مين قلنا على الكرموس احنا ولا لا؟
1: الكرموس
0: اي
1: لا ما قلتش
0: موجود. دونك الكرموس نسيته، الكرموس ب 12 دينار
1: 12 دينار
0: 12 دينار اي
1: هذول ذا اقل سوق في اللي سمعناهم الكل يعني بالنسبه غالي. للكرموس مش
0: بالنسبه للكرموس اي بقيه المقتنيات نجم نقولوا معناها في المتناول الكرموس هو اللي معناها
1: انزاس فما
0: لا انزاس ما نقيتش
1: ما فماش
0: مريتش اي مريتش
1: باهي نتعداو للانزاس وتعاود خاطر دونك انتريسي بالانزاس باهي
0: اي نتعداو مشاش للحوم الحمراء
1: اي نواصلوا مع اللحوم الحمراء
0: نواصلوا مع اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء 68 العلوش امين
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله
0: الهبر على 52 ما شاء الله زاده
1: ما شاء الله
0: المرقاز فما عندنا 35 ومرقاز سبيسيال على 47 ما شاء الله زاده
1: ما شاء الله انت خليت لنا اللحوم الحمراء للاخر يعني
0: اي نبدأ واحدة واحدة حاسين واحنا طالعين
1: باه
0: هكاك الكمونية على 52 الحمل مخلط على 37 دينار الحوت نبداو بالقاروس على 26.500 الوراطة 23 دينار كلامار 38 دينار صوبيا 26 كروفيت 48 السكومري 5 دينارات و800 والسردينه اللي الحوت اللي فيها المنافع الاوميجا 3 منين دوروها تدوروا السردينه والسوم نتاعها زاد كيف كيف مقبول من 3 ل 6 دينارات اليوم.
1: باهي دونك اليوم الاقتراح نتاعك يا روضه
0: سردينه
1: ولا لحمه ولا
0: سردينه سردينه
1: خلينا في السردينه
0: 3 دينارات هكا نعملوا حتى زويز كيلو معناها ما شاء الله بنا ومنفعة
1: وسوم في المتناول
0: وحتى على حنين على المكتوب معناها فهمتني
1: وهو كذلك
0: مقدور عليه
1: وهو كذلك باهي كملنا جولتنا روضة
0: هذه هي دونك هذه هي دورتنا في الحمامات وهذه أسوام الغلة الخضرة الدجاج اللحم كل شيء
1: شكرا لك يا روضة يعطيك الصحة جولة من الحمامات كرموس 12 دينار الحم 68 دينار هذوما اللي استحضرهم دونك سردينا ب 3 دينارات الى اكثر يدوري 4 او 5 دينارات دونك لكم حريه الاختيار خذيتوا فكره اليوم في الحمامات قداش الاسعار دونك اسعار طبيعه تهم نتصور اهالي الحمامات الكابون وزاد كيف كيف الصيفه مهمه جدا بالنسبه للناس اللي اشترقوا الثاني باش يكون خاص بالعطله والراحه والاستجمام ولعل يكونوا حاضرين في الحمامات سلموا عليهم الكل وسلموا على كل زوار تونس بطبيعه الحال يلا مواصل معكم كالعاده في بيدون لوبل موزيكا اللي باش تجينا توت سويت من عند عبد الله مناي والله يا غاليه

الموجة ما زالت متواصلة في صبحية اليوم. مرحبا من جديد لعشرة 41 دقيقة في دونلو. مرحبا باللي التحقوا بنا الناس الكل بطبيعة طريق السلامة للجميع، خاصة مستعملي الطريق روتوروت اللي جايين من تونس إلى سوسة. نعرف فما شوية ترافو، فما شوية تعطيل الحق، وشفنا برشة تفاعلات من المواطنين والناس اللي نهايرين ذوما جاو مثلين ذيك واحد الناس جيت منها، دونك فما برشة تعطيل. إن شاء الله سريعا تنتهي هذه الأشغال وترجع بتبيع عملية المرور من المنطقة هذيك بكل سلاسة وسلامة بتبيع قبل محطة سيدي خليفة قادمين من تونس إلى سوسة في نفس الإطار. مادام نحكيه على لوتوروت، دونك تمديد العرض الخاص بالشارع الآلية المجانية لطرقات سيارة حتى ل 16 أوت، وذي بتبيعها بمناسبة عيد المرأة التونسية. ونذكر الناس كل دونك كانت الفكرة هذه والمجانية المرور يوم 13 أوت، دونك باش تتواصل حتى النهار 16 أوت. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بألف خير. كي نرجعوا لنهار البارح نحكيه على إعلان مفتي الجمهورية التونسية السيد هشام بن محمود نعملا بالرؤية واستئناسا بالحساب باش يكون نهار الجمعة 14 أوت اللي هو اليوم مفتتح شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية. هذا جاء في نص بلاغ صادر على ديوان الإفتاء، وأنه بناء على ذلك باش يوفق يوم المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1448 يوم الثلاثاء 25 أوت. الثلاثاء إن شاء الله 25 أوت، دونك يوفق يوم المولد النبوي الشريف. طبعا باش تكون فما برشا احتفاليات وبرشا عادات وتقاليد، إن شاء الله نرجع لهم بأكثر تفاصيل في ساعتنا الجاية. مرحبا بالجميع ومرحبا باللي ما زالوا يتابعوا فينا لقاية هذا. احنا ما زلنا مواصلين بعد شوية إن شاء الله الأخبار، زاد عنا الموسيقى جيم عند تو ليت. أما الفنان رقم واحد ذولي سيفية السنة اللي بش خليكم معه توت سويت، واللي كنتوا نتصور فيكم برشا اللي حاضرين له في مختلف المهرجانات التونسية، اسمه آدم. توت سويت في بيدولو.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. جدة صباح اليوم الجمعة، حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة أسفار الليبية عن الطريق في اتجاه تونس العاصمة بطريق السيارة على مستوى النفاتية، مخلفا إصابات طفيفة في صفوف المسافرين بين رذوذ وكدمات وجروح وحالات فزع لحوالي 22 راكبا من جملة 46 كانوا على منتهى دون تسجيل ضحايا وفق مصدر من الحماية المدنية.

0: ومدنين وتسخير 5 سيارات إسعاف، 3 سيارات تابعة للحماية المدنية والبقية للصحة العمومية وشاحنة نجدة على الطرقات للتدخل في مكان الحادث. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني وذكرى 70 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، عقد اليوم لقاء بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة وكبت شيرا ستزركي، وتحدثت إلى كميليا هميلة عضو اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة.
1: نقف هذه الوقفة مع 70 المجلة لنعمق النظر في عديد المجلات التي تحتويها، لنعرف بها أكثر، لنبين كيفية تطبيقها وربما عوائق تطبيقها، ثم نطرح أيضا، سنفسح مجال للنقاش، ساعة كاملة للنقاش لتبادل الآراء والأفكار وتلقي، معناها خلي تتلاقح الأفكار بشأن هذه المجلة. دونك اليوم سيؤسس هذا اللقاء 3 مداخلات، مداخلات من أهل الذكر، عنا 2 مداخلات قانونية، ثم لدينا مداخلة ثالثة سيقدمها دكتور وباحث في علم الاجتماع ومختص في التمكين الاقتصادي والنوع الاجتماعي للمرأة، سيقدمها هذا من الزاوية السوسيولوجية، سيتعرض للمجلة من الزاوية السوسيولوجية وسيتحدث خاصة، سيسلط الضوء خاصة على تحديات بعد إصدار مجلة الأحوال الشخصية بعد 70 سنة.
0: دعا ديوان الخدمات الجامعية للشمال الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا هذا العام والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال، تونس ريانة بن عروس منوبة الكاف جندوبة بجا بن زاد سليانة زغوان ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من 25 أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الرابط الإلكتروني المخصص لديوان الخدمات الجامعية للشمال. دعمت وزارة الصحة وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجهوي بقبلي بتجهيزات طبية حديثة من شأنها أن تضمن ظروفاً أفضل للتكفل بالمرضى، وفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني الذي أوضح أن هذه التجهيزات تشمل 2 جهاز لمراقبة ومتابعة الوظائف الحيوية للمرضى، مجهزين بنظام إنذار عند انقطاع تنفس المريض، و5 أجهزة للتنفس الاصطناعي، علاوة على جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية إيكوغرافي متنقل. وستعتمد هذه الوحدة الملف الرقمي الذي يمكن من المتابعة الحينية لوضعية المرضى، خاصة فيما يتعلق بالفحوصات التكميلية سواء التحاليل أو الأشعة أو الصور بالمفرس. دوليا وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية اليوم الجمعة نحو 80 مقاطعة في حالة انذار برتقالي بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد حتى مساء هذا اليوم، فيما لا تزال 17 مقاطعة أخرى تحت الانذار الأصفر. هذا وقد أفادت الهيئة بأن هذه الموجة التي بدأت في 28 من جويليا الماضي تجاوزت من حيث المدة موجة عام 2003 لتصبح 3rd موجة حر مسجلة في تاريخ فرنسا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنواع الفنانين. العرض بينومي S plus 1 في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من 10 ليلة.
3: الفروق يضربوني في البلار بالحشر أو المقص أو ذوقص تعمل حرفة تحملها.
2: تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين، على تطبيق هرقل بارك، ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت، تسمع فيه دولو مع أمين الميلادي على جوهرة FM.

0: 16 دقيقة في بيدونلو على جوهر أفام الدنيا وفيها. مرحبا من جديد. حديثنا خاص بالاحتفالات المولد النبوي الشريف اللي ترافقها بطبيعة بعض العادات والتقاليد، ولعل أهمها عصيدة الزقوق. باش نحكيه بالتحديد على الزقوق توت سويت. بيدونلو بنت السفرية. كميات الأسعار وهذا الكل نتعرف عليه مع سيد طارق المخزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. صباح النور سيد طارق.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوهر أفام.
0: أهلا وسهلا. الاحتفالات كما نعرف بالمولد النبوي الشريف دائما نحكي عليها كاحتفالات، ولكن زادة نتطرق للموضوع الزقوق وعصيدة الزقوق، وكل دار تونسية تحتفل بطريقتها. باش نحكي على الزقوق والكميات الأسعار. خلينا قبل كل شيء نتعرف على الكميات السنة مقارنة بعام ناول.
1: هي كميات سنة مقارنة بالسنة الفاتة أنقص شوي، وهذا راجع لعدة عوام. أذكر منها الحرائق اللي كانت في السنة الفاتة، مش الحرائق الأخيرة، أثرت على مساحات كبيرة من الغابات الصنوبر الحلبي اللي منها يقع استخلاص نفط الزقوق. كذلك العزوف على العمل هذا اللي هو راه أنا نأكد أنه عمل مضني وعمل شاق جدا جدا جدا، خلى معناها عديد العائلات أو المجموعات اللي كانت تنقل إلى غابات الشمال الغربي تعزف على العمل في الميدان هذا. كذلك تناقص أيام العمل نظرا لأنه العوامل الجوية اللي رفت الموسم الماضي، علما وأنه موسم استخلاص من التزقوق أو جاني من التزقوق هي من ديسمبر حتى لأفريل، ونعرف كل أنه طقس في الوقت هذا يكون طقس مضطرب خاصة في جهة الشمال وجهة الشمال الغربي. هذه تقريبا جملة من العوامل اللي خلت الصعبة أنقص. أضف إلى ذلك التغيرات المناخية باعتبار أن شجرة الصنوبر الحلبي شأنها شأن أي شجرة أخرى تتأثر بالتغيرات المناخية وتكون صابتها أكثر أو أقل حسب الظروف المناخية.
0: يعني مع العوامل هذه الكل، مع العوامل خاصة المناخية، تقول أنه الصعبة سنة أنقص من عام ناول، ولكن مقارنة بالعوام زادة اللي فاتت، هل قاعدة تمشي وكل عام تنقص أو في تذبذب مرة الفوق مرة الوسط؟
1: فعلا لا، في تذبذب صحيح. كلامك الكلمة اللي ذكرتها سيادتك معناها صحيحة تماما. في تذبذب معناها في زيادة أو نقصان كل سنة كيفاش، حسب كما قلت لك حسب التغيرات المناخية وحسب أيام العمل، عديد من العوامل تدخل في تحديد الصعبة أثرتها من عدمها.
0: يقول قائل مع يعني الحرائق كما تفضلت وقلت، يعني اللي أثرت على الكميات وعلى الصعبة متاع السنة متاع الزقوق، يعني نتوقع أنه العوامل الجايين زادة كيف كيف يكون فما هكذا.

0: يعني اليوم يعني مجموعات واحدة اللي تختار أن تقوم بعملية الجني متاع الصابة أو هما فلاحين يعني بالتحديد مش نعرفوا أكثر.
1: هو مجموعات، هو عمل العملية في السم هي مجموعات تقوم بكراء معناها غابة تابعة الدولة لفترة معينة بكميات معينة بعض التعقيدات الإدارية المعينة، خطر هي مادة غبية تخضع معناها البرشة قوانين من حيث الجني والنقل والخزن، هذا كله يتم تحت مراقبة الدولة. المجموعات هذه راهم في مجمع في أغلبيتهم ناس زواولة، معناها يكاد يكون مورد الرزق الوحيد نتاعهم هو الموسم هذا اللي كنا نحكي عليه موسم جني الزقوقو، وعندها انعكاسات حقيقة معناها اجتماعية ونفسية وصحية على الناس هذونا، باعتبار وأنه العملية مضنية وتم بالنار وتم في ما يعبر عنه شعبيا بالفرنة، وهي معناها حفرة تحت الأرض ويخرج المواطن المرأة أو الرجل من الحفرة هذيك معناها بعد القيام بعملية الاستخلاص بالنار، درجة الحرارة تكون معناها مرتفعة جدا، يخرج درجة الحرارة على سطح الأرض تكون أقل شوي، معناها تكون في حدود 15 20 من 70 و 60 درجه نمشوا لل 20، هذه يعمل امراض، يعمل ثم تعرض الكسور، ثم الناس تعرضوا لها الحاله الحروق، ثم الناس تعرضوا المشاكل في العيون، كذلك الناس تخلي اولادها وتمشي معناها تتنقل بالمئات الكيلومترات من ولايه الى ولايه، معناها يكروا جبل في ولايه اخرى، مثلا نعطيك مثال ولايه سليان اللي هي الاولانيه في انتاج ماده الزقوقو، يتنقلوا الناس من مكثر من كسره من برق ويتنقلوا بنزرت يتنقلوا الباجه ويخلوا اولادهم ويعيشوا في ظروف معناها اقل ما يقال عنها انها صعبه، صعبه جدا في غابات في طقس متقلب، هذا كله معناها يخلي عمليه الاستخلاص عمليه شاقه ومضنيه، وهذا يزيد ينعكس على الاسعار اللي انا نامل انه المواطن التونسي ساعي يعيط ان شاء الله، مولد مبروك على الشعب التونسي كل، لكن معناها نراعوا ظروف الناس هذونا اللي يقوموا بعمل كبير، واذا كان ما يقوموش هما بالعمل هذا راهو الماده هذه اللي اللي اللي الشعب التونسي الوحيد اللي اللي اللي اللي يكلها بالكيفيه هذه وبالطريقه تعصيب الزقوق الاخير، نحن الشعب التونسي الوحيد في العالم اللي نكلها بالطريقه هذه ويقع اعدادها بهذه الطريقه، ولذا هي عمليه صعبه ومضنيه وشاقه، وان شاء الله الناس كلها تخلص
0: ان شاء الله ان شاء الله بطبيعه الحال. نحب قبل ما نحكيه على الاسعار، وجايين للاسعار باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل، يعني نحب نبدا من المجموعات هذوما الاشخاص اللي يقوموا بالجني نتاع الصابه، من بعد يعني هل يبيعوها لموزعين لتجار جملة يبيعوها وحدهم، كيفاش تتم العملية؟ أنا نحب نفهم يعني من المجموعات هذوما كيفاش تتم العملية والمسالك اللي من الشخص اللي جنى البذرة هذه إلى أن توصل إلى المواطن، كيفاش تتم باش نفهموا السوم من البيع الأول حتى لين يوصل المواطن من إلى وقداش يوصل؟
1: بالنسبة لعملية الجني، ثم الناس اللي يقوموا بعملية الجني يبيعوا منتوجهم وحدهم في الأسواق، في أسواق في أسواق جملة كبيرة كما في تونس، في الشيخ، في بنزرت، في سوسة، وثم ناس اللي يبيعوا المنتوج نتاعهم لتجار الجملة، وتجار الجملة يقوموا ببيع المحلات للمساحات الكبرى بدورهم يبيعوها للمستهلك بالتفصيل.
0: واضح. هامش الربح قداش يكون زعما؟
1: والله هامش الربح مش معناها هامش الربح من السيد اللي عمل عملية الجني حتى توصل للجروسيست، مثلا مش معناها هامش ربح كبير، معناها مش هامش ربح كبير ياسر. واللي تعرف نقول لك معلومة مهمة اللي خلى انه ربما بعض الخيان يشوفوا انه سوم الاثار زقوقو غالي شوي، راهو زقوقو هو راهو بدا في 1864 اكتشفوا الشعب التونسي، ومن بعد منذ السبعينات ولا دخل في عاداتنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كان استهلاكه مناسباتيا من العام للعام، كان متوفر معناها بكميات كبيرة وكانت أسعاره معقولة، لكن منذ سنوات تقريبا منذ 10 سنوات دخل في الصناعات التحويلية وولينا ولا استهلاك مادة الزقوق ولا على طول العام، دخل في العصائر، دخل في الياغورت، دخل فهمتني معناها ولا استهلاكه على طول العام، هذاك علاش يدخل وهو خاضع للعرض والطلب، معناها يدخل السعر هنا خاضع للعرض والطلب ولا استهلاكه على طول العام،

0: هذاك علاش ربما بعض الاخرين يشوفوا ان السموم مرتفعه بعض الشيء.
1: كما بعض القطاعات يعني هل فيه احتكار نجم انا من صابه اسنان خابين للعام الجاي؟
0: لا حتى فرضا حتى اذا كان وقع عمليه خزن راهو يخضع القوانين صارمه ويخضع المراقبه صارمه من طرف اداره وزاره الفلاحه.
1: عليه
0: لان واحد عنده 10 ترانت ما تبعوش بشابه للعام القادم يلزم يكون بتصريح وتمشي لجنه من وزاره الفلاحه تابعه للجنه المحليه معنى الاداره المحليه او الجهويه ويراقبوا الستوك اللي عنده.
1: علاش الصرامه هذه الكل؟
0: الصرامه منتوج غابي هو قوانين القانون. الصرامه في في في عمليه الجن
1: اي
0: في عمليه النقل من الى يخضع زادة إلى تصاريح ورخص معناها صارمة وعملية الخزن زادة تخضع للقوانين صارمة.
1: به عملية الخزن قتل سمية أنه ينجم هالمنتوج هذا يولي سام من بعد.
0: لا ما أنا قلت سبق وقلت لك أنه سمى لجنة راه حتى وزارة الصحة تدخل في في الموضوع.
1: واضح واضح واضح.
0: لا أنا نأكد أنه الكميات الكميات الموجودة على السوق كلها كلها كميات حسب تصوري وحسب معرفتي للقانون المنظم العملي هذه راهو راهي الكميات كلها سليمة.
1: سليمة وجديدة يعني.
0: سليمة وجديدة.
1: باهي برشا. باهي سي طارق الأسعار، الأسعار سنة اليوم كيلو زقوقو بقداش؟
0: الأسعار تقريبا هي نفس أسعار السنة الماضية. في حدود 50 دينار. لازم ترتفع شوي انت خاطر مش كيما مش كيما مثلا مش كيما كيلو البرتقال في نابل كيما كيلو البرتقال في الكيف مش كيما نفس السعر في قبل.
1: الانترفال قداش اليوم نتاع زقوقو؟
0: نعم
1: الانترفال نتاع زقوقو قداش؟
0: من 48 حتى ال 50 ينجم يزيد اكثر شوي من 50 انت والمكان باعتبار مصاريف تنقل ونقل المنتوج والى
1: اخره. شوفوا في 56 دينار وحتى 58 دينار فما 54 دينار شنو صحه الاسعار هذه؟
0: والله معلوماتي انه على مستوى تفصيل في ولايه سليان انا احكي لك
1: واضح
0: انه ب 48 49 47 ماكسيموم 50 دينار.
1: معناها قد ما تبعد من مناطق الشمال الغربي الاسعار باش تزيد.
0: وهذا منطقي منطقي كما جبت لك المثال نتاع البرتقال في نابل مش البرتقال في قبلي.
1: واضح. يعني بالرغم من نقص الكميات لانه يعني السوم حافظ على
0: من حسن الحظ من حسن الحظ السوم حافظ على على استقراره بالنسبه للسنه الفاتت.
1: مع قرب يعني المولد النبوي الشريف 25 اوت ان شاء الله نهار ثلاثة الاسعار هذه تنجم تشهد يعني تغييرات والا لا؟
0: تنجم تشهد كل ما اقترب الموعد تنجم تشهد تغييرات في الزياده او في النقصان.
1: في الزياده او في النقصان؟
0: اي في الزياده وفي النقصان اي وصارت عديد السنوات انه قرب الموسم كان معناها كان عديد المنتجات الفلاحيه معناها عديد المنتجات الفلاحيه كل ما قرب موعد استهلاكها تنجم تزيد كما تنجم تنقص.
1: باهي واضح دونك هذايا فيما يخص الزقوق والفواكه الجافه عندكش فكره سي طارق؟
0: لا فواكه الجافه ما عنديش على فكره لانه ربما ثم بعض الفواكه يقع استيرادها ربما انا ما عنديش فكره على الموضوع هذا. ان شاء الله مولد مبروك على التوانسه الكل.
1: مشكور سي طارق المخزومي على كل هالتفاصيل انا حاولنا نفهم واحنا من الغابه لين توصل المستهلك زقوقو يعني كيفاش وخاصه الحقيقه انا اول مره يعني نعرف صعوبه عمليه جني بذره الصنوبر هذه اللي اليوم التوانسه يختاروها كطبق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف وهذه حاجه مزوده كان في تونس سميه هكا ولا دونك سميه شريت زقوقو ولا ما زلت باش تشري ولا ماكش باش تشري؟ الله اعلم معناه باش تشري. يلا ان شاء الله مولد نبوي مبارك على الجميع. دونك كنا مع سي طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. الاسعار نتاع زقوقو من 48 وانت طالع 50 دينار الفوق شويه اقل شويه وهذايا يفرق من منطقه الى اخرى حسب ما فهمنا يعني الامور اللوجستيه يعني قد ما تبعد على الشمال الغربي يمكن الاسعار تزيد شويه وهذا هذا مفهوم وهذا منطقي بطبيعة الحال. إن شاء الله الناس كل تحتفل، إن شاء الله الناس كل تكون فرحانة، هذه أهم حاجة. بزقوق ولا من غير زقوق، إن شاء الله ديما فرحانين. يلا نواصل معكم في دونلو حتى الماضي ساعة كالعادة على جوهر أفهم الدنيا وما فيها. مرحبا بالجميع، ما زلنا معكم أمين سمية ياسمين بطبيعة سعاد في الستاندار والموزيكا زادة حاضرة. بعد شوية عنا أصالة، ما تتسويت، خليكم مع مهرزيل.

أخذنا في مشكة عاد بشير مورقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير

نسمعوا يدعونوا بنت الصيفية. نرجع معكم من جديد في فيدون لول 51 دقيقة. طبعا باش نحكيو على حالة الطقس، شنو يستنانا في الويكاند هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، في متابعة للوضع الجوي بالنسبة لليوم الجمعة ولليوم العشية بالتحديد. تبدأ خلايا رعدية في الظهور خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط قبل ما تشمل محليا الجهات الشرقية بما فيها جهة صفاقس. تساقط البراد في أماكن محدودة، ومن المنتظر أن يكون فما هبوب لرياح قوية مع ظهور السحب الرعدية وتتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. هالتقلبات الجوية هذه باش تتواصل زادة بعد ظهر يوم السبت في الجهات الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة دونك الامطار اللي باش تكون مرفوقه لها في ولايه باجه سليانه الكاف القصرين القروان سيدي بوزيد وصفاقس، وتتراوح اعلى كميه الامطار المنتظره في هالمناطق بين 20 و40 ملم مع امكانيه تساقط البرد. دونك ويكاند مسحب، ويكاند فيه هبات لرياح تعتبر قويه نسبيا مع امكانيه نزول الامطار بكميات محترمه شويه 20 الى 40 ملم. دونك الاحتياط واجب خاصه لكل مستعملي الطريق، زاد خاصه للناس والمصطفين واللي باش يمشيو برمجين تفرهيده في الويكاند، ناخذوا الاحتياطات اللازمة خاصة زادة الناس اللي باش تعمل غطس باش تعمل تبحيرة مع الهبات الريح. دونك بحر ينجم يكون هيج، دونك ناخذوا احتياطاتنا الكل ونحاولوا نتفاداو اي يعني مغامرة بحرية اذا كان الطقس ما يسمحش بطبيعة الحال. الاخبار بعد شوية، نشرة نص نهار مع بسمة سعيدية، احنا مواصل معكم في بي دون لون ان شاء الله حتى الماضي ساعة. مرحبا بالجميع، موزيكتنا متواصلة تو سويت مع فوركاتس.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك. سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
1: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة مني.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. ثلاث حملات تنظيف منتظرة لتنظيف الشواطئ وتعزيز الوعي البيئي بجمرتونة بالوسوسة. ولتثبيت بنود خطة السلام في غزة كوشنر يقود وفدا إلى كيان الاحتلال ومصر الأحد المقبل. في تفاصيل أخبارنا ستنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا ثلاث حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية وذلك تحت شعار الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه. وتنتظم هذه الحملات يوم 16 من أوت الجاري بشاطئ جمرت ويوم 23 من أوت بشاطئ نابل فيما تحتضن مدينة سوسة الحملة الثالثة بتاريخ 26 من أوت الحالية. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغ صادر اليوم عن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى نشر الوعي البيئي لدى المصطفين وحماية الشريط الساحلي والتنوع البيولوجي البحري وتشجيع الممارسات المسؤولة للمحافظة على الشواطئ نظيفة وآمنة. كما تهدف الحملات إلى تعزيز ثقافة المواطنة البيئية والعمل الجماعي من خلال تشريك المواطنين والعائلات والشباب في أعمال التنظيف والتوعية والتأكيد على أن المحافظة على الشواطئ هي مسؤولية جماعية. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم بأن الوضع الجوي يكون ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. ويتواصل ظهور الخلايا الرعدية المصحوبة بالأمطار بعد ظهر غد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس. وينتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبة. دوليا تؤكد بيانات موقع كابلر انحدار مستويات الصادرات النفطية الإيرانية مقابل ارتفاع منسوب خزاناتها. ويضاف لتلك التحديات تسريب نفطي قبالة سواحل جزيرة قشم حيث وتخيم حالة من الجمود والانحسار على الحركة في مضيق هرمز الاستراتيجي بين حصار أمريكي وإغلاق إيراني. قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني إنه لا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون إذن إيران وإشرافها، مضيفا أن الادعاءات الأمريكية الواهية بشأن العبور الطبيعي للسفن في المضيق ليست سوى أكاذيب وافتراءات. في المقابل قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن البحرية الأمريكية قادرة على إبقاء الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، مضيفا أن الولايات المتحدة لديها جدار فولاذي لا تملكه أي دولة أخرى في العالم وفق تعبيره. من المنتظر أن يتوجه جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه المعني بالملف لكيان الاحتلال الإسرائيلي ومصر الأسبوع المقبل برفقة مسؤولين في مجلس السلام في مسعى جديد لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق التي أعلن نتنياهو رفض أغلب بنودها. ختاماً، نددت كوريا الشمالية اليوم بالتدريبات العسكرية المشتركة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، محذرة من أنها قد ترد بإجراءات ردع أقوى وأنها لن تتسامح مع حالة المواجهة الخطيرة التي تخلقها ما أسمتها الدول المعادية. نشر، شكراً وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net تسمع في دونلود مع أمين البلدي على جوهرة FM. مش مع المشاركة.

0: Décimo. Ídolo Vinícius Sofia.
1: مرحبا بكم جديد في بي دون لو على الدنيا وفيها جوهر اف ام من صار و 23 دقيقه في ساعتنا الاخيره. باش نحكيو على موضوع تم تداوله برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا فيديوهات لسيارات مستورده من قطر حسب ما فهمنا، ما خرجتش من الديوانه، يتم حجزها والتفاصيل نتعرفوا عليها مع اخونا وليد مقيم في قطر ومن المتضررين باش نفهموا الاشكاليه وين بالضبط. مرحبا يا وليد.
2: مرحبا اخويا.
1: اهلا وسهلا. انت من يدور لي اكثر من 100 متضرر او صاحب سياره يتم حجزها في البورت في تونس، وصلت لتونس ولكن ما تنجموش تخرجوا كراهبكم. اعطينا الاشكاليه من الاول وكيفاش صارت يعني العمليه.
2: باهي خويا، احنا قربت 150 سياره موجوده في البورت. ثم الناس شاحنه من مارس، ثم من افريل، يعني اكثر من 5 شهور تو، فهمتني؟ وخلصنا معاليم الشحن عند شركه يعني مديرها تونسي في قطر. يعني ناس كل مخلصه عنا توصيل تثبت انه الخلاص نتاع الشحن هذا ما راح

0: انك هبطنا تونس في الاجازه، حبينا نبدو في الاجراءات نتاع الكراهب لابسيار، فهمتني ولا نتمتعوا بلابسيار باش نخرجوا كراهبنا. انا واحد من الناس بيرسونال مون، نحكي لك الكونجي بتاعي بدا 22 جوان، من 22 جوان لليوم ما لقيتش حل كيفاش نخرج كرهبتي. الناس الكل عندها توصيل انها خالصه، ما راهنا انه يقولون ان الشركه اللي موجوده في قطر اللي مديرها تونسي ما خلصش المعاليم، فهمتني؟ واحنا مخلصين. هذا صراع ما بين شركات، نحن ما عندنا فيه حتى ذنب. انا مخلص وعندي فاتوره وجيت البورد اعطيني كرهبتي. ناس متحيله تو ثم وسيط كذلك موجود يعرض علينا يقولنا عاودوا ادفعوا من الاول ونحاول نخرج لكم، يعني ولد شبكه نتاع تحيل، فهمتني؟ باش نمشوا نحن الضحيه نتاعها. مشينا في نهار اثنين عملنا تحرك في مغازة ابسن، هذه موجوده في حلقه في رادس، وحبينا نتحرك، ولد في جريمالدي كذلك، ما لقيناش حل في الوضعيه. صراع نتاع شركات نحن ما عندنا فيه حتى ذنب.
1: ما هو زاد معناها الشركه اللي تعاملتوا معها فهي الاشكال. صحيح انتم ما عندكمش ذنب بدون شك، يعني خلينا نفهموا يعني النقطه اللي خلات السيارات محجوزه وين بالضبط. يعني انتم خلصتوهم في عمليه شحن، شنو المطالبين يعملوا هما من بعد؟
0: احنا كيشكينا في قطر توقفوا الاولاد هذم، فهمت؟ وقفتهم السلطات القطريه
1: يخدموا في الشركه، يعني
0: هي يخدموا في الشركه وخرجتهم ضمان انهم يسلكوا امور الناس للتو.
1: هما توانسه زاده والا من جنسيه؟
0: هما توانسه للامانه، توانسه نتعاملوا متوانسه في بعضنا، فهمتني؟ طلعوهم هما ما لقينا حتى حل، فهمتني ولا ما لقينا. يقول لك ادفع من اول جديد، انا دافع 7 ملايين شحن، ثمن الشحن المره الاولى زيد يطالبني باش ندفع 7 ملايين اخرى. والله والاجازه يعني معظم الاسبوع الجاي نروحوا، فهمتني؟ معظم الاسبوع الجاي ونخلوا كرهبنا اللي هنا ما لناش عارفين مصيرها شنو. نحبوا شكون يدخل يعاوننا، فهمت؟ ما نجوزوش القانون، ما نحبوش الدوله تدفع علينا، ما نحبوش حتى حاجه. بركه طبق عليا قانون، انا عندي توصيل مخلص كرهبتي. الشركات هذوك يتعاملوا في بعضهم، ما عندي حتى ذنب انا.
1: باهي، يعني اونيفو ديوانه ولا اي هيئه؟
0: لا ديوانه ما عندها حتى دخل. شركات الشحن، فهمتني ولا؟ الكراهب موجوده، اي الكراهب موجوده في برط حلق الواد وموجوده في لكن ما تنجمش تخرجها توصل المجازان باش انت تتصرف تدفع المعاليم الاخرى نتاع المجازا. فهمت؟ موجوده. انا شنو ذنبي؟ انا عندي ما يثبت اني مخلص الشحن نتاعي.
1: شراء نتاع الشركات اخر انتم كحلول، خلينا نقولوا باش الواحد يسرع.
0: والله بلوكي الحكايه، بلوكي ما ثم حتى حل، قاعدين تحركوا ما ثم حتى حل.
1: يعني يقول لك اللي قالوا لكم يعني تنجموا تعاودوا تخلصوا وكيك تتحل الاشكاليه، هذا يعني ماهوش
0: حل. ماهوش حل هذا، ماهوش حل. ثم ناس تقدر وثم عباد ما تقدرش. هذا
1: ماهوش حل. ناس قدرت وعاودت خلصت وخرجت كرهبها ولا
0: ما عنديش؟ والله ما عندي حتى علم، ما عندي حتى علم، لانه الوسيط هذا ماناش عارفين عليه، فهمتني؟ ولا يبتز في الناس، يعني كانها شبكه نتاع تحيل باش يمشي فيها اكثر من 150 واحد متضرر. فهمتني؟
1: واضح.
0: والحكايه ماشي
1: صاحب الشركه او مدير الشركه اللي تعاملتوا معاه، يعني ما فماش حتى طريقه للتواصل معاه؟ ما
0: والله هو ما خرج وتواصلنا معاه، قال لك انا ما نجمش، هو قال لك ما عنديش فلوس في الشركه. تونسي الاخر اللي اعطينا الفلوس هارب في قطر، ممنوع من السفر وهارب، فهمتني ولا؟
1: هو في قطر يعني تو؟
0: اي في قطر ممنوع من السفر وهارب، حتى السلطات القطرية ما تحصلتش عليه، فهمتني؟ والأمانة راهو توانسة في بعضنا نتعاملوا.
1: واضح. فهمت؟ ما صارتش معاه يعني إشكاليات من هذا القبيل قبل السيد هذا؟
0: والله تعرف نقول لك حاجة، سمعنا كم بعد. سمعنا كم بعد.
1: شنو سمعته؟
0: سمعنا كم بعد أنه صارت له إشكالية قبل. لكن نحن رحنا ضحية نتاع صفحات توانسة في قطر، قاعدين يعني
1: يروجوا له،
0: فهمتني ولا؟ قاعدين يروجوا له، تهبط بابليكاسيون تلقى الناس كل يعني يشكر. تشكر فيه، الناس كل مشت في الشيء هذاك.
1: واضح. السلطات يعني في تونس شنو قالوا لكم تنجموا تعملوا او
0: والله
1: مش حتى بفكره؟
0: والله ما ثم شيء، اقسم بالله. مكلمين مدام ليلى، هي وسيط دولي، محكم دولي، فهمت؟ قاعده تحرك مسكينه معانا متطوعه هي، فهمت؟ قاعده تعاون فينا وتحرك معانا. اليوم على بالي صبينا مطلب في رئاسه الجمهوريه نشوفوا يدخلوش. احنا ما نحبوش حتى واحد يدفع لينا ولا كامل، لكن انا طبق علي القانون. انا كدوله تونسيه كرهبتي موجوده في البرد وخالص، حاول تعاوني باش تسيبها لي وكهو.
1: بتاتر زاده اللي في البرد لهنا يشوف اللي هو ماهوش خالص زاده.
0: لا هي وانا خالص، انا عندي ميت بدني مخلص.
1: فهمك وليد،
0: فهمت. انا مخلص، ما عندي هذا صراع شركات، ما عندي فيه حتى ذنب انا.
1: مشكلة حق، خاصة انه
0: والله مشكلة،
1: عدد سيارات كبير ماهوش شوية،
0: عدد كبير والناس انا واحد من الناس باش نروح ونخلي كرهبتي مش عارف المصير بتاعها شنو. يعني الاسبوع الجاي نبدا نخدم انا في قطر، فهمت، باش نروح ونخلي مش عارف كيفاش المصير نتاعها.
1: قمت دونك بمطلب رئاسة الجمهورية، شنو الخطوة الجاية اذا كان ما لقيتوش؟
0: والله مش عارفين، ما نكذبش عليك، مش عارفين واش نعملوا والله.
1: واضح وليد، خليل كلمة الختام خويا.
0: والله نحن تعرف نطلب من رئاسة الجمهورية تتدخل في الوضعية هذه، فهمت. يعني حتى باش نقدموا قضية والحاجة تطول الحكاية، كعارف انت في القضاء تطول الحكاية. نحبوا يعني ينصفونا و... يعني انا مخلص، يعني ايش باش نقول لك، طبق علي القانون، ما تعاونيش كدولة تونسية باش نجي نقول لك خلص علي ولا كذا، لا انا مخلص.
1: هو الاشكال وليد،
0: طبق عليه القانون وكو،
1: شفته وتقول طبق عليه القانون، هما معناها بقوانينهم الداخليه وقوانينهم اللي تدير هالعمليات الاستيراد هذا، يشوف اللي هو ماهوش خالص كشركه شحن او اي شركه لهنا، دونك يقول لك ما فماش علاش نسيب الكهربه.
0: باهي انا معاك في هذا. انا معاك، انا في السلطات التونسيه عندها خبره اكثر مني في النزاعات هذه. يخطي تكلف لنا لجنة تفضل النزاع هذا، أنا ما عندي حتى، فهمت، تكلف لنا لجنة، ما عنديش خبرة أنا في المارش وين باش نمشي وين باش نتحرك وايش باش نعمل. السلطة التونسية تعمل لجنة ونتكلفوا بها، نتكفلوا بها وإن شاء الله يتحل المشكلة هذه، إن شاء الله تتحل
1: الإشكالية. شكرا لك يا وليد، يعطيك الصحة خويا.
0: شكرا.
1: مقيمة في قطر وليد، من الناس اللي تعرضوا إلى التحايل، كراهبهم محجوزة وهما سيارات مستوردة من قطر بعد عملية تحايل من شركة الشحن، حسب ما فهمنا أنه القائمين عليها وليديروا فيها توانسة وخيان في بالي، ولكن الأمور كي تبدأ فيها فلوس دونك الواحد يولي يتحول كيف ما يقولوا. إن شاء الله تحل الإشكالية على قريب، وإن شاء الله كل شخص يتسلم سيارته وتم الأمور كيف ما يلزم، إن شاء الله ما تطولش في طبيعة الحال. يلا نرجع معكم احنا بالموسيقى في بيدون لو اللي يجينا توت سويت مع تفضل شكر.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: من جديد في بيدونلو، مرحبا بالجميع. بالطبيعة مواصلين معكم في صبحية اليوم حتى الماضي ساعة مع الصبحية. أنا حكيت وقيت فطور صحة وبشفاء للجميع، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وخاصة مستمتعين بالعطلة متاعكم وبطقس اليوم اللي كيف ما حكينا بكري شوية إمكانية وجود سحب رعدية مع أمطار ترافقها في العشية في المناطق الشمال الغربي وخاصة زادة المناطق الشرقية. حكينا الأيامات اللي فاتوا وعشنا ظاهرة طبيعية العالم براتيكمو شاهدها وعاشها خاصة غرب أوروبا وتونس في الكسوف الجزئي، كان كسوف تام في دول أخرى كما غرينلاند، إسبانيا، البرتغال. طبعا حكينا زاد على التحذيرات بما نعرفه كيف ما كبرنا زادا وقت اللي فما كسوف نحاولوا ما نظروش للشمس بالعين المجردة، حاجة اللي تنجم تضرنا. والشيء هذا اللي صار في إسبانيا حسب موقع أنفوبي الإخباري، ذكر أنه أكثر من 530 شخص، قريب 530 شخص في إسبانيا توجهوا لطلب المساعدة الطبية بعد الكسوف الشمس الكلي اللي شهدته البلاد نهارين التالي. الموقع زاد حكى على أنه المساعدات وطلب المساعدات جاء من 11 إقليم، وأشار أنه الشكاوى تتركز أساسا حول الشعور بعدم ارتياح في العينين. شهدت المناطق هذه من نصف الكرة الشمالي للأرض كسوف كلي للشمس كيف ما قلنا في دول كيما غرينلاند، أيسلندا، البرتغال وإسبانيا. مناطق هذه اللي يوصل فيها الكسوف وحجب القرص الشمسي بين 85% و95% في أعداد من المدن الكبرى في أوروبا الغربية. ونعرف الناس كل الاهتمام الكبير بمثل هالظواهر اللي نذكروا عشنا يدور لي كيف عام 1999 في كسوف شبه كلي في تونس، وخاصة ديما ترافقها التحذيرات من عدم يعني رؤية الشمس بالعين مباشرة. فما ليلونات الخاصين بالشيء هذايا أو نحاولوا نتفاداوها جملة واحدة نلقاو الصور. دونك كيف ما لاحظنا يعني التحذيرات الطبية والعلمية اليوم تأثروا بها مجموعة من الأشخاص، وعلاش نحكيوا على شيء هذا باش في صورة حدوث مثل هالظواهر اللي بطبيعة باش تعاود مرات أخرين بنسب متفاوتة بين كسوف جزئي أو كلي. دونك وقت اللي نلقاو مسؤولين يحذروا أو مختصين أو أطباء يحذروا من أنه ما نغزروش الشمس في وقت الكسوف، راو هذه تحذيرات جادة وما فيهش تفدليك بتبعت الحال. وحتى وكان في سير الأيام يعني الإشكال هو وين لهنا الأشعة تحت البنفسجية اللي تدخل مباشرة للعين وتتسبب في احتراق الشبكية. دونك هذا اللي كان أشار له طبيب مختص في طب العيون كان دخل معنا على جوهر أفام وحكاه على الفينومين وطبيا وعلميا شنو اللي يصير بالضبط، بحكم انه تو ما نجموش نغزروا للشمس خاطر اشعه الشمس قويه ما تخليناش نجم نغزروا لها، ولكن في الكسوف مع كل مرور القرص ومرور القمر امام الشمس دونك يخبي من الاشعه، ولكن ما يخبيش اشعه تحت البنفسجيه انها تمر للعين. دونك هذاك علاش اليوم نلقاو اكثر من 500 شخص في اسبانيا تقلقوا واليوم يحسوا بعدم الارتياح في العينين ووجهوا طلب مساعدة طبية. إن شاء الله لباس وإن شاء الله ناخذ بعين الاعتبار كل هالتحذيرات هذه بطبيعة الحال. واصلوا مع الموسيقى في بيدون لواح، مرحبا بالجميع حتى الماضي ساعة. محمد شاكر وسعد المجرد على الدنيا وفيها جوهر أفلام.

شو عبالي مع بسي معلا الدنيا ما فيها جوهر افهم منوصلوا معها لاخر موعدنا لليوم في بي دون لو من العشرة بدينا معاكم متابعتنا تلقاوها على الباج متاعنا جوهر افهم على فيسبوك وشكرا لليكيب الكل سمية صغير في الاخراج شكرا ياسمين في الديجيتال جمال بوقديدة وسعاد العدويني في الستاندار امين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا ما فيها خليكم عبقيت برامجنا نشاركم زين اسكل تشاو باي باي.

0: مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: برعاية
0: اسباس حمزة بنان، كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون، وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة. انفولاين 99 866 393. اسباس حمزة بنان، تدلل يا غالي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
3: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يصدر

0: ومن أجل الاستيلاء على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وفق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية، حسب ما صرح به الناطق الرسمي بالمحكمة محمد أيمن الهمامي. ويأتي ذلك إثر إذن النيابة العمومية بفتح بحث بناء على شكايتين متتاليتين تقدمت بهما ولاية منوبة في حق الموظف الذي يشغل خطة وكيل مقابيض بالمجلس الجهوي، ومفادها تعمده الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة بعنوان معالم كراء لمحلات راجعة للمجلس. هذا وأحالت النيابة العمومية القضية على الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي تولت مباشرة الأبحاث في خصوص الشكايتين والاحتفاظ بالموظف في إطار المدة القانونية، ثم عرضه على النيابة التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في القضيتين، وتم اتخاذ قرار الإيداع بالسجن بعد استنطاق المشتبه به وفق ذات المصدر. وبينت تفاصيل القضيتين بأن متسوغين بيت بربة وبرج العامري تفطنا لعدم تسوية معالم الكراء قانونيا ولسنوات تفاقم الديون رغم القيام بعملية الخلاص والحصول على أذون خلاص وفق تصريحاتهما، الأمر الذي تطلب فتح تحقيق إداري وإيقاف الموظف المشتبه به عن العمل ثم تقديم شكايتين في الغرض. فريق بيطري تابع للمندوبية الجوي للفلاحة بقفصة تحول اليوم إلى معتمدية المتلوي لمعاينة حادثة نفوق عدد من الأغنام والماعز، وذلك إثر إشعار تلقته إدارة الإنتاج الحيواني من السلطات الجوية. ورئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية والطبيب البيطري المشرف على الفريق كارم تليلي يفيد في تصريح لمراسلنا عبد القادر جلال بأنه تم فحص القطيع المقدر بنحو 320 رأسا ومعاينة مكان المرعى، موضحا أن الأعراض السريرية الأولى تشير إلى إصابة الماشية بتسمم معوي ناتج عن تغيير مفاجئ في العلف ومياه الشرب.
1: على إثر الاتصال الهاتفي من عند السيد معتمد متلوي على وجود حالات نفوق ماعز وأغنام، تحولت شخصيا مع فريق معايا تابع لإدارة الإنتاج الحيواني بقفصة، وعينا الحالات النفوق وعينا المكان اللي يرعى فيه القطيع هذا. هو قطيع متمثل في قرابة 320 رأس ما بين أغنام وماعز، العدة فلاحة ماهوش فلاح واحد، ولو حسب العلامات السريرية والحالات الموجودة اللي لقيناها هي حالات نتاع تسمم معوي. التسمم المعوي هذا ينجم يكون ناتج على تغيير فجئي في العلفة، ينجم يكون تغيير فجئي في المادة اللي تشربها بما فيها الماء. العلامات الموجودة هي انتفاخ، إسهال حاد، انتفاخ في المرارة. وقمنا زادة بأخذ عينات، رفع عينات من الأعضاء الكليتين والكبد والعصارة الهضمية، وزاد بما فيها الماء الشرب اللي يشربوا منه الموجود ثم في المسلك متاعهم الواد اللي يروحوا فيه. وإن شاء الله المخبر هو الفيصل اللي يعطينا بالحق السبب الرئيسي نتعنف.
0: دولياً، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شن مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس. ختاما، رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، فيما قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وسلطات الاحتلال ستستكمل، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعدها بعد.
2: للمزيد من الأخبار عندك دار كهرباء أرض ولا عقار، تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار، تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين، كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990.

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كومبيوزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهم. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف؟ الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق على جوهرة FM. كومبيوزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك.
1: الجمعة 14 أوت، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كومبيزون على جوهرة FM وجوهرة TV. من قيمة المرأة في العلم والبحث العلمي لوقت الدراسة ووقت الاختيار والمستقبل، اليوم في كومبيزون باش نحكيه على الإنسان وراء الطالب وعلى المرأة وراء الباحثة وعلى الجامعة اللي تصنع في مستقبل تونس. نستقبل الأستاذ صالح الورهاني، مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، إحدى أعرق المؤسسات الجامعية في تونس، باش نكتشفوا معاه سر نجاح لينسات. وضيفنا زادة الأخصائي النفساني أنس لعويني، باش نحكيه معاه الضغط اللي يعيشه الطالب، ضغط القراية، العائلة والخوف من الفشل والمستقبل. وكالعادة في كلاندوي مع بشرة البجاوي اللي باش تفتح معنا ملف مهم جدا اللي هو قيمة المرأة في العلم والبحث العلمي في تونس، هل وصلت للمكانة اللي تستحقها؟ افريمون برشا أسئلة، برشا ملفات وبرشا أجوبة من طول المساعتين. خليكم معنا في كومبيزون حلقة الجمعة 14 أوت 2026. بشرة مرحبا بك من جديد في كومبيزون.
2: عسلامة مهدي، مرحبا.
1: الميكرو بشرة، مرحبا بيك. بمناسبة عيد المرأة البارح، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير، وكل عام وانت بخير
2: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي أنت عيد لكل للمرأة التونسية دونك بصفة عامة، إن شاء الله نشوفوا أكثر نجاحات وأكثر استقرار جسدي ونفسي للمرأة التونسية، زادة هذا مهم.
1: هذا دونك فهمنا السوجي متاع كلاندوي توت سويت مع بشرة بجاوي في كلاندوي على كومبيزون.
0: كلاندوي مع بشرى البجاوي.
2: البارح 13 أوت عيد المرأة التونسية، موعد نكرموا فيه المرأة والمكاسب والنجاحات الكبيرة اللي حققتها توا سنين وفي العديد من المجالات. وإذا كان فما مجال المرأة التونسية فرضت فيه روحها وبقوة على المستوى الوطني والعالمي، راهو ميدان العلم والمعرفة. واليوم الأرقام وحدها تحكي، عنا فوق 66% من الطلبة في الجامعات العمومية نساء، فوق 72% من الطلبة في الماستر دو روشيرش زاد نساء، وحوالي 65% من طلبة الدكتوراه نساء زادة. وفي برشا اختصاصات كيما الصحة، صيدلة، الأداب والمجال الدبلوماسي والقضائي، المرأة تمثل فوق 70% من العدد الجملي المتخرجين من الجامعة. يعني في مرحلة التكوين المرأة التونسية تمثل الأغلبية، وهذا ينجم يفسر زادة اللي نساء يمثلوا حوالي 60% من مجموع الباحثين في تونس. وفي مراكز البحث العلمي النسبة هذه توصل أكثر من 70%. تونس في من البلدان القليلة في العالم اللي فيها المرأة تمثل الأغلبية في البحث العلمي، والمعدل التونسي تقريبا ضعف المعدل العالمي من حيث نسبة المرأة الباحثة. وراء الأرقام هذه آلاف الأساتذة والباحثات في كل اختصاصات تقريبا اللي ساهموا في تطوير المعرفة والبحث العلمي وفي خدمة المجتمع. نجاح هذا ما جاش صدفة، هو نتيجة استثمار كبير في التعليم وسياسات راهنت وشجعت على تعليم المرأة، وثقافة تونسية ترسخت داخل العائلة اللي آمنت توا سنين تعليم المرأة وشجعتها على التألق وإثبات الذات. اليوم المرأة التونسية تقود مخابر بحث، دي بروجي دو ريشيرش دي بارتناريا انترناسيونو. الباحثة التونسية تنشر أبحاثها في أكبر المجلات العلمية ومشرفتنا في أكبر وأرقى المؤتمرات والجامعات في العالم. أما نجاح هذا يولي عنده رمزية وقيمة أكبر كيف نتذكره، أنه المرأة التونسية مع مسيرتها العلمية وأحلامها وكل التحديات قائمة ومتحملة في نفس الوقت مسؤوليات عائلية كبيرة. النهار ما يوفيش عندها كيف تخرج من الجامعة وإلا المخبر، بعدهم تبدأ خدمة ومسؤوليات أخرى كبيرة برشا ومهمة، شؤون المنزل صغارها، قرايتهم، وحتى لهوة حتى بوالديها، وحل برشا مشاكل يومية. المرأة التونسية ما تميزتش خاطر طريقها كان سهل، هي تعلمت كيفاش تحول الصعوبات القوة والتنظيم والتحكم في الوقت المهارات وإصرارها لنجاح وتألق. يعني تحدي اليوم ما عاد شوين وصلت المرأة التونسية في المعرفة والعلم والابتكار. المرأة التونسية ربحت المعركة وعندها سنين. التحدي الحقيقي في السنوات الجاية أن نوفر البيئة اللي تساعد على العطاء المستمر والمتواصل للمرأة في خدمتها، وما تضطرش أنها تتخلى على أهدافها وأحلامها وساعات كاريرها، وإلا تضطر ترفض مناصب ومسؤوليات خاطر تلقى روحها ما تخلطش توفق مع المسؤوليات العائلية. خاطر وحسب الإحصائيات كي نجي نشوف ونكتشف أنه مثلا في الميدان البحث العلمي في تونس، دونك ليستوريك دو بوبليكاسيون سيانتيفيك عند المرأة الباحثة غالبا ما تكون أقصر كيف نقارنوها مع الباحثين الرجال. من جهة أخرى مثلا، وبالرغم أنه 60% من الباحثين نساء، نلقاو اللي 20% كهو من المخابر تقودهم نساء. دونك أحسن طريقة نكرموا بها المرأة التونسية في عيدها موش بالكلام، دونك أما كيف نفهموها ونوفروا لها الظروف باش تواصل تبدع تنجح وتتألق. عيد سعيد لكل نساء تونس، وعيد سعيد لكل مرأة اختارت العلم والمعرفة رسالتها في الحياة.
1: يعطيك الصحة بشرة البجوي. تلقاو الانتيغراليتي نتاع كلاندوي على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام بشرة. المشاكل والحواجز هذوما اللي تعيشهم المرأة في تونس اللي حكيت عليهم انت، هل تلقاهم المرأة كيف كيف في العالم الكل والا مرتبطة اكثر وكان في تونس؟
2: لا هي مشاكل موجودة في العالم الكل، يعني ديما المرأة والخصوصية انها هي زادة تجم تكون ام، فهمت كيفاش يخليها؟ دونك هذه موجود في العالم الكل، فما حتى مشاكل اخرى موجوده في العالم احنا اوغوزمون ما عنيش، فهمت يعني. هنا نرجع بون، احنا في تونس راهو يعني المراه التونسيه قادره انها تعطي وتعطي لو ماكسيموم. يعني انا كباحثه مثلا ما عندي حتى مشكله، راهو اي مشروع بحث نحب ندخل فيه ندخل فيه، ونحب نتالق فيه نتالق فيه. سوف كو النظام كيف ما نقولوا المود دو فامي هكا يلزم هو اللي يتبدل،
1: العقليه
2: العقليه تتبدل، ونبارطاج افيك لا مامون لا فام برشا حاجات في وسط العائله باش هي زاده تلقى الوقت انها تخدم خدمتها في احسن الظروف وتستحفظ على صحتها دونك الجسديه والنفسيه.
1: باهي ابو شرف، تجربتك الخاصه بين التدريس في التعليم العالي وبين البحث العلمي، عشت شخصيا انت التمييز هكا بين المراه والراجل ولا بالعكس في بعض الأوقات عشت بريفيليج خاطرك امرأة؟
2: التمييز لا، الحقيقة من الدراسة للعمل معناتها لا، ما عشتوش، يعني ما حسيتش أنه فما فرق بيني وبين زميلي في حتى وقت، ما حسوناش. وهذه راهو يلزم نحييو أساتذتنا ونحييو الناس اللي علمتنا وتعدينا عليهم، فهمت، اللي ما حسيتش الحق التمييز. هذه جملة لا، عمره ما حد قال لي لا أنت خذ أقل ولا لا الحقيقة.
1: باهي، وانت لهنا في تجربتك المهنية
2: البريفيليج نكمل لك، ممكن فما شوية ما انت مش فما، يعني خاطر كاميرا بتاتخ يعاملونا خير، وهذا من باب الاحترام والتربيه، دونك فما نلقاو ساعات لو بريفيليج
1: سي بيان. باه، في تجربتك انت تحب في العمل مع امراه والا راجل؟
2: لا سؤالك فيه تمييز الحقيقه. لا ليدي هذه اصلا ما لازمش تكون موجوده، ما خممش فيها. ساعه اول حاجه انا عملت كلاندويس اليوم على المراه التونسيه في البحث العلمي، على خاطر فما البارح عيد المراه، يعني كان فما عيد الرجل، عندي ما نحكي على الرجل التونسي في البحث العلمي اللي مشرفنا، عندي معناته بالحق عندنا من احسن ما ثم من الاساتذه والباحثين الرجال التوانسه، يعني مشرفينا. دونك انا في الخدمه نتاعي ما نفرقش، يعني ما عنديش
1: يعني لا كومبيتونس
2: لا كومبيتونس لا فينيتي، دونك بو امبورت هو رجل ولا امراه.
1: انا بشرى هنا نحب نستغل الفرصه هذه باش نحكي على فما حاجة موجودة في المؤسسة اليوم التونسية، أنه البروفيل فما برشا نساء بنات ناجحين وكل شيء، ما كأنه المطلوب تكون سون في بريفي. إيش معناها؟ يعني مؤسسة كيجيها بروفيل كومبيتانت تلقاه يعني متميزة سي في قوي، من المحبب أنها تكون خلينا نقول بين قوسين صبية، ما عندهاش حاجة خاصة. علاش المرأة كي تكون الطالبة نقول عليها مستقبل تونس كي تنجح تولي طبيبة ولا تولي مهندسة أستاذة ولا باحثة نفتخروا بها، لكن كي تعرس تحبل وتولي أم لهنا تولي في حسابات البعض جودي بيان تولي عبء عبء عبء على المؤسسة خطر شي هي باش تولد دونك عبء خطر باش تاخذ عطلة متاع أمومة خطر بعد ما باش تولد باش تولي عندها صغير يستحق وقت يستحق لهوة وبرشا برشا لهوة يعني بشرة لهنا المرأة نحبوها تكون متعلمة تخدم ناجحة وطايرة وتبدع، أما نحبوها بلا زواج بلاش زواج نحبوها بلاش حمل بلاش أمومة بدون حياة خاصة
2: الكمبيتونس متاحة تحسها كانها نقصد كانها ما عادش هي متألقة خاطر وليت أم وليها بصغارها
1: يعني يا عائلة يا نجاح بالنسبة لهم ما يركبوش مع بعضهم.
2: شوف ماذا بينا كانت تبدل العقلية هذية وزيدة المرأة كها وهي اختارت أنها تخرج وتخدم وخرجت للميدان العمل وانا الشواء لها هي كيفاش معناتها باش تنظم حياتها وتفرض أنها تكون عندها وقت للخدمة متاحة. أما صحيح اللي قلت ترى موجود بكثرة في المجتمع متاحة
1: مش الكل ما نقوله أحنا موجود عند البعض
2: موجود يعني هاي تسييت أويك عرست أو كبرت أو بش تولي بش تجيب صغار وبش يكثروا الكونجيات وال... الله غلب
1: ننتظروا في التعليق متاعكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جورا FM نتواصل معكم حتى المساتين هات نسمعوا فاصل وراجعين في كومبيزون.

ديفوزون على جوهر اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك. 19 دقيقة بعد ما الساعة، مازلنا مكملين معاكم في كومبيس زون على جوهرة اف ام وجوهرة تي في. تحية للناس الكل اللي تبع فينا. كي نحكيو على التكوين الهندسي في تونس، فما مؤسسات ما عادش اسمها مربوط كان بالقراية، ولات عنوان للتميز والنجاح. لينسات واحدة من المؤسسات اللي عندها تاريخ ومكانة خاصة، خرجت أجيال من المهندسين وعرفت كيفاش تجمع بي

0: دونك قبل ما نحكيو على الانسات استاذ صلاح، لو كنت قد منا روحك للساده المستمعين المشاهدين، شكون الاستاذ صلاح الورهاني بصفه المدير، وكنت قد منا روحك على طريقتك.
1: اوكي دونك صلاح الورهاني استاذ للتعليم العالي، الاختصاص نتاعي هو جيني بيولوجي موليكولير سيلولير، بيولوجيا جزيئيه وخلويه، هو اختصاص دقيق في البيولوجيا بصفه عامه. نشغل خطة مدير المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا منذ سنة 2024، دونك لهنا عامين. وفي نفس الوقت أنا ناشط في المجتمع المدني وفي الجمعيات اللي هي علاقة بتوسكي دومين دو لابيولوجي.
0: داكوغ، باهي، الناس كل تعرف الإنسات من أول الانستيتوت تبارك الله، نحب نسمع التقديم متاعها عن طريق المدير متاعها في كلمتين، كيفاش تنجم تقدمها؟
1: المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي معروف أكثر بكلمة الإنسات، هو مشروع وقعت القيام به في إطار التوأمة ما بين تونس وما بين فرنسا. هو معهد يكون الخيرة من المهندسين اللي عندنا في تونس في 6 اختصاصات مختلفة. وتوا كي نحكيو على الإنسات نحكيو على مؤسسة تاريخها تقريبا 30 سنة، دونك تأسيس متاحة كان سنة 1996 سنة، دونك مؤسسة اكتسبت برشا خبرة، مؤسسة كونت برشا مهندسين، واللي هما يظهر لي المهندسين اللي خرجتهم من الإنسات هو نقطة القوة متاحة، خاطر هما عباد عندهم إحساس بالانتماء كبير، واللي هما بساهموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة اللي الإنسات تحافظ على المستوى اللي وصلت له، وخاطر هي هما بيدهم قاعدين يستقبلوا في الطلبة متاعنا، يكونوا فيهم ويأطروا فيهم ويعاونوا فيهم باش يلقاو دونك في سوق الشغل ويلقاو الفرص على مستوى الوطني وأيضا على المستوى العالمي.
0: باهي، باش تفسر الإقبال القوي المتواصل، يعني من البداية الإنسات مطلوبة لليوم، باش تفسر الإقبال هذايا؟ ما كملناش نحكيو على سر، ما بصفتك مديرك باش تفسروا ديما الإقبال موجود ومتواصل على الإنسات؟
1: باهي، جوست نبدا نعطيكم شوية أرقام، دونك نعطيكم شوية أرقام السنة مثلا. دونك احنا في الإنسات كيما تعرفوا عندنا زوز اختصاصات كنا بيترون كوما، جذع مشترك، ثم الجذع المشترك الأولاني هو الإم بي مات فيزيك انفورماتيك، والجذع المشترك الثاني هو السي بي أ شيمي بيولوجي أبليكي. دونك احنا السنة باغ اكزومبل في الباك نتاع السنة في التوجيه استقبلنا 570 طالب في الإم بي واستقبلنا 170 طالب في السي بي أ. دونك باش نحكيو جوست على لي سكور، معناها بور كونفيرمي هل النوعية تاع الطلبة والمستوى تاع الطلبة اللي تدخل، نحكيو على سكورات 189 و192 و193، الآخر طالب موجه.
0: سكور مرتفع،
1: دونك نحكيو على طلبة قاعدة توجه للنسات ب 18 وب 19 معدل. باهي، لهنا المستوى اللي وصلنا له توا ما جاش في ليلة ونهار، دونك جاء مجهود متاع عمل نقولوا عمل تاع 30 سنة، عمل متاع أساتذة سبقونا ومازالوا توا جوسكا مانتنو موجودين معانا، إن شاء الله ربي يزيدهم في العمر ويزيدوا يعطيو، دونك خدموا على باش يوصلوا للنسات للمستوى هذا. الطالب توا احنا دخلنا في النفسيه نتاع الطالب، دونك الطالب باش يتوجه باش يمشي مؤسسه يقرا فيها، دونك الطالب يختار بيئه كامله نتاع قرايه. كي نقول بيئه ثم ثلاثه حاجات، ثم الحاجة الأولانية هو التكوين الأكاديمي، هو يظهر لي عامل مهم ومهم جدا.
0: خلينا نقولوا لا باز
1: إذا أنت باش تقرأ حاجة اللي تعرفها هي معناها تحبها أنت ساسي تريز امبورتون، مي في نفس الوقت ثم مطلوبة في مستوى سوق الشغل، هذا الحاجة الأولانية. خاطي التكوين الأكاديمي لانفيرونمون اللي يقرأ فيها، كي نجيو نشوف الإنسات عبارة على بنية ممتازة جدا ممتدة على 10 هكتارات، دونك موجودة في وسط معناها تونس في منطقة في الزون أوربان نور. والحاجة الثالثة هو الطالب خاطي التكوين الأكاديمي يقرأ النشاط، يلقى نشاط جمعياتي ونوادي تري تري أكتيف، ولهنا الطالب يتكون في نفس الوقت يكون الشخصيه نتاعو، خاطر احنا غدوه كي باش نخرج انا مهندس مانيش باش نخرج مهندس نتاع ورقه وستيلو فقط، مهندس ينجم يخدم في ان انفيرونمون، ينجم يخدم في ايكيب، ينجم يخدم تحت الضغط، وهذاك ديجا يتعلموا في الانسات. دونك هو اترافير لي كلوب لي كومبيتيسيون لورغانيزاسيون تاع دي زيفينمون اللي هما على مستوى وطني وعلى مستوى دولي، الطالب دونك هذاك ديجا سو لو كوتيديان نتاعو، غدوه كي يخرج من النسات ينجم يلقى روحو تريزاليز، يخدم مرتاح، اني با اوبليجي باش ياكل يتعدى بك المرحله نتاع الادابتاسيون. دونك سا سي تري امبورطون.
0: هنا سؤالي حاضر، يعني عملت ترانزيسيون انه تبارك الله يعني متطورة برشا الحياة الجمعياتية في الإنسات، فما حركية كبيرة.

0: يرى شنو يعني فما تشجيع اكيد من الاداره هذه وفما تواصل بين كل عام بين الجينيراسيون يعني نلقاهم تريز اكتيف نشوفوا حتى على الديجيتال نشوفوا نتبعوا في حاجات تعمل 66 كيف
1: كي نحكيوا على النسات نحكيوا على تقريبا على 40 كلوب معناها في النسات الكلوب هذوما يمسوا براتيكمون لي سيكتور الكل يمسوا الروبوتيك دومين دو لا سونتي العمل دونك تو سكي اكتيفيتي سوسيال دونك لهنا شنو اللي صاير في النسات كل كلوب تلقى ديما ثم مؤطر هو سكون ابل ان باغان دونك ثم استاذ اللي هو اللي يتابع ويأطر العمل نتاع الطلبه وليت عندنا كيما نقولوا تقاليد في المؤسسه نتاعنا دونك لي كلوب اللي يبدا يخدم توا ديجا يبدا تعدى مراحل نتاع تكوين قبلها بعامين وثلاثه وتصير الباساسيون من جروب حتى لجروب دو تيل سورت اللي هما الطلبه هما بيدهم القدم يكونوا في الجدد وهذاك اللي يعاون اللي هما الكلوب ديما يقعدوا ديما في مستوى عالي ويربحوا حاجه اخرى كما قلت لك قبل لي زونسيان تاع النساء تخرجوا وعملوا الشركات نتاعهم هما بيدهم ولاو يساهموا في التاطير وحتى ساعات في التمويل نتاع لي زيفينمون نتاع الطلبه هذيك وسا سي تري امبورطون دونك لهنا كي نحكي ديما انا في النساء ثم جمله ديما نقولها قول ما نحكيش على مؤسسه نحكي على عائله النساء نحكي على العائله الصغيره والعائله الكبيره العائله الصغيره اللي حدودها في حدود الاطار هذاك المكاني مي العائله الكبيره
0: العائله موسعه
1: تتفرع على العالم الكل راه ما ثميش بقعه في العالم ما تمشيش ما تلقاش فيها انساتيا وسا نقطه قوه نتاعنا فهمت
0: باه شنو ما اكثر الاختصاصات اليوم المطلوبه في الانسات
1: ايه
0: اليوم
1: انا نعطيك انا السؤال نساله بالعكس اعطيني اختصاص مش مطلوب الست اختصاصات مطلوبه في الانسات ما سميش حتى اختصاص بالنسبه لي انا مش مطلوب خاطر انا شنو اللي نقول لهم الطلبه نقول له راك انت كان غدوه ما لقيتش روحك في سوق الشغل راك انت اخترت باش تقعد ما تخدمش خاطر احنا نعطيك
0: يعني
1: فوالا احنا نكونوك اكاديميا نكونوك اون تيرم دو سوفت سكيلز نحضروا لك الاتفاقيات الاطاريه مع الشركات مع لي بارتنير اترونجي دونك احنا نجيبوا لك كل شيء ونعطيوك الكره اللي عندك دونك انت توا جوست باش تعرف كيفاش تسوق روحك دونك الاختصاصات المعروفه المعروفين في النساء تاع الاختصاصات كيما جي ال اللي هي جيني لوجيسيال انسترومنت الاختصاص نتاع ليا انفورماتيك انتسيوال اي اوتوماتيك هما الزوز اكثر اختصاصات تعرفت بهم النساء مي الاختصاصات الاخرى كيما الريزو تيليكوم ليامي الشيمي البيولوجي الكل زاد اختصاصات سماو على النساء ولاو الطلبه ما عندهم حتى مشكله في اللومبوش بار لا سويت
0: باهي الطالب اليوم اللي داخل جديد اللي نسات اللي يسمع فينا توا سواء بارون والا طالب شنو تحب تقول له من توا اللي داخل جديد اون كلكو جور باش يبدا في سيزون يونيفرسيتير جديده باش تقول تحب تقول له شنو تنصحوا
1: شنو ننصحوا نقولوا اللي نسات خمسة سنين عباره على حلمه نقول له انت جاي باش تقرا مي باش زاد باش تحلم والانسات توفر لك الفرصه باش تحلم انت جاي باش تقرا جاي باش تكون روحك دونك ننصحوا خاطي التكوين الدراسي يدخل في لي كلوب يتعلم من لي زونسيان نتاع الانسات ويكون روحه على اساس هو ان فيتور انجينيور ان فيتور انتربرونور راهو باش تخرج انت انجينيور من الانسات راك انتما كيما نقولوا الصناع نتاع الثروه نتاع البلاد هذيا انتما لي بيلي نتاع البلاد هذيا ما تبداش تخمم لي انت باش تطلع تخدم مسمار في حيط انت لازمك تحضر روحك وتكون روحك باش انت تولي تخدم العباد مش تخدم تحت العباد سا سي تري امبورطون وانت راك من البريمير اني نتاعك انت باش تختار اثنيتك معناها احنا نوفروا لك كل شيء انت باش تختار اثنيه اللي باش تمشي فيها بعديها كيما نقول تعرف كيفاش تنتهز الفرص خاطر هي نوع من الانتهازيه احنا نوفروا لك دي زوبورتونيتي وانت لازمك عليك كان تستغلها
0: محلاه الكلام دكتورة عندك يولي عندك جملة من الأسئلة
2: اي عندي أسئلة دونك هنا الأسئلة متاعي بون نقولوا احنا بعد 30 سنة من التجربة هذيا في النظام البريبا انتيغري اللي هو في الإنسات دونك اسكو نجم نقولوا النموذج هذا ينجح
1: انا نجم نقول لك ما نجم نقول لك كان ناجح الدليل اللي هو عندنا برشا مؤسسات توا خذت الموديل نتاع النسات وقاعده تطبق فيه
2: وي
1: دونك توا كنشوف السنه في دليل توجيه جامعي برشا مؤسسات بدات تعمل في البريبا انتجري زاد هي حكايه عرض وطلب الطلبه ولا الله غالب ولا يهربوا من البريبا كلاسيك خاطر هي اللي فيها برشا معناها مواد صعيبه عليهم برشا ودو بلو ثم المشكلة نتاع التوجيه من بعد يكون في إطار في مؤسسة في ولاية يلقى روحه بعديك تحط في ولاية أخرى. دوك ماذا بيه ملي يدخل يعرف روحه ليلو خمسة سنين باش يكلم كمان في المؤسسة هذيك. حاجة أخرى بالنسبة لبريبا انتجري احنا نحكي لكم واه على الشال بالنسات تربحك عام في التكوين. شنو معناها؟ تو كي تجي تشوف ليزانجينيور الكل يعمل عامين تحضيري وبعديش يعمل ثلاثة سنين في الاختصاص. احنا الاختصاص يعملوا أربع سنين. حتى في البريمير اني في الجذع المشترك يتوجه في الدوزيام اني يبدا في الاختصاص نتاعو دونك عنده عام زايد في التكوين نتاعو دونك شي يخرج لك معناها فريمون حاضر بالقدا الطلب
2: وي دونك هنا زيد الطلبه تو اللي يعطيو اهميه للدوبل ديبلوم واللي بارتناريا انترناسيونال دونك وين وصلت الانسات هنا في
1: الانسات كيما اغلب برشا مؤسسات في تونس دونك عندنا برشا دي اتفاقيات دونك ودوبل ديبلوم مزدوجه مع مؤسسات عريقه وحدات قدم عندنا باريس سود معناها في التيليكوم عندنا بوليتيك نونت عندنا باريتيك في
2: في سي دي دوبل ديبلوم
1: دوبل ديبلوم اي دوبل ديبلوم عندنا باريتيك في في الشيمي دونك ديرنييرمون صححنا اتفاقيه دونك مع جامعه ليموج كي نقولوا ليموج لونيفرسيتي دو سيراميك دونك وتمس الاختصاصات الكل الاعلاميه الشيمي البيولوجيا عندنا اتفاقيه تو اتفاقيه مزدوجه مع تولوز اي ام بي تولوز دونك انستيتو ناسيونال بوليتكنيك تولوز هي فيها موبيليتي وتو في المرحله نتاع تحضير نتاع اتفاقيات مزدوجه عندنا اتفاقيات اخرى اونكور الحاجة الباهية اللي نقولها لكم وبصراحة حاجة تشرفنا وما نجم كان نفرح بها ما عادش احنا نجيو المؤسسات معناها البرا هي اللي تجي ورانا دوك قبل احنا كنا نمشي ثماش امكانية متاع اتفاقية متاع دوبل ديبلوم هما ولاو يجيونا هما ولاو يجيونا راني نحب نعمل اتفاقية مع نسات راني جربت ولاد متاع نسات ولقيت معناها فريمون التكوين نتاعهم ممتاز معناها سي اون فيرتي
2: oui.
1: ثم زاد حاجه نقولوها للطلبه نقولوا لا فوزي دي زامباسادور دو نيسات او دو لا تونيزي راك انت كي باش تمشي الغادي راك ما تمثلش روحك راك تمثل تونس وتمثل نيسات دونك هما قاعدين يمثلوا فيها احسن تمثيل ودايور هاكا الروتور اللي هما الاتفاقيات والبارتناريات قاعدين نعملوا فيها
2: oui. très bien الحمد لله
1: الحمد لله
0: بيان سور يعني حاجه تفرح برشا سامحني انه فما وليت المبادرات من الخارج انهم يحبوا على التوائمات ويحبوا على دوبل ديبلوم مع الانسان حاجه تشرف
2: وحتى احنا نشرفوهم زاده راه
0: عندنا
2: باش نشرفوهم
0: تفضل واش
2: دونك كيف كيف عندي سؤال اخر الانسان معروفه اكثر يعني اساسا في التكوين المهندسين دونك هنا علاش هي اقل شهره عند سورتو عند الطلبه فيما يخص لي ماستر اي aussi sur le plan هكا ريشيرش scientifique خاطر نعرفوا في الانسان aussi فما plusieurs structures de recherche دونك علاش هنا ما مش مسلط الضوء عليهم ما اكثر
1: بالنسبة للروشيرش الإنسات كانت قبل فيها دي ماستر وان ساتان مومون تسكروا لي ماستر بور بلوزور ريزون كي نحكي زادة روشيرش ثم انكوتي اللي مش معروف برشا الإنسات راي اللي تري بيان بلاسي ان تيم دو روشيرش نحكيو على سبع مخابر متاع بحث علمي انا باش نعطيك دي شيفر معناها سامبل على الاخر وانت تفهم اسكو ريشيرش ماشيه في الانسات ولا لا في ظرف عامين كي تلقى روحك عندك سبعة ولا ثمانية بروجيات على شال ناسيونال وتلقى عندك دو ولا تروا بروجي بريما وتلقى عندك دي بروجي دونك تفهم لي
2: سي دي زانديكاتور ديجا دونك
1: سي سون دي زانديكاتور
2: اما علاش مش ما تحسوا كلي كوتي مخبي هكا
1: لي ماستر
0: طاغي عليه التكوين الهندسي
1: طاغي عليه التكوين الهندسي وزاد ثم زاد ثم احنا زاد رؤيه وتوجه استراتيجي منا احنا خاطر ريد مثلا انا انجينيور من نيسات هو سي تان باك بلس 5 الباك بلس 5 ديريكتومون يل بو سانسكرير في تيس دونك انت توا احنا دونك احنا الشوا نتاعنا هو على الطلبه نتاعنا سي فري كنت نجم نحل على طلبه اخرين نقولوا مادام هو ينجم سانسكري في التيز على نزيدوا في عام معناها زيد توا شنو اللي مشينا توا ثم خدمه كبيره تعملت من الزملاء عملنا بروبوزي دون لو كاد دو لا ريفورم اللي تلانسيت من الوزاره عملنا بروبوزيسيون تاع تروا ماستر الفكره اللي بدي مشينا فيها احنا قلنا نستغلوا التنوع اللي موجود في النسات ونعملوا دي ماستر بيوري ديسبلينير اليوم دي ماستر يلموا اختصاصات مختلفه مثلا لقينا مثلا دي ماستر اللي تلم لك الاعلاميه بالبيولوجيا دي ماستر تلم لك مثلا لونفيرونمون ولونفيرونمون خذيناه من النواحي نتاعو الكل في لي شيميست في لي انفورماتيسيان في لي بيولوجيست اكسيتيرا دونك صبينا احنا توا في الوزاره بدات بالال ام دي وتوا تسنى باش تفاليدي ستادي معناها لي ماستر مي ان شاء الله في ثنيه باهيه
2: ديجا فما دي ماستر
1: صبيناهم ونستناو في الريبونس
2: اوكي
1: نستناو في الريبونس وعندنا توا مشروع اللي هما الحاجه بون جوست باش نعطي سكوب اللي واحده من لي ماستر باش تولي تقرب للانجلي اللي ان شاء الله دونك عندنا مشروع نتاع توأم مع جامعه من المانيا وان شاء الله باش تولي ماستر انترناسيونال وزيد الخبر الاخر الباهي اللي دانييرمون الزملاء معانا في نيسات عندنا خونا سي محمد غاغوري لطيفه برقاوي الكل الى غيفا ديكروشي ان بروجي ايراسموس اللي نجموا فينانسيو بيه في ماستر من لي ماستر جدد.
2: تري بيان.
1: ثم خدمه ثم خدمه.
0: سي بيان.
2: تحيه للزملاء الكل في النسات.
0: اليوم سي صلاح سوق الشغل قاعد يتبدل. بسرعه كبيره برشا خاصه مع الاي اي والداتا والسيبر سيكوريتي كيفاش الانسات قاعده تواكب في التغييرات هذه الكل
1: الحاجه بتاتر من الايجابيات اللي عندنا احنا في الفورماسيون تاع الانسات عندنا اون سيرتين اجيليتي معناها سي فري عندك ان بروغرام عندك ان بلان ديتود مي عندنا المارج دو مانوفر سكون ابل في لي زوبسيون خاطر في لي زوبسيون يتعاملوا في الكاتريام اني وفي السانكيام اني الدبلوم في الاخر ياخذوا نفس الدبلوم مي لي زوبسيون اون لي ادابت ونبدلوهم على اساس شنو المتطلبات نتاع سوق الشغل دوكو تلقاه الطالب عنده تكوين اكاديمي 70-80% واترافير لي زوبسيون احنا نحضروا روحنا على الموجود في لو ماشي باش نعطيكم تجربه خفيفه عندنا ديرنييرمون بار اكزومبل جينا في فيليير اسمها ليامي عملنا اون اوبسيون اسمها ميكرو الكترونيك ولينا نعمل سكون ابي نو فورماسيون على كارت جينا نلقاو وقتك الازمه وقتها اللي صارت في الكوفيد ولي كارت ميكرو الكترونيك صار بزوان بعد كبير على الرقائق هذوكم لوروبا لا دوموندي ان سارتان نومبر دانجينيور احنا اون اسوتي سور لوكازيون عملنا تو مع جامعه غرينوبل اللي على فكره رئيس الجامعه هو تونسي وفخر وشرف كبير معنا للتوين دونك اش ولينا الطلبه نتاعنا يقراو في لي زوبسيون من بعد لا بارتي براتيك هي لا بلو ديليكات يمشيو يعملوها الغادي سور بلاس في غرينوبل دونك الكونفونسيون هذه تعاملت مع زميلنا بروفيسور عدنان عبد الغني والبريزون شارج كامله من جامعه غرينوبل واول تجربه اول بروموسيون اللي عندنا الكل الكلهم خذوهم دي بي اف او والكلهم عندهم دي كونترا في بريون دو بريون بوش في مؤسسات كيما استيكرول في مؤسسات عريقه وعريقه عريقه جدا
0: ما شاء الله
2: اكيد بشره اي جوست سؤال اخرين كان فما وقت سي ماجد دونك هنا اذا كان نعطيو اكثر معلومات للطلبه الجدد نعرفوا اللي بعد العامين الاولانيين فما هكا نقولوا كونكور انترن دونك باش الطالب ينجم يتعدى للسيكل انجينيور اذا كان ما نجمش يتعدى مثلا
1: هو بالنسبه للكونكور سور دوسي الكونكور سور دوسي فيه دو كريتير ان فيت الكريتير الاولاني هو عدد البقاع المفتوحه اللي هو تفيكس باريتي منظم عند سيد الوزير كل عام وفيها سكور اللي هو سكور بازال مينيمال اللي هو 10 احنا تيوريكمون الاغلبيه نتاع الطلبه تتعدى الطلبه اللي تنجح وما تتعداش الطلبه هذوما عندهم لا بوسيبيليتي الى انتغرو دوتو فورماسيون سكون ابل دي ليسونس
2: دونك تاتيوهم حاجه تاتيوهم اون اتيستاسيون اللي هما عندهم الفيرانيه
1: والدوزيام اوكي وجوست باش نطمئن شويه معناها الاوليه والكل قلت لك ثم نص ان شاء الله يصدر قريبا اللي هو ينظم تو سكي بريبا انتغري باش يخلق دي باسريل ما بين المؤسسات اللي فيها لي بريبا انتغري معناها غدوه الطالب ينجم يختار غدوه اللي هو بار اكزومبل ما يعديش كونكور تاع نسات نعدي كونكور تاع مؤسسه اخرى
2: اذا الغدوة فوالا
1: نستناو ان شاء الله النص إيران نور هذيك ونعملوا صور دو ريزو نتاع ديانيسات ان شاء الله بقدرة ربي بيانتو راهو هذيك
2: ونطمنوا الطالب هذا حتى كان ما وصلش تعدى للسيكل انجينيور ومشى عدى الثوازيام اني نتاعو في مؤسسه اخرى اللي هو كان يتالق ينجم يعاود يرجع للنسات بالكونكور سبيسيفيك
1: عندنا لا لينيا بي اللي هو ينجم يرجع بالكونكور سبيسيفيك وانا ديما نقول لهم ما تخافوش قلت لهم سما بو يطيش ولادو انا نطيش ولادي نلقى لهم لي سوليسيون بحول الله نلقى لهم لي سوليسيون
0: واضح يعطيك الصحة سي صلاح مود لافان في سما تعدى الوقت اش حاب تقول لكل من يسمع فينا في كلمة ختام في الحوار
1: ما نجم نقول كان نشكركم على الاستضافة وعلى المجهود اللي انتم تعملوا فيه باش تعرفوا بالمؤسسات ويكمبري الانسات الانسات يظل وصلت المستوى معناها عالي الوصول بتات نجم يكون سهل مي باش تحافظ على المستوى ذاك صعيب على الاخر. احنا الفيزيون نتاعنا هو الانترناسيونال ان شاء الله في النسات ماشي احنا مشينا في مشاريع نتاع جوده تو ان شاء الله باش نخدموا على الكريديتاسيون باش نحاولوا نعملوا توأم او دي بارتناريا مع مؤسسات عريقه الكل وان شاء الله النسات كيما شرفت تونس وتالقوا اولادها في المستويات الكل ان شاء الله ديما تشرف تونس وان شاء الله تكون قاطره نتاع التقدم وتخلي العباد الكرواء اللي بالعلم خاطر فرانشمون الرسمين هو المادة الشخمة اللي عندنا فهمت يفوي كروار وين نقول تونس مستقبلها خير بولادها بولاد الانسان بولاد مؤسسات الاخرين وان شاء الله اللي جاي ان شاء الله ديما خير.
0: يعطيك الصحة الأستاذ صلاح الورهاني مدير الانسان كان معنا تلقاو الحوار كامل على الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. بعد شوية نستقبلوا الاخصائي النفساني انس العويني نحكيو على الضغط اللي يعيشه الطالب منذ بداية الاختيار. خليكم معنا فاصل وراجعين في كومبيزور حتى المساتين على جوهرة اف ام.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهرة اف ام تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
4: برعاية
3: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
4: جوهرة
5: أفهم بمليسيتي
6: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
4: جوهرة أف أم
5: بمليسيتي
3: كونفيوزون على جوهرة اف ام. مش باش نقول لك شنو تختار اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
0: 43 دقيقة بعد مساعة مازلنا مواصلين معاكم في كومبيزون حتى المساعتين. علاش الطالب ولا يخاف من المستقبل قبل ما يبدأ حياته؟ عنده قلق كبير على المستقبل، ضغط النجاح، المقارنة بالأخرين وعدم وضوح الطريق. علاش الطالب يبدأ يقلق؟ برشا عديد الأسئلة اليوم باش نحاولوا نجاوب عليهم. وين لازمك تنجح وشنو باش تعمل بعد تودانكو في سماء خذ البكالوريا في سماء نجح يدخل الوقت جديد باش نزيد ونفهم هذا الكل. نستقبل الدكتور أنس العويني أخصائي نفساني. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بيك في كومبيزون.
7: عسلي ومرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: باهي عنا وقت كمان باهي تقريبا 20 دقيقة اليوم. كما في التقديم اللي قلته أنا دكتور أنه طالب يعني ديركتوم تلميذ خذ بكالوريا تو دانكو اش باش تقرا؟ ندخلوا في الضغط نتاع اش باش تقرا اش باش تختار اسكو تخدم القرايه هذه ما تخدمش يولي الضغط هذايا يمس الشاب.
7: موضوعنا ان شاء الله ينفع شبابنا اللي مازالوا حتى الاولياء نتاعهم شباب اللي نسيناهم نفسانيا قداش ينجموا يتحملوا ضغط كبير في الاختيار نتاعهم في بداية المشوار الجديد اللي في حياتهم الانتقال الكبير اللي هما ماشيين له بين تلميذ كان يقرأ في ليسي اللي هو عنده وقت يدخل فيه ووقت يخرج فيه معناها مضغوط قريت دروسك عملت دروس تدارك كملت ليسيري متاعك برشا ضغط خذي الباك مازال فرحان طبال جامعة من زمان من بعد يتلفت يلقى روحه في التوجه الجامعي ولهنا تجي التحديات الكبيرة خاطر احنا ما زمناش ننساو اللي عنا فئة من تلامذتنا اللي نجحوا في البكالوريا ومن بعديك ما خذوش شهادة جامعية ومن بعديك ما قراوش حتى عام وإلا اللي قرا عام واثنين وبدل شعبة ومن بعد يقرا عام ويبدل شعبة ومن بعد يقلق من الجامعة وما يخذش الشهادة متاعه في الوقت اللي المستوى الذهني متاعه والمعرفي متاعه يخول له أنه يأخذ أحسن الشهائد الجامعية. لكن هالتلميذ هذا أو الطالب الجديد خسرناه خاطر ما ثماش تأطير نفسي وما ثماش رعاية في التناقضات الكبيرة مهدي اللي تكون بين بارش حاجات، بين المجتمع يحب من قراية، بين المجتمع سيل المجتمع شنو يرفض من قراية. ثم حاجات ما يحبهمش راه، مثلا تقول له نقرا بوزار يقولك بوزار راجل انت شنو تعمل مش ماشي تعمل، ولا نقرا مسرح ومش توصل به، ولا برشا حاجات يعني عنا الحقيقة بعض الاختصاصات اللي ما المجتمع يعتبرها عار ولا يعتبرها حاجة مش باهية ولا خسارتك شو باش تعمل، ولا باش نمشي نعمل سبور مش نقرا سبور. سبور بعد ما نجحت في الباك حاسيله برشا حاجات الحقيقة في مجتمعنا اللي المجتمع متاعنا ما يحبش يسيب الناس على حسب رأيهم. بتبيع فئة أخرى زيادة من الشباب اللي ينجح بمعدل عالي يحبوه يعمل اختصاصات معينة، يا إما يمشي يعمل ميدسين يا إما يمشي يعمل انجينيورا في تيل وتيل شوز، كي يختار هو حاجة تتمشي مع ميولاته الذاتية مع طبيعته مع النفس اللي يحب يتنفسه مع الحياة اللي يحب يعيشها في حاضره كطالب وفي مستقبله كعامل، هما يقولوا له لا يلزمك تعمل الحاجات هذوما.
0: بحسية ناس لهنا نشوفوا اليوم طلبة اختاروا اختصاصات مش خطر يحبوها، اختاروها على خطر خايفين يخيبوا امل والديهم بالنسبه ليهم كما في دولسونس اللي كنت تحكي عليه. شنو العواقب نتاع الاختيار هذا، العواقب النفسيه نحكيوا لهنا على انه حد يعمل على خاطر كل خوف من انه كي يختار حاجه اللي يحبها يفشل فيها تولي له لهنا.
7: انا شفت شويه عواقب معناها قدام عينيا بالملموس نتاع الحاجات هذه. العاقبه الاولانيه الرئيسيه هو انه ينجم ما ينجحش وتصير خيبة أمل كبيرة لي هو وحتى للسادة الأولياء اللي هم يستنوا في نجاح ولدهم ويحبوا يفرحوا بنجاحه، خاطر هم حتى كان عملوا الحاجة هذية مش بالموفيز فوا، عملوها بنية طيبة، لكن أكيد. النية الطيبة هذية تعتبر اعتداء على الطالب هذيك وعلى حريته وعلى هويته هو كيفاش يحب يشوف روحه. ما يحبش تعيط له يا مهندس، هو أخويا يحب يكون فنان مثلا، فهمت؟ ما يحبش معناها تقريه 7 سنين ولا 10 سنين، هو ما عاش ينجم يقرأ أكثر من هكاك، يحب ياخذ ليسونس ويحب يمشي لسوق الشغل، عنده شغف كبير لسوق الشغل. أعطيته رأيك بارك الله فيك، أعطيته نصيحة فدته بالتجربة متاعك، لكن ما تنجمش تتحكم فيه. من بين الحاجات قلنا أنه ينجم ما ينجحش، من بين الحاجات الأخرى ينجم ينجح إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل، لكن حتى كان نجح ثم ناس يخدم في خدمة وهو مش فرحان بها حتى طرف وما هو الشيخ عليها، وبالتالي ماكش باش ترى إنسان مبدع ولا إنسان متألق فك المجال هذاك، ماكش باش تلقى إنسان سعيد، لأن الخدمة خاصة بالنسبة لنا احنا كعالم عربي وكتونس احنا خدمة سعيدة، معناها دخلت شديد تخدم في الحاجة الفلانية تموت في الحاجة الفلانية، معناش تغيير، معناش في أمريكا باش تبدل من خدمة لخدمة، وهو الحاجة ذيك ما يحبهاش، فأنت دفنته في حاجة ما يحبهاش، سعادته العادية أك 8 سوايع اللي هما من أقوى 8 سوايع عنا كإنرجي نفسية وبدنية تعديهم في الخدمة، هو يعدي فيهم في بلاصة ويعمل في حاجة هو بالأساس ما يحبهاش، وكان في مجال آخر كان ينجم يتألق بطريقة كبيرة وكان ينجم يكون مبدع في المجال اللي اختاره هو في الفرنسي في اللونجلي في العربي. لا ما تمشيش عربي، شو باش تعمل بها انت العربي؟ هو يحب يعمل بها العربية، هو يحب يعمل بها تيز دو دكتوراه ويحب يكتب بها ويحب يطلع بها، يحب يخدم بها في انجلترا وفي امريكا وفي تونس ويحب يعمل بها كل شيء داكوغ.
0: فللأسف
7: غرام الناس ثم واحد مغرب العربية ما شاء الله عليه، فهمت؟ غرام الناس للأسف المجتمع وإلا العائلة يتصدوا له ويقولوا له لا الحاجة هذيك ما تعملهاش، والعواقب للأسف باش يخلصها الأكثرية وحده خاطر من بعدهم ما عندهم ما يعملوا له، باش ينسحبوا من حياته وهو اللي باش يخلص الفاتورة الكبيرة، وإحنا ناسين اللي هو عنده تحديات بالأساس كبيرة برشا. خلف هذوما الخيارات مهدي إيش باش يعمل وإيش ما يعملش، هو بطبيعته راه داخل البلاصة باش يولي حر مسؤول على فلوس، باش يولي راهو عنده حرية في القراية، راهو ينجم يدخل الجامعة كما ينجم ما يدخلش، يمشي يقعد في الكافيتيريا ولا يمشي يعمل سبور ولا يمشي يعوم في البحر، معناها باش يولي عنده مسؤولية كبيرة، والجامعة ماهيش قسم سهل، ماهيش تعليم ثانوي، يلزم اجتهاد كبير.
0: ما دمنا في نفس في الإطار هذا، بشرى لهنا اون طونك انسينيونت في السوبيريور شيرشيوز زادة أم زادة كل شيء، إيش رأيك في اللي كان يحكي فيه؟
2: أكيد مهم مهم، والستريس مش جاي كان
0: خاصة
2: من اللي بشري ولا في الشواء طلبة
0: في الشواء
2: جاي
0: اللي
2: من الوالدين
0: ولا
2: يعني أثروا بصفة كبيرة على أولادهم.
0: بشرى لهنا سمعني يعني في إطار أنه الخوف من أنه ما يخت... يعني الخوف من التبعات نتاع الشوا نتاعو يولي يرفخ لوالديه.
2: هو عادي الخوف هذاك ومش باش يتنحى عنا كوالدين راه مش باش يتنحى. اما او كنحاولوا ان نتحكموا فيه اوكي ونحكيوا مع رواحنا ونقولوا ليه راه سي با لا فان دو مون. حتى كان الشوا هذاك اللي عامله ولدي ما عجبوش وعاود حاجه اخرى والا اختار معناتها بدل هكا في الشوا ماهيش مازال صغير راه ينجم يعمل برشا حاجات يعني مازال عنده العمر. اكيد معاك انا على طول ما عندي
7: الضغط هذا زاد مهدي راه الصغير لو جون هذا يعيشوا حتى وحده زاد هو ذكي يعرف اللي سوق الشغل ثم حاجات تخدم وحاجات ما تخدمش حاجات نجم يعيش بها حياة كريمة وحاجات ما ينجمش يعيش بها حياة كريمة. هو بيده محطوط في تناقضات واقعية وحقيقية مع دخول الذكاء الاصطناعي
2: توفر المعلومة.
7: يلقى روحه موش عارف الخدمة اللي باش يختارها هو غدوة باش تخدمه ولا ما تخدموش. وهذا السؤال نسمع فيه من الطلبة اللي يقرأوا مثلا انفورماتيك تو باش يتوجه كامل 3 سنين وباش يعمل انجينيور شنو الاختصاص اللي باش نعمله. الشواء مهدي يحير انا بيدي ما نعرفوش معناه هما كطلبه اعلاميه يبداو يتحدثوا بين بعضهم وهو اللي عاتفيه في المعلومه قال لي راهو هذايا قالوا نجم بعد 5 سنين ما عادش تلقاه هذا بعد 3 سنين ما عادش تلقاه
0: لوجيك ولا انه
7: بطبيعه الحال يعني هو بيدو الطالب راهو محطوط في مفترق صعيب بين شنو يحب بين شنو يقدر زاده
0: شنو التأطير لهنا شنو المطلوب يعني في سن 18 انا نحكيو اليوم كيما قلت كان في الليسي كان يخدم في الليسيري نتاعو عنده لي زيتود عنده حاجات قلوش بسيطه من تيران تيران تو دانكو بعد البكالوريا يعني اش باش تقرا واش باش تخدم سيرتو مع التطور نتاع سوق الشغل والتبديل اللي قاعد صاير لهنا شنو المطلوب
7: المطلوب لهنا ان نشدوا العوامل هذه الكل اللي هي كانت تتحط يعني مثلا راي العائله تجربتهم فكرتهم راه مش معناها باش نعملوا اليميناسيون احنا للحاجات هذيا المهمه في حياه الانسان ناخذوهم نسمعوهم نشوفوا سوق الشغل شنو هو فيه نشوفوا الامكانيات يعني نتاع الطالب هذيا شنو ينجم يقدم قدش من واحد مثلا برا بريباراتوار يا ولدي ما تهزوش بريباراتوار يعمل عامين 3 ومن بعد يخرج من البريباراتوار ملي كان عمره 18 سنه ولا عمره 22 و21 وخرج بديسبسيون كبيره هاي برا تو شوف برونش اخرى باش يشوف هالبرونش الاخرى هو عنده قديش يمشي وما يقراش قاعد عنده 3 سنين من اللي كان يقرا من اللي خذا الباك نتاعو امكانيات الطالب زاد نحطوهم وهو يعرف امكانياته شنو بالضبط اسكو ينجم ولا ما ينجمش يقدر ولا ما يقدرش امكانياته النفسيه كذلك ثم اون كاباسيتي دو ريزيستونس او ستريس ثم اللي نجم يقرا 6 سوايع في النهار ثم اللي ساعتين يخنقوه حسب الامكانيه نتاعو اللي بطبيعه احنا نطلبوا ديما باش تتطور مع التحديات المهنية تحديات سوق الشغل التحديات المادية قداش ينجم يصور فلوس قداش تنجم الفلوس هذيك تعطيه موتيفاسيون زادة باش يقرأ ميولاته وطموحاته وشنو هو الحاجة اللي نجم يبدع فيها لأن يعني خسرنا حاجة احنا في مجتمع ولا فيه برشا مادية في برشا تصاور وبرشا صورة متاع بذخ ومتاع يلزمك تعمل الكهرباء الفلانية ويلزم اليوت الفلاني ويلزم راجلك بالشكل الفلاني وانت يلزمك مرتك بالشكل الفلاني
0: فيها نوع من المقارنات
7: الإنسان تخرج من قدوسية العلم ومن حب العلم وحب الشهادة العلمية والغرام بالشهادة العلمية وقت اللي نحصروها في الفلوس برك راهي مهمة الفلوس للناس الكل أما كان العلم تخليه فلوس برك راك دقدقته وراك طيحت له قيمته وقدره الحقيقي لأنه هذاك نور في كل مجال هذاك معناها فايدة عظيمة في كل مجال عشقنا وغرامنا بالعلوم والشغف الكبير اللي يكون عند التلميذ الطالب الجديد هذا بعلم معين يحب يكتسبه ويحب يبدع فيه ويحب يتطور فيه هذايا اللي ما يلزمناش نخسروه في ظل التحديات المهنية والاجتماعية اللي موجودة نحاولوا بيان ايفيدامون كل الأخطاء والخرافات الاجتماعية نبعدوهم على صغارنا إذا صغيرنا يحب يمشي في الحاجة هذيك أراءنا نكلموه ونتجادلوا معاه ونحاولوا نوصلوا له الفكرة بالقد إيه ونعطيوه أمثلة من الواقع وإحنا بيدنا ناخذوا أمثلة من الواقع شنو من واقع المهن ومن واقع سوق الشغل ثم هو يلزمه ياخذ قراراته وحده ياخذهم في إطار الخيار الفردي اللي باش يعزم هو طوى اكلوا ليد نتاع 18 و19 سنه ولا البنيه باش يدخل هو بعزيمه كبيره بمثابره كبيره الصعوبات الكبيره اللي باش يبدا يواجه فيها خاطر هو ماشي في باله ماخذ الباك وعاملين له حفله وكذا باش يلقاهم الكل ماخذين الباك والاكثريه خير منه في المعدل باش عنده صدمه هو باش تعرضه من اللي كان في حومته واولاد حومته والعطار جارهم والحماس جارهم
0: كل شيء تبدل
7: باش يجي يلقى عالم اخر وناس اخرين زاده من جهات مختلفه او ربما يمشي يقرا في دوله اخرى جمله عنده تحديات جديده باش تواجهه اذا هو القرار نتاعه فردي والقرار مدروس والقرار فيه اقتناع كبير ودرجه نتاع وعي عاليه راهو باش يضحي وباش يخرج منه مجهود كبير وقدره كبيره على النجاح وهذا نتمناه لاولادنا الكل.
0: واضح استاذ بشرى لهنا جو جواني كان يقول فيه سي أنس يعني شنو رايك فيه ولو أنه العائلة وإلا أنه يخممش باش يعمل من بعدين قدش باش يصور كل شيء كأنه موش مشكل زيدا موش عيب ولا
7: بطبيعة مهم جدا
0: شو رايك لهنا
2: اي أكيد احنا راو المشكلة اللي توا الطلبة توا تحسهم أكثر هكا يسون أنكشو بلوز أنكشو كو احنا قبل احنا قبل رانا نمشي ونقراو إتاب باغ إتاب عطيني نقرا ساعتا عطيني نتألق
0: هذا اللي كان يحكي عليه
2: إن فات عديت الليتاب الأولانية نبدأ نخمم أوكي عندي شواء هذا وهذا وهذا ونبدأ بشوية بشوية يعني أنا كان نبدأ نحط لي زوبستاكل الروحي من الأول من قبل حتى ما نبدأ دجا باش تولي صعيبة المهمة عندي شوية أسأل هكاك تسمح سي مهدي
0: طبعا
2: هنا نقول بان التلميذ اللي خذ الباك توا مثلا في سبتمبر باش يبدا يقرا اوكي باش يمشي يقرا وباش يسكن وحده مثلا
0: اوكي
2: يعني شو النصائح اللي نقدموهم له باش يعيش معناتها التجربه هذه صحيحه وباش ينجم يلقى نوفو سيركل سوسيال جديد يعني كيفاش نجم نوجهنا
7: نفهموا ساعه كونه المساله راهي فيها صعوبه يعني حضر روحك احنا كي نفهموا اللي الامتحان صعيب الناس الكل تحضر روحها وحتى كي يجي صعيب ما نتربثش راه ساعات كنت نجم ناخذ نوت باهيه اما انا تلمو تصدمت بالصعوبه نتاع الامتحان حتى 5 على 20 ما نجمتش نحصلهم اللي كانوا ينجموا يمنعوني في بعض الاحيان فاحنا نقولوا له انه البدايه الجديده هذه بدايه صعيبه حضر روحك ما تتقلقش باش تلقى ناس مختلفين عليك تقلقش منهم باش تواجه تحديات باش تروح ماكش باش تلقى كوسكسي سخون راك باش طيب وحدك راك باش تاكل حاجات بسيطة ساعات راك باش تسخن المكنجل فهمت راك باش تعمل برشا حاجات جديدة راك الناس المختلفين ما همش جيرانك مش ولد عمك فلان وولد خالتك فلانة هذوما ناس راك ما تعرفهمش وراهم ساعات باش يكونوا مختلفين عليك وفيهم اللي هكا شخصيته سوية ويندمج معك بسهولة فيهم اللي باش يشكل لك شوية تحديات في المعاملة معاه لازمك تطور من روحك تحاول تندمج مع الناس يعني نشجعوه باش يندمج مع الناس كيف كيف في القرايه راك عندك حريه كبيره ولكن الحريه هذه باش تخول لك انك تكون مسؤول اكثر وتقرا اكثر الجامعه راهي صعيبه القرايه تتطلب مجهود هذا اللي يلزم يبدا في باله بيه ما يلزمش تدخل خايف ما يلزمش تدخل خايف في الاندماج مع الناس كلمهم وقعد معاهم سلم عليهم الكل صبح عليهم الكل كل معاهم اشرب معاهم تحدث معاهم وبداوا تعرفوا على بعضكم بشويه بشويه من بعد اي صعوبه باش تجيك تنجم ترجع للناس اللي دايره بيك تشاورهم تسالهم نجم ترجع لبوك نجم ترجع لامك نجم ترجع لاصحابك ما فيها بس انك تدخل شكون خاطر بعض الطلبه يواجهوا مشاكل في الاندماج او ربما يواجهوا حتى امراض نفسيه قلق كبير يكون عندهم وما عادش يجيه النوم وما عادش يرقد ينجم ندخلوا في
0: وضعيه صعيبه
7: حتى
0: علامات
2: كيفاش نجموا نفرقوا بينك القلق اللي يصير ممكن ستريس هكايا وبين ديتريس كاريمون أيه. بسيكولوجيك اللي يجم يوصل له طالب أيه. وما نفيق هو ما يفيقش بروحه والعائله ما تفيقش به معناتها
7: اول حاجه اللي ظاهر عندنا وقت يولي ثم اونديكاب يعني ما عادش ينجم يقرا تفيق بولدك او ربما ما تفيقش به حاول تسقسي بالقدا وتفهم اللي هو مش قاعد يقوم ويمشي يقرا على خاطر ما عادش ينجم يمشي يقرا لاسباب نفسيه ما نجموش نعرفوها كان بعلاج نفسي يعني بكونسلتاسيون هذا يلزمني نبدا فاهمه ولدي يلزمني نتفقده ونسال عليه بنتي كيف كيف ويلزم نشوفه ونسال نومك لاباس مش لاباس ماكلتك كالعاده كي ولدك يجيك زايد في الميزان راهو مش حاجه طبيعيه ولدك يجيك ضعيف برشا راهي مش حاجه طبيعيه ثبت في عينيه اساله وقتاش ترقد عايش بابا وقتاش تقوم واسكو القرايه قاعد يمشي لها ولا هذوما علامات من برا احنا كاولياء نجموا نفيقوا بهم وهذوما ينجموا يعني يقولنا بعض الامراض النفسيه كبيره كانت ولا صغيره كيف كيف نجموا يعني أكثر حاجة اللي هي صريحة هي حدة هالأعراض هذه نجم أنت تتكلم في ولدك ولا تحكي معاه وشدوا لبكة يبدو متقلق برشا
2: فما مشكلة كبيرة
7: فما مشكلة كبيرة يعني حدة الألم النفسي كل سواء حزن خوف قلق وغيرها اللي ولا يولع الاعصابه يتغشش برشا اكثر من العادي، فهذا ينجم يكون ثم قلق نفسي اللي لازمنا ندخلوا له.
0: واضح. وصلنا لنهايه البرنامج سي ان اس، سؤال اخير بسرعه، فما اولياء يجيبوا ولادهم قبل ما يبداو في تجربه جديده نتاع الحياه الجامعيه بوغ دي كونسلتاسيون؟
7: ما فماش جمله اللي جيوني كل من بعد للاسف ها وقرا العامين الاولانيين وخرج مشى لبرونش اخرى وخرج عمل هذية ويحب يبدل في وسط العام بعد الفشل للأسف وقتها نتفقد أولادنا. ما فماش الحاجة هذية من الأول مالوروزمون في بلادنا، ما فماش إحاطة كبيرة، وحتى على مستوى المعرفة يعني يقول احنا الوقاية خير من العلاج، أنه السادة الأولياء والسيدات يفهموا الكلام هذا ويكونوا قراب بالقدام من أولادهم وبناتهم ماهوش موجود.
0: مازلنا نخافوا يعني من البسيكولوج؟ مازلنا يعني
7: شوية تحسننا الحمد لله، تحسننا شويه ما مازال مش برشا. هي
0: واضح. يعطيك الصحه ناس العويني، دونك شرفتنا. تلقاو الحوار كامل على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. بشرى البجاوي كما العاده. دونك احنا وصلنا لنهايه البرنامج، خليكم اوفياء لجوهره اف ام. نتقابلوا ان شاء الله الجمعه القادمه. بو ويكاند، باي باي.
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصل صوتك.

0: 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
5: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بالنجم الرياضي بالمتلوي وين اعلن الفريق وين اعلنت الهيئه المديره انه الفريق غير قادر على خوض مباريات البطوله رسميا وذلك بسبب غياب الدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطه الاشراف والمؤسسات عن عدم يعني دعمها للفريق. فريق المتلوي استنكر عدم الدعم المالي من السلطة المشرفة على جهة النجم الرياضي بالمتلوي. موضوع للمتابعة. في النادي الافريقي الفريق اعلن رسميا على ضم المدافع اسماعيل سيمبارا خريج فريق اجيال كرة القدم الكاميروني. سبق له انه لعب في نادي نواذيبو الموريتاني 28 عام مدافع محوري لعب 13 مقابلة في دوري ابطال افريقيا من ابرز سماته اللعب النظيف. النجم الرياضي الساحلي يعقد غدوة السبت ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني الجديد واطلاع الرأي العام على أبرز المستجدات والاستفسارات لوسائل الأعلام. من جهة أخرى رجال المدرب براكوني واصلوا للتحضيرات لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد القادم 23 أوت بملعب رادس. الترجي الرياضي التونسي البارح الفريق كان أعلن على تجديد عقد يوسف البليلي. محمد يوسف البليلي جدد عقده لمدة موسم وحيد مع فريق باب سويقة والعقوبة وكأني بالعقوبة خلاص يعني رفعت العقوبة على يوسف البليلي. اللاعب استأنف التمارين مع الفريق. من جهة أخرى في الساعات القليلة القادمة الفريق باش يعلن على صفقة جديدة وهو اللاعب عماد فرج مغربي فرنسي 27 عام يشغل خطة جناح أيمن. المنتخب التونسي لكرة السلة سافر اليوم إلى تركيا لمواصلة التحضيرات للنافذة الرابعة المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. تحضيرات باش تكون متخلة بأربعة مواجهات ودية ضد المنتخب الفلسطيني ضد المنتخب المصري ضد المنتخب القطري وضد فريق تركيا. نحكيو على خليل العياري لاعبنا التونسي اليوم شت في نادي دانكيرك الفرنسي موجود في القائمة الرسمية المستدعات لمواجهة نادي الرمس الليلة انطلاقا من 7:30 مساء. نادي برشلونة يقترب من ضم خوليان ألفاريز اللاعب أعلم إدارة أتلتيكو مدريد يعني رغبته الكبيرة في الانضمام لنادي برشلونة واليوم خارج قائمة سيميوني للمواجهة الودية ضد نادي مارسيليا. أبرز مباريات اليوم نحكيه على ثلاثة مواجهات للاعبين توينسا. نحكيه على مواجهة دانكيرك الرمس في إطار الجولة الثانية من ليغ 2 الفرنسية. دانكيرك فريق لعبنا التونسي خليل العياري. نحكيه على مواجهة الباو اف سي ونادي ديجون. ديجون فريق لعبنا التونسي سامي شوشان. وفي البطولة الدنماركية فايبورغ يلعب مع نادي أرهوس. فايبورغ فريق لعبنا التونسي عياض الريحي. إذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
2: C'était Jawara Sport. Jawara Sport avec l'équipe Sport.
1: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
6: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
0: باش تشارك وتهني لاسيس عليك بعيد ميلاد وفي قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط حزيمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبه مني
5: الساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام اهلا وسهلا ومرحبا بكم مواعدكم مع فواياج فواياج كل جمعه من الساعتين للاربعة تحياتنا لكم في كل ولايات الجمهوريه وخارج تونس هذا مواعدكم مع الاسفار مع الرحلات زاد اخر اخبار شركات الطيران ووكاله الاسفار احسن العروض اللي توفرها لكم تونيزي برومو كيف كيف شان المرادي اوتيل زاد اكبر شان اوتيليير تونيزيان باش نحكيو على لي برومو جدد بتاعها في ساعتنا الثانيه نستقبلوا الفنانين اللي يعيشوا في اكسبيريونس فواياج مزيانه اليوم بحثنا في الساعه الثانيه يوري إيريفيتش عازف فيولون نمساوي باش نحكيو على التجربه بتاعو على مشاركته في اختتام مهرجان الجم للموسيقى السيمفونيه وسلمى جده اللي جينا بكليب جديد وتحكي لنا على الفواياج بتاعها زاده سينا تحيه ليكيب الكل غازي خليل في الاعداد والتقديم سمية صغير في الاخراج ياسمين الجديدي في الديجيتال ونبداو مع حمزه نميره شمس وهواء

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: مرجو معكم جديد ديما في فواياج فواياج على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. فواياج فواياج سافر وانتي في بلاستيك. وتوا باش نعطيكم اخر اخبار المطارات وشركات الطيران. ايرويز ايرويز ونجيو باخبار تهم المطارات وشركات الطيران والتصنيف احسن المطارات والشركات في العالم. مطار شونغاي في سنغافوره يتحصل على لقب احسن مطارات العالم العام 2026، هذا على حسب تصنيف سكاي تراكس، والمره الرابعه عشر اللي يتحصل فيها على اللقب هذا. وهنا نشوفوا الهيمنه الاسيويه على المراكز الخمسه الاولى في القائمه. ومطار شارل دو غول في باريس الاعلى تصنيف في اوروبا. مطارات العربية اللي سجلت حضورها في تصنيف العام، جاء مطار دبي الدولي في المركز الثالث عشر على مستوى العالم باش يولي هو الأول عربيا. بالنسبة للجوائز نلقاو زادا مطار الملك خالد الدولي في الرياض تحصل على أحسن مطارات العالم الدولي من حيث التطور، وحقق تحقق نسبة تحسن ملحوظ في تصنيفه العالمي مقارنة بالعوام اللي فاتت. بالنسبة زادة للمطارات العربية نسجلوا سنة غياب مطار حمد الدولي بعد ما كان الثاني في عام 2025، وبعد ما أعلن حتى انسحابه من كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الصناعية نظرا للوضع الراهن في الشرق الأوسط. بالنسبة لترتيب مطارات العالم العام 2026 نذكروا أنه شونغاي في المرتبة الأولى، سنغافورة، إنشتون في كوريا الجنوبية الثاني، طوكيو الدولي في المرتبة الثالثة، الرابعة هونغ كونغ الدولي، ناريتا الدولي في المرتبة الخامسة، في المرتبة السادسة شارل دو غول باريس، المرتبة السابعة روما، المرتبة الثامنة اسطنبول، المرتبة التاسعة ميونيخ وفانكوفر، في المرتبة العاشرة. بالنسبة لأحسن شركات الطيران في العالم نقف في المرتبة الأولى الخطوط القطرية، المرتبة الثانية كاثاي باسيفيك، المرتبة الثالثة الخطوط السنغافورية، المرتبة الرابعة الخطوط الكورية. بالنسبة للمرتبة الخامسة خطوط ستارلوكس التايوانية، المرتبة السادسة الخطوط اليابانية، المرتبة السابعة الخطوط التركية، المرتبة الثامنة طيران الإمارات، والمرتبة التاسعة الخطوط النيوزيلندية، والمرتبة العاشرة الاتحاد للطيران. خبر آخر زاد حلو برشا يهم شركة الخطوط الجوية الهندية اللي باش تبدأ من اليوم باش تعمل فحوصات طبية زادة على الطيارين بتاعها بعد ما كشفت التقارير أنه طيار عندها تسبب في حادث جوي خطير كان يتعرض ويتعاطى للماريوانا. القواعد معمول بها حاليا في شركة الطيران أنه فما فحوصات عشوائية سنويا للكشف عن المواد اللي عندها تأثير نفسي واللي ما تقلش 10% من أفراد أطقم الطيران. المذكرة جاء فيها أنه قررنا إخضاع جميع طيارين مجموعة الفحص شامل للكشف عن أي مواد أو أدوية غير مسموح بها بموجب اللوائح المعمول بها. الفحص إلزامي وبش يبدأ من اليوم كما قلنا. نذكروا اللي في 4 أوت تعرض أكثر من 24 راكب حالة من الهلع بعد ما هبط مستوى الطيارة إيرباص 320 A320 نحو 91 متر بعد وقت قصير من

نرجعوا من جديد ديما في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. السلام عليكم الكل, نمشيو توا مع احسن لي برومو اللي تلقاوهم مع تونيزي برومو ديسكفري. البداية تكون مع تونيزي برومو بالنسبة للرحلات السياحية اللي ديما تنظمها وتتبع حرفائها في تونس ولا خارج تونس. باش نبداو بخارج تونس خاطر أحسن لي برومو تلقاوها كان مع تونيزي برومو اللي تخمم في حرفائها الكل. باش نبدا بوفخ اسطنبول فوتخ ريتم بيان سور 25 حتى 31 أوت الفواياج مع نوفالير كالعادة, تسهيلات كبيرة في الدفع وقت اللي لافونس ب 1075 دينار مليون و 75 دينار, ومن بعد تكمل على ثلاثة أقساط 358 دينار. السوم فيها كما قلنا الفول مع نوفالير الترانسفير والليبرجمون. هكا تونيزي برومو تود حرفها الكل اللي قاعدين تخموا في فواياج, نجم تعمل أحسن فواياج مع تونيزي برومو. بالنسبة لزوفخ سبيسيال اللي خاصين باللي سيركوي العرض اللي متواصل من 12 أوت حتى 21 أوت 10 أيام أكا هو لي سيركوي هذوما, فيهم الترانسبور فيهم ليبرجمون والإكسكورسيون الرحلات. بالنسبة للسيركوي جربة وجرجيس ليل أو تريزور زادة 3 نوي و 4 جور 550 دينار أكا هو في عود 625 دينار مع تسهيلات في الدفع أفونس 40% والباقي على مرتين. بالنسبة للسيركوي جربة إيلو فلامون غوز والجمع 2 نوي 3 جور 395 دينار في عود 495 دينار مع تسهيلات في الدفع تدفع 40% من الأول والباقي على مرتين. وبالنسبة للسيركوي سوس حمامات 2 نوي 3 جور 329 دينار أكهو في عود 420 دينار, تسهيلات الدفع 40% والباقي زاد كيف كيف على زوز أقساط. وسيركوي جزيرة قرقنة 2 نوي و 3 جور 439 دينار في عود 509 دينار مع تسهيلات في الدفع كما قلنا تدفع 40% من الأول والباقي على مرتين. هذوما لي سيركوي وهذوما لي زوفخ الكل, ومع تونيزي برومو ربح على طول.

0: Here we go! للاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: جوهرة أفهم
2: Publicité. Voyage.
3: نرجعو من جديد في فواياج فواياج، ونحكيو توا على اخر العروض ولي برومو اللي توفرهم شان المرادي الحرفاء سيف السنايل. يقول شان المرادي، يقول اكبر شان اوتيليير تونسيه موجوده في تونس من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من مرادي حمام بورقيبه لمرادي جربه ودوز، وافضل العروض اللي تلقاوها سيف السناء مع شان المرادي. سيفك على كيفك. اليوم نحكيو على برومو سبيسيال برشا توصل لل 20%، نعم 20% برومو سبيسيال مع شان المرادي، هذا في صورة الحجز قبل 20 أوت. يلا ما تخليش صيفك يوفهم من غير ما تمشي تعمل الريزيرفاسيون من توا، اش مازال يعني اقل من جمعة باش تلقى البرومو هذه، اقل من 20%. كود برومو TP El Mouradi كما تسمحها، TP El Mouradi كود سوبليمونتير بالنسبة للوفر هذه. سينو زادة مع نزل المورادي، سيفكم على كيفكم وتفرهيدة صغيركم علينا، هذا سلوغان زادة مع شان المورادي. المورادي تود العائلات بأقوى عرض للصيف، الطفل الثاني أقل من 6 ولا من 12 سنة بلاش. نعم الطفل الثاني أقل من 6 ولا 12 سنة بلاش، بين اللعب في التوبوغون، جو الميني كلوب، التحويس على البحر، اختار البلاصة اللي تحب عليها وفرهد العائلة وصغارك. مرادي جربة منزل بالطبيعة، حتى المرادي الحمامات، مرادي المنزة، مرادي برت القنطاوي وكلوب القنطاوي، مرادي سخانس، ولا حتى مرادي كلوب سليمة، يعني هذوما ليزوتيل بالنسبة للشين المرادي اللي فيهم البرومو هذية. ما تضيعوش وقت، سيفكم ما يستناش. العرض هذا للإقامات من 23 أوت حتى ل 3 أكتوبر، والريزيرفاسيون لازم تصير من توا حتى ل 20 أوت. نجموا تكلموا على 70 105 720 70 105 720، ولا تدخلوا على السيت ويب المرادي www.elmouradi.com. وديما مع شان المرادي، سيفك على كيفك. نرجعوا احنا للموسيقى ديما في فواياج فواياج على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. بحبك وحشني. تو سويت.

0: بيوتي.
1: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات مونوبري ديما مع آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيها عن طريق الخطأ رغم التحقق

0: اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني، داعية الوكالة كافة المستخدمين لتوخي الحذر وعدم تمكين أي طرف من رقم التحقق، باعتبار أن ذلك قد يتيح للمتحيل الولوج إلى حساب المستخدم على فيسبوك وتغيير كلمة العبور الخاصة به. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يقول إن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الإنتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعيات اضطرابات التزويد بالكهرباء على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، مؤكدا أنه لا يرتقي إلى مستوى أزمة هيكلية أو تهديد لتوفر المياه المعدنية في السوق. والسوق التونسية تشهد منذ أسابيع اضطرابا في توفر المياه المعدنية ظهر خاصة في عدد من المساحات التجارية ونقاط البيع بالتفصيل، وأثار مخاوف المستهلكين في وقت تؤكد فيه المعطيات المتوفرة وفق رئيس المنظمة عدم تسجيل زيادات في الأسعار على مستوى الإنتاج أو لدى تجار الجملة، مع الإشارة إلى وجود بعض الممارسات لدى عدد من تجار التفصيل التي تستوجب المتابعة والرقابة على حد قولها. هذا وقال رئيس المنظمة أن مؤسسات التوزيع أكدت وجود تراجع في المخزونات نتيجة ارتفاع الطلب خلال موجة الحر بالتزامن مع تأثير الانقطاعات الكهربائية على نسق الإنتاج في عدد من وحدات التعليب، وهو ما أدى تدريجيا إلى استنزاف مخزونات التعديل التي تساعد عادة السوق على مواجهة فترات الذروة. وذكر أن القطاع يضم 31 وحدة تعليب فيما تبلغ طاقته الإنتاجية المعلنة نحو 520 ألف قارورة في الساعة، في حين تقدر حاجيات السوق خلال فترات الذروة بحوالي 10 ملايين لتر يوميا، مضيفا الرياحي أن الطلب على المياه المعدنية ارتفع بنحو 30% مقارنة بمستويات الاستهلاك الصيفي المعتادة، وهو ارتفاع استثنائي تزامن مع ظروف إنتاج وتوزيع أكثر صعوبة، مما أدى إلى ضغوط إضافية على المخزونات وعلى قدرة بعض نقاط البيع على ضمان التزويد المنتظم. القرية الحرفية دار الفكرة بين المدينة العتيقة بتونس العاصمة تحول مهارات نساء تونسيات في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية خاصة من خلال توفير التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتجات وتسويقها. وتضم هذه القرية الحرفية التابعة لجمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس ورشات متخصصة في الصناعات التقليدية وغيرها من المهن اليدوية. وفي تصريح لمراسلنا ماهر الصغير، أوضحت رئيسة الجمعية زهرة بن ناصر أن مشروع دار الفكرة يقوم على 3 أهداف رئيسية تتمثل في المحافظة على التراث التونسي وتمكين الاقتصادي للنساء وتكوينهن في الحرف والصناعات التقليدية.
1: اليوم عملنا لقاء فيه العديد من الحرفيين والجورناليست والنساء اللي نشحت في المجال الخدمة متاعهم باش يصير تبادل خبرات. كل امرأة عندها باركور، اللي هي تعدت بيه، تعدت بصعوبات تحديات، كانت صامدة، كانت غزيليونت للصعوبات هذوما باش نجحت. دونك هي باش تحكي على الخبرات متاعها، النساء اللي هما هناك وناهم باش ياخذوا الخبرة من الناس اللي نجحت باش هما يكونوا معناها اكزامبلير للنساء اللي هما كونوهم هنا في دار الفكرة. دار الفكرة هذية مكان اللي هو موجود في المدينة العربي، مكان اللي هو معناها فيه 3 أهداف. أهداف الأولى هو المحافظة على التراث التونسي، هدف الثاني هو تمكين اقتصادي للمرأة، ثالث حاجة هو التكوين النساء في الحرف اللي هما قاعدين يندثروا باش نحافظوا على التراث. سيت اون اوبورتونيتي للجهات الكل باش يجيو يعرضوا المنتوج نتاعهم. هنا جاونا قرابة 15 حرفية، بخلاف اللي قرابة 20 مرأة عرضت في الكونسيبت ستور، احنا قرابة 45 مرأة اللي هي تكونت هنا، تكونت في مجالات كيما السراجين والكونتين والعدس والاكسسوار. هذه بداية قرابة 60 مرأة ولا أكثر من 60 مرأة كونا في القرية هذه. في الجهات أكثر من 1800 مرأة، منذ 26 قرابة 200 مرأة.
0: من على المستوى الدولي، الجيش اليمني يعلن اليوم مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الحوثي إثر إحباطه هجوما على موقعه في جبهة غربي محافظة تعز.
2: للمزيد من الأخبار www.jawhara.net. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. سيسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 إلى 4 العشية على

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفيل اير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: نرجع من جديد ديما في فواياج على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه اللي تسمعونا وتتابعونا زاد على جوهر اف ام تي في. رونديفو اكسيبسيونيل افيك لا ميوزيك و سورتو افيك لا ميوزيك سامفونيك. دوما غدوة يكون اختتام مهرجان الدولي للموسيقى السامفونية فيستيفال انترناسيونال دو لا ميوزيك سامفونيك الجام. Un rendez-vous incontournable avec Yuri Revich, notre cher violoniste qui nous vient spécialement, et un retour à Yuri pour participer à ce grand événement, c'est sûr, avec l'ensemble My Sounds. Très heureux de l'accueillir parmi nous. Welcome, Yuri.
2: Thank you very much. How are glad you? To be here. I'm good. How are you?
1: Thank you. Fine too. Nassar Blouzeda, on accueille très chaleureusement notre cher conseillère artistique, Ursula Varbrich. Bonsoir.
3: Ça va, madame Ursula?
1: Ça va?
3: Oui, bien sûr, ça va très bien.
1: Très bien. باش نحكيو على المشاركة تاعهم. On va parler de la participation de Yuri and My Sounds demain au festival d'Eljam à la clôture. So, welcome back, I would say, to participate in festival d'Eljam. This coming back, what represents for you, Yuri?
2: It's very nice always to be back in the place which you enjoyed to perform at, and definitely it's our second time, I mean it's my second time to be here and the first time for My Sounds, and just super beautiful last year, and we're very excited to get invitation again, and thankful for everybody who made it possible, and the place is so beautiful, it's just so cool. I mean it's Colosseo.
1: Yes. المشاركة بتبيع الثانية اللي هو فرحان برشا اللي باش يرجع، لكن المشاركة الأولى بالنسبة لماي ساوندز باش يكونوا حاضرين في المسرح بتاع الجم. أكيد القصر الأثري بالجم بلاصة مزيانة برشا، قالك راهو الكلوزيوم يعني معلم تاريخي كبير وحاجة اللي تفرحهم برشا باش يكونوا موجودين. I would like to ask you about your program for tomorrow, preparing a good

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة
3: Publicité.
4: نرجع معكم في فواياج فواياج على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. لقيت لذا وقيت باش نستقبلوا فنانة تونسية شابة، فنانة تونسية مقيمة في فرنسا. الحقيقة بدأت هكا بالنجاح من تونس، تألقت في تونس، تحصلت على جائزة رئيس الجمهورية، ومن بعد كي خرجت بدأت في صناعة المحتوى. باش نحكيوا على التجربة الكل اللي عملتها. اليوم جينا بكليب جديد حصريا جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. فات زماني غنية مزيانة برشا، مش نسمعها مع بعضنا، مش نتابعها زادة على جوهر اف ام تي في كما قلنا حصريا. سلمى جدة، أهلا وسهلا.
5: عسلمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مش نحويلك؟
5: لبس الحمد لله. مش نحويلك أنت؟
4: لبس. سلمى جدة اسم جديد قديم في الساحة الفنية، جديد على خاطر التجربة اللي بدأتها هي تجربة جديدة، لكن التجربة القديمة اللي هي بدأت من الطفولة نجم نقولوا. سلمى هكا ولا؟
5: صحيح، اني بديت الموسيقى ملي عمري 8 سنين ديجا، معناها في الدومين الموسيقي ملي عمري 8 سنين. بديت بالبيانو، بعد عملت دبلوم موسيقى العربيه، بعد ليسانس في الموسيقى، ومن بعد خرجت لفرنسا باش نكمل ماستر بورس ناسيونال من الدوله. فوالا.
4: باه، البدايات كيفاش كانت؟ اللي نعرفوا احنا فما تشجيع كبير من العائله.
5: اي البدايات بديت من العائله، بيسكو ماما وبابا زيدا في الدومين، دونك هما اللي شجعوني، هما اللي حطوني باش نتعلم بيانو، وكل شيء بدا من العائله الحقيقه، ولونكوراجمون تاع العائله كان ما يجيوش هما، راني مانيش لهنا.
4: انت قلت لونكوراجمون تاع العائله، يعني اعتبرته اونكوراجمون وتشجيع من عائلتك. حسيتش مثلا في وقت من الاوقات وانت صغيره، سلمى بصراحه باش نحكيو اليوم خاطر الالبوم هو حكايتي، احنا اليوم مش نحكي وحكايتك، في نفس الوقت مش نعملوا رحلة معاك من الماضي للحاضر للمستقبل.
5: اي
4: حسيتش انه فما حاجة مثلا مفروض عليك اللي انت ما حبيتش الموسيقى، اللي انت قلت ليه مثلا تعبت مش جوي جوهم هما امي وبابا؟
5: والله كي كنت صغيرة ما كتعرف ديما الصغار الحاجة اللي يقولوا لهم عليهم امهم وبوهم، ديما يقول لك هذيك اللي عرفتها نعكس كيفاش هي، نخالف هذيك من عند
4: خالف تعرف
5: هذيك فهمت خالف تعرف فوالا. دونك ان سيغتان مومون وين صغيره ما كي تهزني البيانو نبدا نبكي ونتسكك في القاع، ما نحبش نمشي، ليه مانيش باش نعزف وما نحبش العزف وما نحبش الموسيقى. اما من بعد اول ريسيتال عملته في الكونسرفاتوار وكي العباد جاتني يعطيك الصحه ومحليك وصفقت عليا وسلمتك سالو هذيك في الكونسرفاتوار وكل شيء، قلت يا محليها معناها. ووقتها بديت نحب في البيانو بعد اول ريسيتال، اما كان ما جيتش عملت ريسيتال وشفت معناها الريتور بوزيتيف، راني بوتيتر قعدت كل مره نتساكك ونبكي وما نمشيش. اما بعد الحاجه هذيك والسنتيمون اللي حسيته هذيك بدلت رايي الحقيقه. ومن بعد بشويه بشويه بديت نغني في الـ في الـ في الليسي ما بين المعاهد كل معناها لي كومبيتيسيون هذوك وكل شيء، وديما ناخذ جوائز وكل شيء. كيف كيف هذاك انكوراجمون اخر كلي اوكي بديت من العائله الحكايه، اما النجاح اللي عملته في الدومين هذاك قلت لي هذه بلاصتي، معناها اني اصلا كي نبدا شخصين ياسر نفرح، وملي اني صغيره كي نطلع ونعزف ولا نغني قدام العبيد بعد نهبط فرحانه على الاخر، معناها حتى في التراك وكل شيء اوكي يجيني تراك، اما مش كيما صحابي مثلا، كي نوصل لصحابي نشوف روحي ديما اني بلو كالم، ديما اني فرحانه ونحبوا على الاخر سنتيمون هذيك. فوالا.
4: باهي سلمى، نحكيو كيما قلنا باقي في جو الرحلات ولي فواياج، فماش بلاصه في تونس ديما سلمى تقعد تتفكرها بخلاف سوسه؟ نحكيو خاطر سوسه تو باش نجيوها في وقت الكليب و فات زماني، اما تو اعطينا بلايص هكا مشيت لهم في سوسه في تونس الكل،
5: في
4: يعني
5: تونس
4: في لي فواياج اللي عملت معي.
5: والله اني تونس بريسك دورتها الكل، معناها قبل ما نبدا ندور معناها في الاوروب وكل شيء درت بلادي الساعه، خاطر اني ياسر نحب بلادي وياسر نحب تونس وياسر متعلقه بتونس، دونك بريسك البلايص الكل مشيت لهم. والكود كار نتاعي في تونس كانت الصحراء، عنق الجمل، جمل هكا
4: اي عنق الجمل، جمل عنق الجمل،
5: جمل مش غلطه ليك شي نقول حاجه غلطه، وتوزر هذوكم فريمون كي نولي كود كار مشيت اون 2016 عندها الحقيقه الحكايه. اما اكثر بلاصه هكا حسيتها دخلت لي القلبي على الاخر هكا كي تشوف الصحراء الاصفر لون الاصفر كيفاش بالحق ياسر عجبتني البلاصه هذيك. كاو بيان سور واسمع تونس ياسر مزيانه تلقى فيها الاخضر البحر الصحراء تلقى فيها كل شيء. بلادنا ياسر محليها وربي يحميها
4: امين يا ربي. نجيو لتجربه هكا صناعه المحتوى. صنفت روحك من صانعات المحتوى لي كرياتريس دو كونتوني قبل ما تكون مثلا اوتور كومبوزيتريس مشيت للكرياسيون دو كونتوني علاش؟
5: اي اما اني حتى في الكرياسيون دو كونتوني معناها في الموسيقى في الموسيقى فهمت قعدت في في
4: القناه. معليش مشيت للكرياسيون دو كونتوني مثلا لازم تقعد في الموزيكال تكتب تلحن تعمل تغني تقدم سور سين.
5: ساعة إني حاجة ياسر مغرومة بها إني كي نبدأ نمنتج في فيديو نبدأ عاملة جو حتى كي نقعد خمسة سوايع نمنتج رانيش نبدأ عاملة جو على الآخر نحب الحاجة هذيك. و أون بلوس في الغربة الكرياسيون دو كونتوني أول مرة نقولها راهو منحبش نقولها برشا خاطر نحس حاجة خايبة شوية أما يونس لقيت الانستغرام يونسني ساعات نبدا فيد وحدي وبالحق ما نعمل كي نعمل دي ستوري ونحكي وكل شيء نتونس على الاخر يجوني دي روتور يجوني عباد نحكي معاهم كي ياسر حاجه تونسك في الغربه فهمت واني مغرومه بها دونك هيك جيت منها ومن ما بعضها.
4: كانت التجربه الاولى بلت جو
5: اول غنيه هبطها معناها اللي هبطت
4: مش هبطها يعني اللي خدمتها انت وقت قلت في لي مونتاج
5: اي اول تجربه ليت جو عملت حاجه بسيطه كانت حاجه قريبه اصلا قريبه ليلي معني حتى كي وريتها لاصحابي قالوا لي هذه جي فيديو باش توريها لعائلتك لاصحابك مش باش تهبطوا كي قال الناس وكل شيء ولكن اني نحب نكون حقيقيه معناها اني تصور هذوكم ولي مومون هذوكم عشتهم حبيت نوصلهم للناس كيما هما. ديجا اصحابي اللي عايشين في الغربه الكل كي تفرجوا في الفيديو حسوه خاطر حقيقي هذيك هو اللي صار ذيك صيفك فين عدي اذوكم هما حتى بابا عزيزي ومامي ولي كوزين متاعي كلهم موجودين في الفيديو فهمت كلي كيفاش وكيفاش اني مسافره وكيفاش طياره حقيقي على الاخر الفيديو مع الكليب
4: في بالهم اللي تصور فيهم ولا لا مش معه.
5: هما في بالهم ما في بالهمش انهم مش يطلعوا في اليوتيوب فيه ديجا كلهم قال ياها واني يعني جيت كيكا اني حبيته كيما قلت لك حبيته يكون حقيقي هيك كيكا كيما هو كيما اني عشتها كيما اني سافرت كيما اني حسيت كيما اني بكيت كيما اني كل شيء فهمت ما
4: نحكيوا على تجربه في فرنسا كيفاش كانت يعني الوصول ولا الدخله لفرنسا كيفاش لقيت روحك يعني بين تونس ومشيت باش تكمل يعني نقولوا احنا الباركور بروفيسيونيل هنا نحكي.
5: والله البداية دي ما صعيبة معناها لإني عام كامل في فرنسا ما نعرف حد شيء خاطر بالحق إني سر متعلقة كما قلت لك بتونس بالفامي بماما بابا بعائلتي حتى الكبيرة فهمت اللي كي مشيت لغادي وقيت روحي وحدي غير ما تلقى روحك وحدك ما معك حتى حد من لول باش تقول إني شنعمل لنا عرفت كلي باش تقول شو مجايبني علاش مانيش في بلادي علاش مانيش مع عائلتي علاش مانيش غادي فهمت دونك العام الاول هذاك الكل عديت وتقوش عليه حلم لا قريت لا عملت حتى شيء قعدت في الدار دبرمت عملتهم الكل اي خاطر بحق صعيبه وديجا اي انسان راه في الغربه عادي باش يحس بالاحساس هذاك وديجا اني ديما ساعات يكلموني عبيد معناها متغربين وكل قولوا لي سلمى كيفاش عملت كيفاش نجمت رانا احنا بالحق ما نجمناش نقدموا رانا نحبوا نرجعوا لتونس ميسالش عام عامين ثلاثه الا ماك الا باش تستانس فهمت والتجربه هذيك اللي بعد عام راهي باش تقويك باش تقويك امبوسيبل تنجم تعيشها في تونس في بلادك امبوسيبل تنجم تعيشها معناها ديما نشجعهم معناها اللي كلمني سلمى نحب نخرج اما خايف اما راني البر اما ما نجمتش لا ميسالش تو ما تنجمش اما راك بعد عام راك باش تنجم ونقول لهم راهو مش شهر شهرين عام عامين ما نحكيوش بالشهور غادي نحكيو بالعوام فهمت دونك فوالا من الاول صعيبه من بعد الحقيقه رجعت لتونس على اساس سي بون باش نرجع معناها ديفينيتيف
4: تروح
5: هيك او هزيت شان لقيت وما لقيتش روح لبلادي ومن بعد الحقيقه قعدت مع روحي قلت هيا برا نعاودوها هيا برا نعطيوها شانس اخرى هيا برا نشوف
4: علاش علاش خممت في الشانس الثانيه
5: خاطر حسيت روحي ما تعلمتش حسيت روحي ما عشت شيء ما حسيت روحي جوست مشيت قعدت في الدار دبرمت روحت علاش احس روحي كي ما عطيتش فرصه ما عطيتش فرصه لسلمى باش تفهم هي شكون وتكبر وتتعلم. دونك رجعت المره الثانيه
4: ماتوريتي اكثر
5: ولا ماتوريتي اكسبيريونس ومشيت حاضره اكثر. خاطر اني المره الاولى كي مشيت ما كنتش بتاتخ ما كنتش مقتنعه, مشيت بوخس ما كانت عندي بوخس من الدولة, كلي كل شيء مسهل قدامي. مشيت كيكة مع الدنيا فهمت, مش إني قلت أيا برا باش نخرج. المرة الثانية إني قلت هيا برا باش نخرج. ودايوغ في الكليب في تزمين فما دات اللي هي 20 أوت هي المرة الثانية اللي خرجت فيها إني الديسيزيون بتاعي هيا برا سلمى باش تخرج توا حد مانيش باش نوقف فهمت سي بون تو باش نخرج. ومن وقتها بديت نكتب ومن وقتها بديت نعمل في الكرياسيون.
4: يعني 20 اوت هذه هي اللي عملت الديكليك للكتيبه بتاع الالبوم.
5: اي ديكليك لكل شيء مش كان الكتيبه, الشخصيتي الماتوريتي للخدمه وليت نخدم للحياه اون جينيرال ديسيبلين.
4: كانت سلمى وليت سلمى قبل 20 اوت وبعد 20 اوت.
5: اي على الاخر كنت هكيكا سبه لي اني نشوف
4: وليد
5: فايقة 20 اوت وليد انسان جديد بالحق. عرفت كلي انسان جديد ولد اني كيك 20 اوت ذيك وليد انسان جديد. تعبت برشا كيت برشا عملتهم الكل اما وليد انسان جديد على الاخر. واني توا بالحق ريكونيسانت الروحي والناس اللي شجعوني باش نرجع على خاطر الدات هذيك بالحق ما عمري ما ننسيها. وميرسي سلمى انه بالحق خذيت ديسيجن انك ترجع فهمت.
4: باهي غنيت الالبوم على شنو كتبت على شنو غنيت قداش من غنية في الالبوم؟
5: باهي الالبوم اسمه حكايتي مي اني ديما نقول نجم تكون حكايه معناها مش بالضروره حكايتي اني مي هي اني لانسبيراسيون تاع روحي كما يقولوها. دونك الالبوم فيه 3 زاك كما يقولوه, فيه غول الانفون انتيريور اللي فيك ومفتاح الانفون انتيريور اللي حماني من الغول بمفتاح. الغول ينجم يكون انسان خايب تعرفنا عليه, ينجم يكون سوسيتي خايبه عشنا فيها, ينجم يكون كلمات العبيد الخايبين اكسيتيرا. وذاتي الصغيره اللي اني نامن انه كل انسان في الدنيا هذه انسان باهي معناها راهو عنده ذات صغيره في وسطه. ما نجموش نعيشوا من غير كل لونفون انتيريور, ما نجموش نعيشوا من غير كل هبله تاع لونفون انتيريور, من غير كل البيورتي عرفت هذيك. دونك فوالا كانت ذاتي الصغيره موجوده
4: اللي فيها البراءه اللي فيها الخير اللي فيها الحب اللي فيها
5: صحيح اللي فيها الباهي اللي في الدنيا ما عادش نلقاوه اما راهو موجود فينا جست احنا نبربشوها شويه تنلقاوه. وان بو معناها كيما فيش يقولوها ان نأثروا على الانفيرونمون تاعنا صغرون فهمت. دونك فوالا ذات صغيرة كانت لي لانسبيراسيون بدي جوي قعدت نشوف فيهم فترة كبيرة في حياتي. قعدت عام كامل نشوف في دي جوي مانيش عرفتهم شنو ما دي زيماج كيك دي فلاش باك طلعوا لي جوي متاعي كي كنت صغيرة. دونك طلع ذاتي صغيرة تحب تحاور معايا, لقينا بعضنا حكينا مع بعضنا ديجا في الانستغرام هبطتها الحكاية هذي وحكيت مع ذاتي صغيرة في فيديو وكل شيء. وباش من بعد كتبت الالبوم ومعناها هذيك ليك هذيك نتاع الماتوريتي والحياه الجديده.
4: الكليب اخترت في زماني وهبط الكليب ما عندوش ساعه من اللي هبط تقريبا معناها مازال هبط نيو قلنا احنا حصريا للجوهر اف ام تي في. اخترت في زماني علاش في زماني بالذات؟
5: في زمان
4: في زمان يعني مده
5: جستومون
4: برشا وحش
5: كيفاه؟
4: برشا وحش يعني نوستالجي كبيرة.
5: العكس اي فيت زمان معناها سي بون زمان هذاك فيت وتوا جديد والدنيا معناها الانطلاق
4: ديماراج ان شاء الله
5: في كل شيء في كل شيء.
4: وهبط بمناسبة عيد المرأة, حكايتي قداش يشبه للمرأة التونسية؟
5: شبه للمرأة التونسية هي المرأة التونسية القوية الحرة اللي تخدم اللي معناها تعملهم الكل باش تفرض وجودها. المرأة الانديبوندونت اللي تصرف على روحها اللي ديما نقولوها اني ما نحبهاش راهو الكلمة هذي ديما نقولوا مرأة بألف راجل ما نحبهاش اونتر بارونتيز اما مرأة بألف مرأة ومحليها على الاخر وتنجم تعيش معناها ما ينقصها حتى شيء بذاتها وبها هي وبالليز اكسبيرانس نتاعها
4: بيان سور. وبطبيعة المرأة مرأة والرجل رجل ونكملوا بعضنا أكيد هكا باش نقول لك ميرسي بوكو سلمى يعطيك الصحة زادة اللي جيت بحضنا الليلة
5: والعشوية
4: هذه فات زمان باش نسمعوه باش نتبعوا الكليب زادة خليك كلمة اللي خرج شو تحب تقول
5: والله ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون فرحت برشا إنه جيت بحضيكم اليوم ميرسي شيماء سيرين اليوم كوزينيتي انهم معايا خاطرهم ديما معايا واقفين معايا في تصوير الكليب في كل شيء نشكر زيدا ماما وبابا وخويا على خاطرهم زيدا ديما معايا وديما نقول للناس كسوا انت في الغربه في تونس في اي بلاصه كانت راك يو كان دو ات معناها جوست اعطي ثقه في روحك وكون انت وتنجم تحارب الدنيا كل تنجم توصل لتحب عليها الكل
4: يعطيك صحه سلمى احنا باش نكملوا مع فات زمان احنا باش نخليكم بعد شويه مع موجز اخبار الاربع مبروك زيدا الخولة من سوسة اللي تربح معنا دو تيكي العرض بسيل جعفر القاسمي الليلة في مسرح الهوية طلق سيدي ظاهر سوسة بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا وتحية لكيب الكل غازي خليل في العداد والتقديم جينا رحومة في الخراج عبد الحميد بلعجوزة في الديجيتال هيدي فواياج فواياج في لمن وباي باي

هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. ديجا في ديجا فيكو احساس قديم درس جديد. هي فترة طويلة ونلخصها في تصوير. فترة طويلة نشوف في حاجة ما بين عيني ما نجمتش نفهم البنية. البنية تشوف في تصويرها مقاع الخابية جبدها قديمة. تصويرها حلت بها مفتاح الغيم اللي كانت فوقها قدامها مسكرة ثنية. ثنية باب تحل هيك التصوير. طاحت قامت وبكيت وقت طريق. حلته بمفتاح خبيته عليك عرفت لي انتي ماكش صديق. خبيته عليك وعرفتك غير.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتي للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
0: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا ديما على ذمتكم
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة من
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري وفاة سائق شاحنة في حادث مرور جد اليوم تمثل في انقلاب شاحنة بصهريج على مستوى طريق الجم وأسفر عن وفاة سائقها على عين المكان وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الحالي مضيفة الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان الطلبة الذين تعذر عليهم الترشح للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر في إطار برنامج التبادل الطلابي التونسي المغربي والتونسي الجزائري بعنوان السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة لحاملي شهادة بكالوريا سنة 26 و2000 بإمكانهم تقديم ترشحاتهم. السفارة التونسية بأبوظبي تفيد اليوم بأنه تم إفادة فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام. هذا وبينت السفارة في بلاغ لها بأنه تم تخصيص 5 أيام لذلك من غرة أكتوبر إلى 5 أكتوبر القادم بالنسبة لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالدائرة القنصلية التابعة لسفارة كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية كما تم تخصيص 5 أيام أخرى من يوم 6 أكتوبر إلى غاية 10 من نفس الشهر للجالية التونسية المقيمة بباقي الإمارات التابعة لدائرة القنصلية العامة بدبي ودعت السفارة في بلاغها كافة المهتمين بالانتفاع بهذه الخدمة لإعداد الوثائق المطلوبة حتى يتمكنوا من تقديم مطالبهم لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية لأول مرة أو تجديدها أو تعويضها. ختاما الأمم المتحدة تحذر اليوم من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان معرضون لخطر فقدان المساعدات الغذائية في غضون أسابيع بسبب نقص حاد في التمويل مما قد يجبر البعض على العودة إلى السودان الذي تمزقه الحرب.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
5: يا مرحبا مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
6: اسباس حمزة بنان كل ما يخص ليجيان كوسميتيك ولا بيمون وكل ما يهم الدار وجهاز العروسة انفولاين 99 866 993 اسباس حمزة بنان تدلل يا غالي.

0: بسمة وبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلة ينطلق معكم انت وحتى لسبعة متاع العشية بتاريخ الجمعة 14 أوت 2026، موافق لي 1 ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله هكا عشوية تكون هكا كما انتم تحبوا، عشوية خير وفرحة وأخبار إيجابية ومتابعة للمهرجانات والسهرات اللي أوشك البعض منها على إسدال الستار عن دوراته. نحن نحكيه على العروض، نحكيه على البرمجة المتبقية وعلى المهرجانات اللي تنطلق عروضها في الأيامات الجاية، وديجا بدأت بعض السهرات كما قلنا لبعض المهرجانات. خليكم معنا حتى للسبعة مع ليكي في الكل. اليوم تنورنا جيجي جيهان الحومة في الإخراج. يا أهلا وسهلا ومرحبا يا جيجي، منورة يا لل منورة جوهرة في ام تي في. نسلموا على عبدو دونك عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال ولا جوهرة في ام تي في. أهلا وسهلا ومرحبا كالعادة، أمن لكم للايف متاعنا. جميل بقديدة في التنسيق العام، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. قائد الرحلة متاعنا هبة لوسيف من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها. نبدأ تسويت بريتم متاعنا بالموزيكا، سيسو روحكم في ثنية ديجا ديجا واحدة واحدة ليل السرعة في التأني سلامة وفي العجلة الندامة. كالعادة احنا ديما نرفقوكم بالنصائح وبآخر الأخبار والتحينات اللي ترجو تلقاوها على موقعنا جوهرة فيم دوت نت.

0: موبايلا مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: عشرين دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بايلا. كالعادة نحكيو مهرجانات، نحكيو عروض، وخلينا يمكن نركزوا على المهرجانات اللي اختتمت فعالياتها واحتفيت بالمرأة كما يجب. نحكيو على عيد المرأة البارح دونك 13 أوت، مهرجان الحمامات الدولي اختتم فعالياته، وكانت صوفيا صادق هي من اعتلت ركح معناها مسرح حمامات الدولي، وجمهورها كان حاضر باش يتغنى غنى معها بما قدمته من ريبرتوار طوال المسيرة متاحة، وكان فما تفاعل إيجابي مع صوفيا صادق. كيف نحكي على مهرجان بوغارين الدولي اللي نهار الأربعاء زادة اختتم فعالية دورة 44 بسهرة فنية أحياء الفنان التونسي نور شيبة، واحتفيت بالأغنية الشعبية التونسية، وكيف كيف زادة استقطبت جمهور غفير، لقينا المدارج الكل كانت معبية دونك في بوغارين في أجواء احتفالية تزامنت مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة تونسية. واعتلي نور شيبة ركحة مسرح لوائد الطلق ببوغارنين مع 10:30، وشفنا مجموعة زادة من الوجوه الإعلامية اللي كانت حاضرة والمؤثرين اللي كانوا حاضرين في حفل نور شيبة. كما قلنا بدأ السهرة متاعو بغناية النساء النساء الله يعيش النساء في تحية للمرأة التونسية بمناسبة عيدها الوطني. قبل ما يبدأ يقدم في عدد من الأعمال متاعو، شفنا البارح الجمهور تفاعل مع إيقاعات الطبول مع الناي ورافقة العرض متاعو، هكا مجموعة من معناها من الأغاني اللي رددها الجمهور والحاضرين دوك: يا عم علي، الحب صعيب، زهو البال، مرض الهوى، يا حب شبيك، زارتنا البركة، وغيرها من الأغاني اللي كما قلنا خليت البارح الفرقة الموسيقية المصاحبة كيف كيف زادة تعطي جمالية لل الحضور الركحي متاحة، وكيف كيف للجمهور اللي كان حاضر. وشفنا الأغناء والرقص والإيقاعات الشعبية في تفاعل مباشر بين الفنان والجمهور. واختار نور شيبة في السهرة الختامية اللي تزامنت كما قلنا مع الاحتفال بعيد الوطني المرأة التونسية انه يكرم الفنانة والممثلة التونسية منى نور الدين تقديرا لمسيرتها الفنية ودورها في إثراء المشهد الثقافي والمسرحي التونسي على امتداد عقود، وجاء تكريم هدايا احتفاء بالمرأة التونسية بما تمثله من حضور وإسهام في مختلف المجالات، وفي مناسبة وطنية تحولت خلال السهرة إلى لحظة اعتراف بمسيرة إحدى أبرز الوجوه النسائية في الفن التونسي. وعلى امتداد أيام الدورة 44 نحكيه على برمجة متنوعة في مهرجان بوغارين الدولي، نلقاو مجموعة من العروض الفنية المختلفة استقطبت جماهير من شرائح وأجيال متعدة باش تكون سهرة الختام تكون بعرض كما قلنا يحمل هكا الطابع الحميمي زادة مع الجمهور، وكيف كيف زادة لمسة الوفاء لوحدة من قامات الفن في تونس وهي السيدة منى نور الدين. دونك هذايا فيما يخص مهرجان بوغارين الدولي. كيف كيف نحكيو على مهرجان الحمامات ونحكيو على برمجة زادة لبيت كل أذواق أمام حضور جماهيري مهم وكبير في سهرات تعدت واتنوعت من حيث المضمون. كما قلنا صوفيا صادق دونك أدلت ستار البارح على فعاليات الدورة الستين لمهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق نهار 11 جويلية إلى غاية 13 أوت. دونك البارح صارت الفنانة التونسية زاملت زادة مع عيد المرأة، وشفنا البارح صور تعمل 66 كيف الجمهور اللي متوحش صوفيا صادق موسيقتها اللي يطلبها في بعض العناوين اللي يمكن هكا تكون نوستالجيك. دونك شفنا تفاعل كبير كما قلنا مع جمهورها، لقينا ما نرجعش ومن الغربة يا ليل وغيرها من الأغاني. كيف كيف زادة نلقاو الطرب اللي كان حاضر اختارت انها تغني لأم كلثوم، كيف كيف زادة ترجع على غنايتها هي والريبرتوار امتاحة، وكانت الأجواء احتفالية بامتياز، وكان للمرأة نصيب دونك سواء في حفل الاختتام من خلال اختيار صوفيا صادق أو زاد الجمهور اللي كان حاضر واحتفى بنفسه وتغنى بأغاني صوفيا صادق. دونك وكانت الأجواء على العال. دونك نحكيو كما قلنا على مهرجان الحمامات الدولي اللي قدم أكثر من 32 عرض فني، أغلبهم كانت أمام شبابيك مغلقة، وتم تسجيل كما قلنا مجموعة من الوجوه العربية اللي كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي كما ملحمزين كما زادة يعني آدم وغيرها من الأسماء كما قلنا من الوطن العربي، وحتى زادة الموسيقى المغربية و

الموسيقى العالمية، وكيف كيف كما قلنا شفنا جوزيف عطية، شفنا ياسمين حمدان، شفنا مارسيل خليفة، شفنا زادة أصوات كما قلنا من الولايات المتحدة الأمريكية، من كوبا، من البرتغال، من تركيا. دونك عروض تنوعت والجمهور كان حاضر للعروض هذية. دونك الحقيقة حكى مدير المهرجان وأكد أنه العروض التونسية مهم حضورها في مهرجان الحمامات، يعني نحكي على برمجة 14 عرض تونسي توزعت بين 9 عروض موسيقية و4 أعمال مسرحية وعرض كوريغرافي. دونك هذايا فيما يخص إجمالا الدورة 60 اللي كما قلنا كانت دورة ناجحة جماهيريا وفنيا، والبارح أسجل الستار على الدورة 60 باش يكون النجاح هو عنوان البرمجة هذية قدام إقبال جماهيري وتنوع اختيارات فنية تحط معناها ديما إدارة المهرجان وكل قائمين على المهرجان هذية أمام مسؤولية أنه الدورة اللي بعدها لازم تكون على نفس هكا يعني الاختيارات الفنية ولا ديركسيون أختيتيك اللي تلائم مهرجان بعرقة مهرجان الحمامات الدولي. دونك نحكيو كيف كيف زادا مهرجان كارتاج نبيها كراولي اللي احتفيت بالمرأة التونسية والجمهور كان حاضر زادا بأعداد غفيرة. شفنا البارحة كيف كيف زادة وجوه إعلامية كانت حاضرة وشخصيات كانت حاضرة لعرض نبيها كراولي ومسؤولين من بينهم وزيرة الشؤون الثقافية، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. اختارت نبيها كراولي قبل ما تبدأ الغناء أنها تستقبل جمهورها وأنها تحييهم بكلمات احتفت فيها بالمرأة التونسية وتفاعل معها الحضور بالتصفيق والهتاف. واختارت كما قلنا يعني اليوم هذية بما فيه من رمزية باش تحتفي بالمرأة وتحتفي زادة بمسيرتها الفنية اللي ارتبطت بالذاكرة الموسيقية التونسية. وشوفنا البارح تفاعل كبير مع الفرقة الموسيقية اللي تكون بقيادة المايسترو خالد بن عيسى. كيف كيف شوفنا الأغاني القديمة الجديدة، شوفنا ألحان، شوفنا حكايات شعبية تحكيت البارح على المسرح، وفي لحظة مفعمة بالوطنية غنيت غنية بلادي بمشاركة كورال سيدي سامي، وتحول ركح كارتاج إلى فضاء تفاعل فيه الجمهور مع الغنية اللي تحتفي بتونس. دونك كما قلنا 3 سهرات يمكن البارح احتفلت بالمرأة وكان الحضور تونسي بامتياز من خلال 3 أصوات دونك تغنيت بها اليوم هذية وكيف كيف بالريبرتوار متاحة وكانت في لقاء مع جمهورها. نختم بمدنين ونحكيه على تظاهرة المرأة والفخار، إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل ضمن مهرجان الفخار بقليلة احتفالا بعيد المرأة. دونك نحكيه على تظاهرة البارح زادة الجمهور عاش على وقعها ونظمتها الجمعية النسائية بقليلة من ولاية مدنين، تظاهر بمناسبة عيد المرأة تحت عنوان المرأة والفخار إبداع يحفظ التراث ويصنع المستقبل. وساهمت الفعاليات في التعريف بما تقدمه المرأة في فن الفخار، كيف كيف زادة من منتجات تعرف المرأة وشنو قادرة علي أنها تقدمه من إبداع. دونك تعددت البارح الفعاليات وكان نهير الحقيقة محتفين به بالمرأة، وراه كل يوم نحتفيه بالمرأة ونحتفيه بالرجل، وإن شاء الله الزوز يكملوا بعضهم وتكون الأجواء هكا تعمل 66 كيف. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو، هذوما المهرجانات اللي اختتمت فعالياتها، ولكن مهرجانات أخرى مازالت كيف باش تبدأ الدورات متاحة كي تتعرفوا عليها تباعا في بايلا الغونديفو حتى للسبعة. متواصل معكم، أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الخمسة والأربعة وخمسة وخمسين دقيقة يعني الخمسة غير درجة الرنديفو مازال متواصل معاكم حتى لسبعة متاع العشية. نذكركم بالعروض والمواعيد. اليوم الجمهور على موعد مع مسرحية بسي لجعفر القاسمي اليوم 14 أوت دونك بسوسة. نحكيو على الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي اليوم سهرية دونك من خلالها باش تتمتعوا بعرض جعفر القاسمي جعفور في بسي. دونك نحكيو على دو تيكي للربح نجمو توما تربحوهم معانا إذا كنت بعثونا جي كما جهر على 85 990 جي على 85 990 بسي اليوم جعفر القاسمي في إطار مهرجان سوسة الدولي. دونك تمشي وتتفرجوا وتتفرهدوا من خلال عرض ذي لأنه يطرح مجموعة من الأسئلة يبدو أنها وجودية وتستدعي منها كل واحد فينا باش يغوص في أعماق ذاته وهكا يشوف نقاط قوة ونقاط ضعف. هذا اللي حكينا عليه جعفور في مداخلة في بايلة عبر موجات جوهرة فام. دونك فرصة باش تمشيو وتكتشفوا العرض الليلة في مهرجان سوسة الدولي. نذكروا سعر التذاكر 20 دينار بالنسبة للمدارج واللي مازالوا ما اقتنوش التذاكر دونك نجموا يقتنيوا التذاكر نتاعهم. سينو جي على 85 990 مسرح سيدي ظاهر اليوم مع العشرة يحتضن كما قلنا جمهوره وجمهوري باش يتمتع ببقية العروض. احنا مازلنا معاكم حتى للسبعة. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
1: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع.

Żałara Jet Set. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهريت 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهريت 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جوق سوسة بقيادة فتحي البسمينة. موعدكم في سهريت 15

0: تذاكر متوفرة أمام قصر الرباط أو على الموقع تذكرتي.ir. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المقنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش.
1: للأمان لا تخونوا لا حتى لو كنت فاني.
0: يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تذكرتي.ir على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
2: Business News. Business News. مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. قيمة صادرات قطاع الطاقة ترتفع بنسبة 38% إلى موفى جوان 26 و2000 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات، سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 35% ليبلغ 7 مليار دينار موفى جوان 26 و2000 مقابل 5175 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، في حين لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%. وتفاقم العجز التجاري الطاقي يأتي في سياق تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8% لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 26 و2000، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3% إلى 4.744 مليون طن مكافئ نفط. وفي المقابل ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 26 و2000، بينما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2%، وهو ما يعكس استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في ظل تطور الحاجيات الوطنية وتراجع الموارد المحلية من المحروقات. تزامنا مع إحياء عيد المرأة، تولى فريق نسائي بالكامل من الديوانة التونسية إنجاز الإجراءات الديوانية الخاصة بمنح رخص جولان السيارات للمسافرين القادمين على متن الرحلات البحرية الرابطة بين مرسيليا تونس وجنوة تونس، وذلك على متن البواخر التابعة للشركة التونسية للملاحة وعلى متن باخرتي تانيت وقرطاج. اطلع هذا الفريق النسائي بمهام ميدانية تتطلب السرعة والدقة بهدف ضمان انسياب حركة المسافرين وسيارات فور وصولهم إلى ميناء حلق الواد. بلدية صيادة من معتمدية صيادة لم طاب حجر بولاية المنسير تواصل أشغال هدم بناية السوق البلدي القديم التي انطلقت بعد إجراء الاختبارات من طرف مكتبي دراسات وتبعا لتوصيات اللجنة الجوية لإزالة البناءات المتداعية للسقوط التي قضت بضرورة إخلاء البناية فورا وإزالتها نظرا لتداعيها للسقوط في أي لحظة وفق مصدر بلدي الذي أوضح أن قيمة صفقة أشغال إزالة السوق تقدر ب 78 ألف دينار مرسمة بميزانية سنة 25 و2000 مشيرا إلى أن المجلس البلدي السابق قرر استغلال مساحة البناية بصفة مبدئية كتوسعة للسوق الأسبوعية للقطع مع مظاهر الانتصاب بمفترق السوق وعلى قارعة الطريق. هذا ويشار إلى أن بلدية صيادة أنجزت سوقا بلديا جديدا دخل حيز الاستغلال مع مطلع سنة 25 و2000 بمساحة جملية تناهز 720 مترا مربعا تشمل فضاءات لبيع منتجات الصيد البحري إضافة إلى 14 محلا مخصصة لبيع الأسماك والخضر والغلال واللحوم والدواجن بكلفة جملية ناهزت 920 ألف دينار. مؤشر بورصة تونس تيونانداكس يواصل تراجعه خلال حصة اليوم منخفضا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 692.67 نقطة. بيانات وكالة الأحصاء الأوروبية يوروستات الصادرة اليوم أظهرت تحقيق منطقة الأورو خلال الأجمع الماضي أول فائض تجاري منذ 3 أشهر، وبحسب البيانات الرسمية سجلت منطقة العملة الأوروبية الموحدة فائضا تجاريا بقيمة 8.6 مليار أورو خلال الأجمع مقابل عجز قيمته 9 مليار أورو في شهر ماي، وهذا الفائض هو الأول للمنطقة التي تضم 21 دولة من دول الاتحاد الأوروبي منذ شهر مارس. ختاما، بحسب بيانات أوردتها بلومبرغ بلغت قيمة سوق الملابس المستعملة وإعادة البيع نحو 289 مليار دولار مع استمرار توسعها مدفوعة بارتفاع الطلب على القطع النادرة والمحدودة الإصدار من العلامات التجارية العالمية. ولم تعد الأزياء الفاخرة مجرد وسيلة للتعبير عن الذوق الشخصي، بل أصبحت بالنسبة إلى شريحة متزايدة من المستهلكين والمستثمرين فئة أصول جديدة يمكن تحقيق أرباح منها في ظل النمو المتسارع لسوق إعادة بيع الملابس والإكسسوارات المستعملة حول العالم.
3: Business News. جوهر اف ام. تندنس.
4: تندنس. برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهاو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. كما كلنا رجعنا نحكيوا على ابليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم باش نحكي على ان اوتي دو كرياسيون دو سيت ويب اسمه ويب اكابيلا. اذا كانك تحب تبيع تعمل كرياسيون والكونسيبسيون تاع السيت ويب نتاعك ويولي بطريقه سهله كانك ان بروفيسيونيل في الكرياسيون دو سيت ويب عليك بالويب اكابيلا. دونك عن طريق اللوجيسيال هذا تنجم تعمل السيت ويب نتاعك، تنجم تحط فيه دي ألبوم فوتو من غير ما تكون عندك حتى كومبيتونس بارتيكولير في البروغراماسيون. تنجم تعمل كرياسيون رابيدمون تاع البلوغ دي منو ديناميك دي بوتون، وحتى تنجم تولي السيت نتاعك ان سيت كوميرسيال يعني يخدم على طريقة الاي كوميرس. لي سيت ببليي بالويب اكابيلا نلقاو فيهم ان ديزاين مودرن وبالطبيعة يحترموا لي نوفو ستاندار نتاع الويب اللي هو HTML5 CSS3. الفيرسيون هي 4.2.1 آخر ميزة جور كانت نهار 1 أوت اللي تعدى. بالطبيعة لوجيسيالنا توتالمون غراتوي. التايم تاعو 69.91 ميجا. يخدم على الماك، يخدم على الويندوز، ويخدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ويب اكابيلا تلقاوه غراتويتمون تيليشارجابل من www.zeronet.com. هذا شو اللي عندنا اليوم. غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الامان.
9: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار؟ تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85
10: 1990.

صابر ربيعي نسمعها حتى الخمسة وصدوش دقيقة لموجيتنا صابر ربيعي اللي كان البارح حاضر مع جمهور مكتمل العدد في إطار مهرجان سوسة الدولي ومسرح سيدي ظاهر. البارح كان هكا مع جمهوره بجديد والقديم، تفاعل مع كل غنياته وحفل كان ناجح كيف وكيف سهرات أخرى أثثها في مجموعة من المهرجانات. أما خلينا مع جو السهرات اللي بيان سور ديما تكون مقترنة بالوضع الجوي، دونك آخر تحينات الوضع الجوي تقول أنه فما خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بجهة الغربية للشمال والوسط وبجهتي صفاقس والساحل آخر نهار وبداية الليل، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد، ريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 27 و 32 درجة وتوصل ل 34 درجة بالجنوب الغربي. دونك طقس مروح متاع خرجة متاع بروجرام متاع هكا سهرات مواعيد فرجة تكون في مختلف المهرجانات متاعنا التونسية، ومواعيد أكيد نذكركم بها إن شاء الله بعد شوية منها الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة في دورتها الأولى. التفاصيل والبرمجة تتعرفوا عليها إن شاء الله بعد شوية، خليكم معنا حتى للسبعة.

35 دقيقة على موجات نرجع لكم في بايلا. تحية لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. نحكيو تو سويت على الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة. في الدورة الأولى نحكيو على عروض انطلقت من يوم 11 وتتواصل إلى غاية 19 أوت 2026. انطلقت بورشة في فن الجدارية تحت إشراف منى التويتي, ورشة في الخزف, وكيف كيف ورشة في الحفر دونك تحت إشراف بهاء الدين العيساوي والسيدة أسماء نافوتي. واليوم الجمعة 14 أوت 2026 عرض للفرقة الموسيقية كوست فيزيون بعنوان نسائم المتوسط. يكون الموعد نهار 18 أوت 2026 مع عرض الفيلم التونسي لقشة مسمى لسامي مسعود, والاختتام نهار 19 أوت 2026 بعرض الفيلم التونسي روندا 13 لمحمد علي النهدي. جميع الورشات تنطلق على الساعة 17 بدار الثقافة بأكودة, وأكيد الأيام الثقافية الصيفية بدار الثقافة بأكودة الدورة الأولى. إن شاء الله تلقى هكا مزيد من الرواج تحت دعم المندوبية الجهوية بسوسة وتحت إشراف زيدا دونك وزارة شؤون الثقافية. حاجة تعمل الكيف نسخة أولى رعات هكا كل الأذواق خلينا نقوله, وإن شاء الله النسخة الثانية تحمل عروض أخرى وبرمجة تكون حتى من ناحية المدة الزمنية تكون أطول. كيف كيف خلينا نمشي ولي عروض يمكن أنتم ما تنجموا تبرمجولها وتكون حاضرة في الأجندة بتاعكم. غدوة عرض إليسا في إطار مهرجان كارتاج. إليسا اللي كانت عربت عن سعادتها بلقائها لجمهورها, إليسا اللي تكون أمام شبابيك مغلقة, وهذا مش غريب على إليسا أو على بعض العروض العربية اللي كيف كيف كانت أمام شبابيك مغلقة. صارت دونك اختتام مهرجان سوسة الدولي دورة 67 يكون غدوة مع عرض أفلام وطرب لجمعية نادي الصنباطي الموسيقى العربية. رحلة استثنائية في ذاكرة السينما العربية والزمن الجميل من 1945 ل 1978 دونك عرض تو نحكيو عليه بأكثر تفاصيل, وأكيد إذا أنتم تنجموا تربحوا لي تيكي باش تمشيو تتمتعوا بعرض. وصارت اختتام مهرجان سوسة الدولي دورة 67 ونذكركم أنه اليوم الموعد باش يكون مع عرض مسرحية تبسيل لجعفر القاسمي. كونوا في الموعد, مسرحية الحقيقة تطرح مجموعة من الأسئلة في كتابة خاصة كانوا أشادوا بها الصحفيين والإعلاميين اللي كانوا حاضرين في مختلف العروض اللي تكون في الجهة, وأشادوا به النص والكتابة ووجه آخر تشوفوا بها جعفر. دونك الموعد في اليوم في إطار مهرجان سوسة الدولي, وتنجموا زي تربحوا معنا لي تيكي. تبعثون نجي كيما جوهرة على 85 990 وتربحوا دو تيكي لعرض مسرحية تبسي لجعفر القاسمي في مسرح سيتي ظاهر اليوم أبارتير من 10 متاع الليل. خليكم معنا, مازال الغونديفو متواصل حتى للسبعة متاع العشية. نمشيو الهرقلة بعد شوية نحكيو زادة على عروض مسرحية أخرى بشكون في ختام الدورة الثانية. كيف كيف زادة سهرات تنجموا تبرمجوا لها من توا, وعودة على بعض المهرجانات مع زملائنا ومراسلينا ترجو تلقاو على موقعنا جوهرة فيم دوت نت وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيما.

55 دقيقة على موجهتنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو كالعادة حتى للسبعة متاع العشية. تحياتنا لكم، كنتوا في الاستماع والمتابعة، أخبارنا متابعتنا وريتم المهرجانات متواصل، لكن زاد الأخبار اللي تكون في علاقة بهكا أصوات تونسية تتألق داخل وخارج تونس أكيد تكون حاضرة معنا ونحكيو عليها ونكونوا فرحانين أن نحكيو عليها، شرطو كي تكون لطيفة الصوت المتميز، لطيفة خلينا نقولوا الصوت اللي تخلي كل دار من حبك هادي وانت ماشي دونك. وانا مليت الحب العادي مقبل، احنا حتى في الاوف ندندوا فيها وكيف كيف مجموعة اخرى من الاغاني اللي والكليبات اللي تكون حاضرة بيان سور على جوهرة فيم تي في من الاصوات التونسية اللي نحبوها والعربية زادة اللي تعطي كان هكا الانتباع الجيد. دونك تنضم رسميا لطيفة الى عضوية الاكاديمية المنظمة لجوائز الجريمي، نحكيه على دونك عضوية تكون فيها مجموعة من أبرز الفنانين والموسيقيين وصناع الأغنية والمختصين في صناعة الموسيقى حول العالم في تقدير دولي جديد لمسيرتها الفنية. لطيفة اللي تلقات دعوة رسمية للانضمام للأكاديمية ولبيت الدعوة باش تبدأ عضويتها في واحد من أهم المؤسسات الموسيقية العالمية في خطوة تعكس المكانة اللي وصلت لها في المسيرة متاحة طويلة ونجحت من خلالها في تجاوز حدود العالم العربي والوصول بأعمالها إلى جمهور واسع في المنطقة وخارجها. دونك ما نجمو كان نقولوا ألف ألف مبروك للطيفة العرفاوي اللي كما قلنا تنضم لعضوية ريكوردينج أكاديمي والمؤسسة العالمية المسؤولة عن تنظيم جوائز الجريمي. دونك كما قلنا صوت تونسي وعربي نفتخروا به، وأكيد الأغنية التونسية ككل لحنا والكليبات تكون حاضرة عبد المجيد جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. دونك لطيفة اللي توصل طرح أغنية ألبومها جديد وتكون حاضرة بيان سور معانا، ومن خلال أحلى حاجة فيا ومن خلال زاد الكليب اللي بيستقبلوا توا على جوهرة فيم ونزلنا جوهرة فيم تي في لوقت الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، بايلا معاكم حتى للسبعة.

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. جوهرة سبورت
1: avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. المكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين السيد ناجي الجويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الكشف على بقية التركيبة الخاصة بالإدارة الوطنية للتحكيم. ورسميا البطولة باش تكون بالفار من أول جولة اللي باش تكون 22 و 23 أوت الجاري، دونك 7 أيام يفصلون على انطلاق البطولة. نذكركم بالبرنامج نتاع الجولة الافتتاحية، الماتش تكون الانطلاق من 4:30 نتاع العشية السبت 22 أوت، الملعب التونسي سي اس اس، أمل حمام سوسة، الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير، شبيبة العمران، اتحاد بن قردين، نادي حمام لمف، والدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت يتصدرها الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقربي بيرادس، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم المتلوي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. كما قلت أول جورني باش تكون بالفار، والمكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين ناجي جويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. النجم الرياضي الساحلي يجري حاليا حصته التدريبية في استاد محمد معروف في مقر النادي، حصة دور في أجواء مثالية بحضور الجمهور بتاع الإتوال، والدخول كان مخصص لحاملي اشتراكات موسم 2026-2027. وجدي كشريدة موجود مع المجموعة قاعد يتدرب، هذا استعدادا لمقابلة الجولة الأولى في البطولة اللي كما قلت كلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي. النجم الساحلي يعقد غدوة نص النهار ندوة صحفية في أحد النزل في سوسة لتقديم الإطار الفني تاع كبير كرة القدم بقيادة الفرنسي كريستيان براكوني، وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد. كما قلت الإتوال اللي تلعب أول جولة في الشامبيونا نهار لحد 23 أوت 4:30 متاع العشية ضد الإسبرانس في ملعب حمادي العقربي.

0: بيرس. على مستوى اللجنة تفضل النزاعات في الإتوال بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة. صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، كيف كيف القسط الأول من دوسي متاع جسر الخميري 50 مليون، لجون جوار كامل الأحمر 60 مليون وغلق الملف نهائيا، 200 مليون لصدام بن عزيزة وغلق الملف نهائيا بعد ما تحصل على القسط الأول اللي فيه 300 مليون. حاليا دوسي أونكور اللي هو دوسي زياد بوغطاس اللي نذكر القيمة متاعه 190 مليون. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عن عدم قدرتها على خوض مقابلة البطولة للفريق الأول رسميا، وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم اللي فارت وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الدعم عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة تفوق 10 شهور. وتستنكر هيئة المتلوي بشدة التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة النادي بحرمانه من أبسط مقاومات الأعداد للموسم الجديد، وأكدت أنه هذا القرار أيضا والأزمة المالية الخانقة نفاذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد، وأيضا تقول ما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة المقبلة، هذا قبل 7 أيام من انطلاق البطولة. رسميا الترجي الرياضي التونسي أعلن تعاقده مع اللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو لمدة 3 مواسم حتى لجوان 2029. ريبيرو 27 سنة، إلي دروا في مسيرته الاحترافية لعب 209 مقابلة، سجل 67 هدف وعمل 49 تمريرة حاسمة. ذكر أيضا الترجي الرياضي التونسي قال أعلن البارح أن رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلايلي وتم تفعيل العقد اللي سبقه أمضى عليه مع الفريق، بالتالي أصبح على ذمة الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي بقيادة الروماني ريجاكا. النادي الإفريقي أعلن تعاقده الرسمي مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ياسين مريح وغسان المحرسي. النادي الإفريقي اللي برمج 2 مقابلات ودية باش يكونوا في البارك أ، المقابلة الأولى باش تكون غدوة ضد اتحاد العاصمة انطلاقا من 5 متاع العشية، والمقابلة الثانية باش تكون بعد غدوة ضد جمعية أريانا. الاتحاد الرياضي ببن قردان تعاقد مع اللاعب الشاب ذاكر بوفيد صاحب 21 عام، ولد النجم الرياضي الساحلي، سبق له لعب الموسم اللي فارت مع جمعية ميغرين وشارك السنة في تحضيرات الأمل الرياضي بحمام سوسة قبل ما يتحول لاتحاد بن قردان، ونال إعجاب المدرب سفيان الحدوسي اللي أوصى بانتدابه. بوفيد صح رسميا عقد مدته 3 مواسم مع الاتحاد الرياضي ببن قردان. الاتحاد الليبي قدم اليوم إطاره الفني الجديد بقية المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بقية الستاف اللي معاه أحمد التويهري باش يكون في خطة مدرب مساعد بعد ما كان خذ معاه التجربة في النادي الإفريقي، كيف كيف قبيل بن عثمان مدرب حراس، لطفي الرجيلي معد بدني، وأيمن عبودة محلل أداء. كانت هذه جوهرة سبور، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

0: رسمة وبايلة مع هبة نصيف على جوهرة اف ام.
1: ستة وخمسة وعشرين دقيقة على موجة نرجع لكم في ساعتنا الثالثة من بايلة نحكي وكل عادة عروض مهرجانات وسهرات إن شاء الله بش يكون على موعد معها الجمهور مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية النسخة الكوميدية اللي كيف كيف ستختتم فعاليتها نهار 18 أوت وأكيد عرض قاعد نحكيه هكا في الأوف قاعد يلقى في إقبال جماهيري كبير من ناحية التذاكر ولذا أسرعوا اقتناء تذاكركم دعاء فتيس أنا أذكر اسمية باسم مهرجان هرقلة الدولي نسخة ثانية تكون حاضرة بحذانا أهلا وسهلا مرحبا دعاء
2: مرحبا هبة ومرحبا بكل مستمعين جوهرة اف ام ميرسي على الدعوة
1: كل عادة نحكيه على نسخة كوميدية نذكروا بعروضها ونحكيه زاد على عرض الاختتام بنومي اس بلس 1 العرض اللي يبدو انه باش يكون العرض الاخير دونك هذاك علاش اللي ما تفرجش في بينومي اس بلس 1 فرصه باش يكون حاضر في بارك هرقلة ويتمتع بالعرض هذا نهار 18 اوت
2: هي فرصه من دو كوتي الكوتي الاولى خاطر اخر سهره من مهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانيه نسخته الكوميديه وزاد من اخر العروض لبينومي اس بلس 1 سنه دونك ما تفلتوش الفرصه الناس الكل بالنسبه للبرمجه كانت مع اوبن ستاند اب نهار 26 اوت ثم مع امين غادي نهار 2 اوت ثم كريم الغربي نهار 9 أوت وسهرة الاختتامية إن شاء الله تسنى فيكم نهار 3 هذي 18 أوت مع بينومي اس بلس 1 الحقيقة إديسيون كوميدي تعدت به على الخير احنا فرحانين برشا بالفونت وفرحانين برشا بالنجاح التنظيمي ونجاح الجماهيري اللي لقاه الفستيفال وندعو كل الناس اللي تحب تجي بحثينا ما تفلتوش الفرصة لأنها فرصة الأخيرة مش تحضروا معنا أجواء المهرجان نهار 3 18 اوت
1: دونك نهار 3 18 اوت العرض بينومي اس بلس 1 خلينا نحكيوا على زاد الممثلين باش يكونوا سور سين هكا ولا
2: اي العرض هذايا عرض مسرحي كوميدي بامتياز لعزيز الجبالي الممثلين اللي باش يكونوا فيه هما ثله من المع الفنانين الكوميديا في تونس عنا ياسمين ديماسي قيس فايبا فاطمة صفر عبد الحميد بوشناق جهاد شيرني عصام العياري صابر الوسلاتي كلهم تلقوهم سوغ سين بحثينا في هرقلة بارك للناس اللي تحب تجي بحثينا الفونت قاعد يمشي بالباهي الحمد لله دونك ازروا باش تاخذوا التيكي نتاعكم وما تفلتوش الفرصه لموا اصحابكم وعائلاتكم ويجيو نعيشوا مع بعضنا اخر ليله من ليالي المهرجان
1: نذكرهم بالتذكرتي هكا ولا والاسعار ولي برومو اذا كان يجيو سوغ بلاس
2: لي برومو توصل حتى ل 50% اوف تلقاو لي تيكي ديسپونيبل على تذكرتي بونتين تلقاوهم على ابليكاسيون هرقلة بارك ولا تلقاوهم سوغ بلاس بالنسبه لاخر عرض لي تيكي باش يكونوا للفي اي بي 50 دينار الستاندار 35 دينار الصغار اللي اقل من 12 عام 18 دينار واللي اقل من 5 سنين لاكسي باش يكون غراتوي للحفله
1: تري بيان نذكروا بربي لابليكاسيون تاع هرقلة بارك اللي هي تمكنهم زادة حتى كي يبداو غادي في الاسباس في البارك نجموا يلعبوا من غير ما يوقع يعني يشارجيو وانا عندي راه لابليكاسيون دونك لابليكاسيون مزيانه برشا خلينا نذكروا بها
2: لابليكاسيون تربحك وقت وتربحك معناها وتعمل لي ريزيرفاسيون تاعك حتى من الدار دونك لابليكاسيون هرقلة بارك تلقاوها على الاب ستور ولا البلاي ستور تصبوها في التليفون وتاليمونتيو الكارت نتاعكم تاليمونتيو لابليكاسيون بلوتو لابليكاسيون جي فيها كود اسكاني في شاك جو دونك تاليمونتيوها بالكارت بانكير ولا تنجمو تخلصو زادا سور بلاس غاديكا فوالا تعاونكم برشا انكم تعملوا لي ريزيرفاسيون نتاعكم تجيو في الوقت اللي تحبوا عليه تعرفوا لي تاريف نتاع شاك جو
1: حاجه تعمل الكيف ومن خلال زادا نجمو ريزيرفيو بالنسبه لسهريه الاختتام
2: نجمو ريزيرفيو من الابليكاسيون سهريه الاختتام نتاع بينومي اس بلس 1
1: ديجا هاني نعمل في طله دونك ما عادش برشا اماكن خلينا نشوف
2: ما عادش برشا
1: قاعده نشوف
2: ورواحكم وتاخذوا التيكي نتاعكم
1: وان شاء الله تكون سهريه جميله للناس اللي يحبوا هكا يختتموا جو الصيفيه خلينا نقولوا بعرض مسرحي دايوغ لي كوميديان الكل ما شاء الله كل واحد ستار دونك باش نلقاهم في هرقلة
2: وكل واحد في المسرحيه باش تلقاه

0: لون كوميدي خاص بي، كل واحد عنده شخصية، عنده ميساج هادف يحب يوصله عن طريق الكوميديا. دونك هذايا اللي خلينا احنا نستدعاو بنومي اس بيس ان بحثينا، خاطر احنا كإدارة مهرجان اصلا
1: فان تحبوا تتفرجوا
0: نتفرجوا جوستمون.
1: تخي بيان، يعطيك الصحة دعاء فتيس، النطقة الرسمية باسم مهرجان هرقلة الدولي في نسخته الثانية. خلي لي كلمة الختام دونك لمستمعاتنا ومستمعينا اللي باش يجيو للبارك باش يتفرهدوا وميم طون باش يحضروا لنهار 18 اوت.
0: احنا ياسر فرحانين بالاقبال الجماهيري سنة، ياسر فرحانين بالناس اللي آمنت بينا وبداعمينا اللي آمنوا بينا، ياسر فرحانين بالنجاح الحلمة هذية في نسختها الثانية وإن شاء الله في نسخ أخرى قادمة ناجحة زادة. نستدعاكم بحثينا ونقولكم ما تفلتوش الفرصة بشتيو بحثينا في موعد الاختتام شنعيشوا مع بعضنا اختتام الدورة، لكن مش اختتام المهرجان اللي بشيجينا متجدد في ألوان أخرى إن شاء الله في السنوات القادمة. نستناوكم بكل حب وحماس في سارة الاختتام. إذا تنجموا تتصلوا بينا على الرقم الخاص بالمهرجان 98 120 229. مرحبا بكم الناس الكل، احنا نستناو فيكم بكل حماس وبكل فارغ الصبر.
1: تري بيان، دونك تلقاو تنظيم محكم وما شاء الله اسباس كبير، دونك يلعبوا الصغار تتفرهدوا نتوما، تلقاو الغيستو كل شيء متوفر. البارك كيف تحبوه من وقتاش لوقتاش؟
0: البارك من الاربعة حتى المتسعتين، لكن السهريه باش تكون العشرة متاع الليل.
1: داكور تري بيان، يعطيك الصحه دعاء فتيس، شكرا ليك على كل هالتفاصيل فيما يخص مهرجان هرقلة الدولي النسخة الثانية. معك نوصل 36:31 على موجاتنا، مازال رونديفو حتى للسبعة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: تسمعوا بايلا مع هبه نصيف على جوهر اف ام.
1: على موجاتنا كالعادة نواكبوا المهرجانات التظاهرات ونحكيوا على الدورة 46 من مهرجان العنب بجرومباليا اللي إن شاء الله بعد نهايرين من توا باش تنطلق فعاليات الدورة من 16 إلى 28 أوت. دونك برمجة ثرية والأسماء اللي قاعد نشوفها أسماء خلينا نحكيوا بلغة الفن والبيوع. دونك ظهر إدارة المهرجان رهنت على دوزاكس دونك عروض فنية متميزة وكيف كيف زادة فرجويا تستقطب الجمهور. وإحنا باش نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل على البرمجة والعروض اللي يستناها الجمهور. دونك يكون حاضر معنا مدير مهرجان العنب بجرومباليا سيد معز الخياطي وتفاصيل الدور. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا. هو قال لي مانيش نسمع فيك، خلينا نشوفوا ترى يسمع فيا ولا لا. يلا تو نحاولوا انه يسمعنا ترى يسمع تو باش ناخذوه ونحكيوا معاه على مهرجان العنب الدورة 64 كما قلنا اللي تنطلق نهار 16 تختتم فعاليتها نهار 28 أوت. عروض تتنوع ما بين مسرح ما بين طرب ما بين راب ما بين زدة عروض فرجوية وأسماء يستناها الجمهور. ويبدو أنه الاختيار حتى متاع الدات هكي يجي في آخر شهير أوت. دونك هكا دونك ياخو الحيز الكافي باش نواكبوا كل العروض وحتى الصحفيين والأعلاميين ينجموا يركزوا مع المهرجان ويكون في البلانينج. كان مهرجان العنب بجرومباليا هو حاضر بقوة دونك نسخة 64. خلينا نشوفه معز الخياطي وكما قلنا تفاصيل الدورة وما تحمله. يبدو أنه زادا باش يكون فما كرنفال كل التفاصيل. معك معز الخياطي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عكرمة هيبة تحية ليك وتحية لكل مستمعي جوهر اف ام.
1: شكرا ليك. دونك مهرجان العنب بجرومباليا النسخة 64 تنطلق فعاليات نهار 16 وإن شاء الله تختتم نهار 28 أوت. فما كرنفال زاد على ما يبدو هكا ولا
2: النسخة 64 والنسخة 42 اللي بالنسبة لي أنا.
1: أي ما شاء الله
2: كرنفال إن شاء الله باش يكون بعد غدوة دونك يوم الأحد 16 أوت 2026 كالعادة في أمام مقر المعتمدية بجرومباليا. كيف كيف العروض باش يكونوا بداية من 17 جويليا إلى غاية 17 أوت إلى غاية 28 أوت 2016.
1: نبدأ بالعروض الاختيارات. هو حتى المهرجان في الرزنامة متاع المهرجانات ينفرد هكايا المهرجانات هكا ولا
2: ينفرد أكيد مهرجان العنب بجرومباليا ديما يكون بالتزامن مع افتتاح موسم جني العنب في مدينة جرومباليا اللي يكون ديما في شهر أوت ولا في النصف الثاني متاع شهر أوت. دونك المهرجان ديما معناتها تاريخيا ديما يكون في شهر أوت، هذاك علاش ديما مهرجان يكون توا ويكون زادا من آخر المهرجانات اللي تقام في تونس.
1: حتى التغطية الإعلامية دونك ما تقعد يقعدوا صحفيين ما بين مهرجان هذا والمهرجان هذا دونك باش يواكبوا كل السهرات اللي باش تعرفوا عليها معاك معز. دونك نهار 16 حتى لنهار 6 حتى نهار بليتو 28 شنو عنا عروض؟ اي
2: نبداو نهار 17 اوت بالمسرح الهوائي تطلق في جرومباليا مع عرض مرتضى الفتيتي. نمشيو 18 اوت مع مسرحيه ياسين الصالحي بعنوان ما يضحكنيش. يوم الأربعاء 19 أوت عرض الفنانة الاستعراضية نجلة التونسية بعرضها الزردة. نهار الخميس 20 أوت عرض موسيقى الراب مع يونغ إرزاد. يوم الجمعة 21 أوت مسرحية بامبينو لي بسام الحمراوي. يوم السبت 22 أوت عرض موسيقى الراب كيف كيف مع كازو. نهار الأحد 23 أوت مسرحية بسي لجعفر القاسمي. يوم الاثنين 24 أوت الفنانة التونسية شيرين اللجمي. ويوم الأربعاء 26 أوت باش يكون الموعد مع لديفا أمينة فاخت بمسرح الهوائي الطلق بجرومباليا. ويوم الخميس 27 أوت مسرحية ولد الطلياني لنور الدين بوحشبة سفيان داهش ولبنى الزيري. الاختتام باش يكون يوم الجمعة 28 أوت مع عرض عشاق المحفل الجربي اللي باش يكون هو اختتام مهرجان العنب بجرومبيليا ان شاء الله.
1: دونك البرمجه وانا نحكي شويه على البرمجه، اخترتوا عروض خلينا نقولوا فرجويا معناها تناوش ميزانيه المهرجان، وحتى فنيا يعني اسماء خلينا نقولوا معناها عندها جمهورها اللي يحبها. نحكيوا على تنوع، فما الراب، فما المسرح، فما دونك يعطيكم الصحه على الاختيار هذايا.
2: كيف دونك عروض موسيقيه، عروض فنيه، عروض فرجويه، عروض مسرحيه وعروض شبابيه. دونك في 11 عرض موجودين في مهرجان العنب في جرومبيليا، عروض متنوعه في يعني للشباب والنساء والرجال، الناس الكل يكونوا حاضرين في مهرجان العنب. يعني الحمد لله ديما كل عام نكونوا برمجه يعني لجميع الاذواق.
1: تري بيان، انا جبت على الميزانيه، شنو الامور مع المهرجان؟ الامور لاباس؟
2: الحمد لله كالعاده، شكر كبير الى وزاره الشؤون الثقافيه، المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بنابل، المؤسسه الوطنيه لتنميه المهرجانات والتظاهرات الثقافيه والفنيه. كيف لي سبونسور نتاعنا، نشكرهم برشا على ثقتهم في مهرجان العنب في جرومبيليا كل عام. دونك الحمد لله، ونعملوا الأكثرية على الجمهور الجرومبيلي باش يقص التذاكر الموجودة في كامل نقاط البيع.
1: باه، لي تيكي كيفاش الأسعار؟ دونك أغلى تيكي، أقل تيكي، من إلى؟
2: الأسعار بين 20 دينار إلى غاية خلينا نقولوا 50 دينار، من 20 دينار. دونك العروض المسرحية 20 25 دينار، عروض الراب 30 و40، وعرض الفنانة لديفا أمينة فاخت باش يكون 50 مدارج و70 يعني كرادا. سامحني
1: شيس داكو. دونك عبر موقع زاد غيشي بوينتين ينجموا يقصوا لي تيكي نتاعهم؟
2: اكيد تباع التذاكر على موقع غيشي بوينتين، مكتبه البيجي، وكاله الاسفار الموجوده في جرومبيليا، كيف الفضائيات اللي يعرفوهم مواطني جرومبيليا ومتساكني جرومبيليا.
1: تري بيان، خليو لك الكلمه باش توجهها لكل متساكني جرومبيليا من ولايه نابل. الموعد ان شاء الله ينطلق معاهم نهار 16 دونك نهار الاحد بالكرنفال، والى غايه 28 اوت الاختتام مع المحفل الجربي، عروض متنوعه. دونك كلمه الختام من عند مدير المهرجان للعام الرابع، دونك مدير مهرجان فيليسيتاسيون للجمهور اللي ان شاء الله يكون حاضر، وباش يكون العروض وين باش تكون ان شاء الله، اين ستقام؟
2: كل العروض تقام في مسرح الهوايه الطلق بجرومبيليا ان شاء الله. نوجه دعوه لجميع ضيوف ومتسكني مدينه جرومبيليا، الموعد يكون مع الكرنفال اكيد، للصغيرات وللكبار باش يشاهدوا عروض فرجويه وتنشيطيه بمدينه جرومبيليا. كيف نخليكم تجيو بحذانا باش تواكبوا كامل العروض بفضاء مسرح الهوايه الطلق بجرومبيليا. كيف نوجه تحيه لكل مستمعي جوهرة فيم وزملائي بصفة خاصة في جوهرة فيم.
1: بياسور، راهو مدير برمجة مرة وزمينة، راهو شكون واضح. يعطيك الصحة وعز الخياتي، شكرا ليك مدير مهرجان العنب في النسخة 64 على مدنا بكلها التفاصيل، يترجوا تلقاوها ديما اون فيديو على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحية لعلي طرابلسي زادة زميلنا وخونا، ولكل الزملاء اللي يكونوا حريصين باش انه هكا البرمجة توصل للمستمعين وتوصل لأحباء مهرجانات يمكن مع هكا العدد الكبير نتاع السهرات. دونك اوموا تبدا لاجندا حاضره، نعرفوا قداش ميزانيه باش نخليوها ونبرمجوا للعروض نتاعنا. كيما نذكركم اليوم انه عرض بسي لجعفر القاسمي باش يكون في اطار مهرجان سوسه الدولي اللي غدوه ان شاء الله يدير الستار على دورته 67. دونك ما تنساوش اذا كان انتم مازلتم مبعثتوا ناجي على 85 990. بوز صغيره مع الموسيقى ونعطيكم اسم الغانيون ونختم معكم الرونديفو من بايله.

ب 50 دقيقة على موجتنا وصلنا معكم لآخر الرونديفو. بالنسبة لليوم مبروك لخونا محمد بالطيب ربح معنا دو تيكي لعرض بسي لجعفر القاسمي في إطار مهرجان سوسة الدولي بمسرح سيدي الزهر. دونك تمشيو تتفرهدوا بالعرض هذايا. سينو احنا نقول لكم شكرا لكم اللي تبعتونا من الأربعة حتى الوقت هذايا. تحيات ليكيب الكل، جميل بوقديدة، مروان سعد، كالعادة نسلموا عليهم زملائنا، سلموا على جيجي جهير حمى في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال وعلى جهرة في ام تي في، وإيهاب لطيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها وكاميرا الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. تحية لكل مستمعاتنا ومستمعين على رأسهم جمولة الغالية اللي تبع فينا من الأربعة حتى للستة صفر صفر. دونك متأكدة ستة مش ستة عاد سبعة صفر صفر سي بون. دونك الأمور كل تكون واضحة معها، وكالموزيكا والفقرات والمهرجانات. يا لله دمتي مستمعة وفية لبايلا ولكل برامج الدنيا وما فيها. شكرا ليك جمولة يا باهي. احنا نقول لكم غدوة إن شاء الله الغونديفو يجمعنا بيكم من 6 حتى 9 في ويكاند زين. تشاو تشاو، باي باي.

0: شارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتربية وتكليف البغديري كاتبا عاما، واستكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات. وفي تفاصيل أخبارنا، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية صادر اليوم صدر أمران رئاسيان يتعلقان بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، تم بموجبهما تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وينص الأمر عدد 203 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 12 من أوت الحالي على تعيين كل من التيجاني القماطي ويوسف بن عثمان وشيراز استنبالي و ريم العريبي وكمال الهنيد ومحمد الحبيب العلاني ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. كذلك نص الأمر عدد 204 لسنة 26 و2000 المؤرخ في التاريخ ذاته على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. ويأتي ذلك في إطار استكمال تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنظم بمقتضى المرسوم المتعلق بتنظيم المجلس والأمر المتعلق بتنظيمه الإداري والمالي. كما صدر أمر عدد 205 لسنة 26 و2000 يقضي بدعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى عقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الحالية. والمجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمر، ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابته كل 6 أشهر. الإدارة العامة للإصلاحات ودراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تفيد بأنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 25 و2000 إلى موفى جوان 26 و2000 استكمال وتنفيذ البرنامج المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن من بينها الحريرية من ولاية تونس، مؤكدة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بعدد من المناطق كالكرم الغربي ومنطقتي العمران والعمران الأعلى ومعتمدية دقاش، أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند أعداد برنامج الأحداثات الجديد للفترة 27 و2030 الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه سوناد تنطلق ابتداء من صباح الغد في تزويد منطقة برج الراس بمعتمدية المهدية بمياه الشرب لمدة تتراوح بين ساعة ونصف وساعتين يوميا، مؤكدة مصالح الولاية أن هذا القرار الاستثنائي جاء ليضع حدا وقتيا للانقطاع المستمر لماء الشرب عن برج الراس والذي امتد لنحو 20 يوما متواصلة. ووفق نفس المصدر ينتظر أن تتابع مصالح السوناد تزويد المنطقة المذكورة بنفس الوتيرة لمدة تتجاوز الأسبوع إلى غاية عودة التزود العادي والمنتظم. ومنذ انطلاق هذه الانقطاعات انعقدت عدة جلسات واتصالات مع السلطات المركزية قصد حل الإشكال في ظل انقطاع ليلي مستمر للماء منذ 5 جويلية عن جهات المهدية وسوسة والمنستير. ويكمن الإشكال في أن المناطق المرتفعة كبرج الراس وجبل دارواجه لا يصلها الماء عند عودته، وفي حالات أخرى تتزود العائلات التي تسكن في الطابق الأرضي دون غيرها وذلك لضعف ضغط الماء. في أخبارنا العربية والدولية، كشفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم حصيلة جديدة لعملياتها البحرية في إطار إعادة فرض الحصار الأمريكي على إيران، معلنة تغيير مسار عشرات السفن التجارية وتعطيل وتفتيش سفن أخرى. وقالت إنه حتى 14 من أوت غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية بهدف ضمان امتثالها للحصار المفروض على إيران، وأضافت أن قواتها عطلت 3 سفن، كما صعدت على متن سفينتين وفتشتهما ضمن العمليات نفسها. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوجه انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامها بالاتفاقات، معتبرا أن الاتفاق الإطاري وضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية. وجاء ذلك في كلمته بمناسبة الذكرى 20 لما يسمى بحرب تموز 2006 التي وصفها بأنها محطة تاريخية أثبتت أهمية المقاومة في مواجهة الكيان المحتل. وختم هذه النشرة بأحوال الطقس الذي يتميز هذا المساء وبداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بالإضافة إلى جهتي صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بالجنوب الغربي، فيما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب. وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 27 و32 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرية 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في السهرية 15 أوت مع فرقة صنباطي للموسيقى العربية. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهرية 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جوق سوسة بقيادة فتحي بوسنينة. موعدكم في سهرية

0: قاعدة سكرتي بوانتير بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت سهرة 15 أوت مع عرض المحافل الجربية. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029 عرض 15 أوت مع الفنان اللبناني روني فتوش.
1: لا تخونوا لا حتى لو كنت
0: خاين. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في السهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين. العرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك مع 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
3: جوهرة اف ام.

0: Planète Sport.
1: السبعة واثناشن دقيقة تحية لكم الناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيمو أيضا على جوهرة تي في في بلانيت سبور عدد الجديد سويعة كالعادة فيها الأكتواليتي في تونس والعالم بشرفقنا فيها المدرب والمحلل الفني سي سمير الجويلي. مرحبا سي سمير.
2: مرحبا مرحبا بك مرحبا بالتقنية في الاستوديو بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: قبل ما نبدأ في الحصة فيليسيتاسيون مبروك الشهادة متاع الكاف برو رسميا تحصلت عليها في الأسبوع الفائت.
2: يعني صحيح يعني الحمد لله يعني عام كامل من التكوين من رسكلة الحمد لله يعني توجد بالحصول على الكاف برو اللي هي شهادة من أعلى شهادات في التدريب في تونس ولا في العالم العربي ولا حتى في العالم كله. فما اليوفا برو فما الاتحاد الآسيوي البرو فما الكاف برو دونك إن شاء الله تكون هذه يعني انطلاقة جديدة في مسيرتي الرياضية إن شاء الله وتكون يعني طالع خير للمستقبل متاعكم. مشكورهم برشا مشكورهم
1: والكرسي الرياضي على اليمين في جوهرة فيمو ديما يكون طالع خير على المدرب
2: اللي يقعد فيه
1: يقعد غادي ما يطول
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله على قريب نشوفوك في تجربة جديدة. نعرفوا ان الشهادة هذه مطلوبة خاصة في الدوري السعودي دوري روشن ودوري الدرجة الأولى وغيره.
2: منذ موسمين ما نجمناش نخرجوا للسعودية لهم طالبين البرو دونك احنا عامين ما خرجتش على الشيء هذا دونك ان شاء الله تحل البيبان هذه المدربين التوانسة الكل لأنه المدرب التونسي مطلوب في السعودية مطلوب في ليبيا في الجزائر في عمان عندنا برشا دونك الحمد لله يعني ان شاء الله تكون كما قلت لك يعني فتح خير للمدربين التوانسة الكل اللي تحصلوا على البرو.
1: واكيد مبروك زاد لكل زملائك اللي تحصلوا عليها سواء في الإديسيون الثانية ولا الإديسيون الأولى. هذه الإديسيون الثانية
2: هذه الإديسيون الثانية
1: على كل ان شاء الله مبروك. بعد شوي باش نحكيوا على التعيين نتاع ناجي الجويني في خطه مشرف عام على قطاع التحكيم كيف باش نحكيوا على بطولتنا النجم الرياضي الساحلي يجري الحصه التدريبيه بحضور الجمهور ابداع جماهير النجم الرياضي الساحلي يتواصل. نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي يوسف البليلي باش يكون محل نزاع جديد بعد نرجعوا بكل التفاصيل. مدافع جديد في النادي الافريقي وايضا فوز البنزرتي يبدا التجربه بصفه رسميه مع فريق الاتحاد الليبي تنبعد نسمعوا اول تصريح لفوزي البنزرتي. نبدا معك بالمكتب الجامعي اللي اعلن رسميا على تعيين السيد ناجي الجويني في خطه مشرف عام على الاداره الوطنيه للتحكيم خلفا للجزائري جمال الحمودي. مش جديد الخطه هذه على ناجي الجويني لكن السؤال المطروح دون الكشف عن بقيه التركيبه الى حد هذه اللحظه.
2: منطقي يعني قبل كل شيء الساعه نباركوا التعيين هذا لانه نعرف ناجي الجويني ومنذ ايامات خرج اسمه في كتعيينه كمشرف عام لكن وقع شوي أخذ ورد لكن نقول ناجي الجويني هو كفاءة وطنية والحق يقال يا أنيس كفاءة وطنية معناه يتشرف للتحكيم التونسي أن يكون على رأس ناجي الجويني وتاريخه وسجله الحافل اللي كحكم أو كمسؤول وفي قطر عمل على خدمة كبيرة وكون معنا أجيال من الحكام ونجح نجاح كبير في قطر دونك خبرته تجربته تسمح له باش يكون يعني ينجح في تونس إن شاء الله دونك تعيينه هذا يعني مكسب الكرة القدم التونسية والإدارة الوطنية للتحكيم. أكيد تعيين هو أكيد احنا نعرفه أنه كل ما يتعين مسؤول هو اللي يختار الطاقم العمل متاعه ويختار الإطار اللي يخدم معاه. أكيد اكيد عنده ليست نتاع
1: خرجت برشا سامي في المره الاولى
2: هو الاكيد فما بن حسان يعني مش يكون موجود باش يكون يمكن يوسف السرايلي وبعض الاسماء الاخرى لكن نتصور انه اليوم او غدو على على, على على على على الاكثر يعني تتعين اللجنه لانه وقيد باش يعين الحكام الاسبوع المقبل البطوله دونك لازم تتعين للجنه هذه وتحمل مسؤولياتها من منذ البدايه. ناجي الجويني اكيد في غني على التعريف تعيينه مش ينحي برشا تأويلات وأقاويل خدم سابقا ونجح لكنه ما قدم استقالته لما شاف الظروف ما تسمحلوش انه انا بشي انه باش يواصل العمل نتاعو بنجاح.
1: هل تغيرت الظروف اللي
2: هو هو, هو الشيء هو الشيء عجبني في الوضعيه هذه في القضيه هذه انيس انه ناجي الجويني قدم مشروع رياضي لانه سمعنا سي بالحسن السمره عضو الجامعي يقول احنا اطلعنا على مشروع رياضي التحكيمي لناجي الجويني ووافقنا عليه وعجبنا دونك الراجل جاب لك مشروع رياضي في التكوين كامل الحكام دونك هذا شيء مهم. راجل بمشروع مش جاي مناجوس المهمة بس أو للتعيينات فقط دونك عنده مشروع مش يقوم به على مدى سنوات دونك القى الموافقة والقى المساندة من وزارة الإشراف تعين اليوم من المكتب الجامعي دونك نتصور أنه تعيينه مهم جدا ومكسب للتحكيم التونسي.
1: كنت تنتظر على الأقل البلاغ متاع الجامعة التونسية لكرة القدم يكون فيه التركيبة كاملة على الأقل ناجي الجويني مشرف، لكن فيما يلي تركيبة متاع الإدارة الوطنية التحكيم، ولا بتبيع ننتظر الساعات القليلة القادمة، خاصة ما عادش برشا وقت، 7 أيام فقط تفصل على انطلاق البطولة.
2: هو لفات أنه عين رسميا أو وقع تعيين ناجي جوني رسميا بأثر بلاغ من الجامعة التونسية لكرة القدم يعطيه الصلوحية التامة في اختيار الإطار باش يخدم معاه، وهو في موقف قوة حاليا توا، دونك يعني حتى إذا كان فما أسماء عليها بعض الجدل من مكتب الجامعي أو شيء آخر، نصور ناجي جوني توا حاليا في موقف قوة تعيين رسميا، دونك أنت احنا خناخذوا الكأنفيرس يعني في فريق كرة القدم، لما تكون فماش تكون نتائج، شكون تحاسب المدرب؟ تحاسب المعد البدني ولا تحاسب المساعد؟ نو، دونك انت باش تحاسب هذا جويني غدا، دونك اذا تعطيه الحريه التامه لاختيار اللي طار اللي باش يخدم معاه باش هو يتحمس له كامله، ما يجيش غدا يقول لك لا انت عينت لي هذا انا ما نحبوش.
1: اما فقط باش نقاطعك لهنا، لانه حسب المعلومات اللي عندنا فانه الاسامي اللي باش يقترحها السيد المشرف العام السيد ناجي الجويني حسب ما اكدوا بالحسن بالسمره باش يتم المصادقه عليها عبر آلية التصويت من طرف اعضاء المكتب الجامعي، والقرار باش يتم اتخاذه بالتصويت.
2: اكيد شوفوا انا منذ يوم او يومين نفسي بحسن السمرة قال فوضنا رئيس الجامعه انه تفاوض مع ناجي جويني، دونك في صوره انه اعضاء المكتب الجامعي اعطى تفويض لرئيس الجامعه، اكيد دونك لما مشي رئيس الجامعه ياخذ قرار اكيد وراه الباقيه موافقين عليه انهم فوضوه باش ياخذوا قرار في تعيين ناجي جويني. دونك نتصور انه معنا ماشي اشكال هالامور هذه، مش تصور معنا في اسرع الوقت باش يوقع اجتماع، تصور تقريبا ممكن ليله يلزموا يقع في اسرع وقت ممكن
1: اليوم منتظر،
2: اكيد ضروري لانه خايا سي الجمعه الجايه البطوله نيز، دونك لازم اللجنه تكون معناها منظمه ومريقله وتبدا في العمل نتاعها منذ غدوه يعني باش تعين كذا. دونك نتمنى انه ناجي جويني يعني يخليه حريه العمل، لكن فما حاجه سمعت تنيس وان شاء الله ما نعرفش انا، دونك ما دخلت في ناجي جويني وقام في التحكيم، لكن سمعت انه ناجي جويني قال مش نخدم متطوع يعني مجانا.
1: اي برشا كلام على انه باش يكون
2: شوف مجان. سمعنا انه جمال حميد كان ياخذ تقريبا بين 10 و 14 مليون تونسيه كاجره، هو وفرها هنا مشكور ناجي جويني، ممكن هو في غنى على 14 مليون ينجم ياخذهم ويعطيهم حتى الحكام، لكن
1: في تخدم مجانا تنجم تحاسبهم
2: بالضبط يجيك غدو يقول لك اني مجانا دونك اني متطوع عمل لك مزيه فهمتي ولا دونك وفي الامان والسلام عليكم. نو يا خويا في انا في اي ميدان العمل المجاني هذا ما عادش عنده مكان، في كرة القدم، في كرة الطائرة، في الجمعيات، في النوادي، في المؤسسات، دونك مسؤول لأنه حتى طبعا فما أعضاء معاها نيس عندهم التزامات مع وزاراتهم في العمل، دونك يزمو ديتاشمون، دونك يزمو راتب شهري ممتاز باش يعمل ديتاشمون من نعرف شكون في وزارة التربية، نعرف شكون في وزارة الداخلية، دونك باش يتفرغ 100% للتحكيم ويكون معناها متفرغ تلت الأسبوع يزمو يتفرغ من العمل نتاعو، يقعد ديتاشمون، دونك يزمو تعطيه راتب ممتاز محترم باش تخليه يركز الا على التحكيم باش يكون معنا مسؤول محترف.
1: والمعلومه هذه نقولوها بكل احتراز في انتظار التاكيد، في انتظار زاد كان ينجم تصير مثلا كونفرنس دي بريس لتقديم ناجي الجويني ويتم طرح السؤال
2: أكيد.
1: هذا اكيد في انتظار زاد انه تتاكد المعلومه نتاع انه يخدم
2: مجانا،
1: يكون بصفه تطوعيه مجانا. كان منتظر خروج جمال الحمودي ربما قبل انطلاق الموسم وقدوم ناجي الجويني،
2: لا منتظر على الشيء شفناه الموسم الفارط من هزات
1: رجع شويه جمال الحمودي على اساس باش يواصل في مره
2: أول. اكيد هو فما ناس معاه اللي جابوه يحبوه يواصل لانه حتى وزد عنده مشروع قاعد يقوم به، قام باشياء ايجابيه
1: طيله الموسم، جمال الحمودي تعتبره في المهمه
2: نتاعو، ما نجحش 100% وما فشلش 100% يعني لانه اول موسم ليه في تونس ما في الحكام التوانسه، اكيد لقى صعوبات، لقى عراقيل، برشا مشاكل صارت في الفار، في التحكيم، في القرارات، في التعيينات، تشكيات بالجمله من الفرقه كلها، دونك اول موسم نعتبره جمال الحمودي كمسؤول اجنبي يعني على تحكيم التونسي، نصوره يعني قام بعمل يحمد له او يذكر فيشكر، لكن لما تقول تحط ناجي جويني دونك قامه كبيره، دونك الحمودي معناها نصوره انه خروجه يعني مش يخلي فراغ في الاداره الوطنيه للتحكيم.
1: رسميا البطولة باش تبدا الجمعة الجاية، ورسميا باش تكون بتقنية الفار منذ الجولة الافتتاحية، هذا كيف حسب ما أكدوا بالحسن بسمر. يظهر لي حاجة باهية أنه الفار باش يكون حاضر، لكن بأي كيفية، خاصة بعض الملاعب نعرفوا باش يعانيوا شوية من صعوبات ماهيش حاضرة، فما ملاعب مازالت ماهيش حاضرة 100% سواء لتركيز تقنية الفار ولا حتى للعب، شفنا حتى ملعب جرجيس بعض الصور في الحقيقة
2: رضيت الملعب
1: ماهوش قادر انه يحتضن مقابلة متاع كرة القدم.
2: مباراة حمام سوسة والاتحاد المنستير
1: لم يتم تحديد الملعب اللي باش يكون فيه امل حمام سوسة مقابلته، رغم انه الاقرب انه الملعب الاولمبي بسوسة هو اللي باش يحتضن المقابلة هذه.
2: طيب.
1: بما انه قبل بنهار باش تكون
2: اكيد لما تتلق منذ الجولة الاولى بالفار، مش كيما نصبوا الفار تقريبا بعد الجولة السابعة ولا الثامنة بدنا نركزوا في الفار وفي بعض الملاعب، دونك هذا نقطة ايجابية تذكر على المكتب الجامعي انه على الاقل منذ انطلاق الموسم تكون فما مساواة، فما عدالة في تطبيق القانون في الملاعب الكل. دونك وجود الفار اكيد مهم جدا، ولو انه ما يكونش حتى بنسبه 100%، لكن على الاقل انه وجوده يقلل من التشكيات ويساعد من الاخطاء ويساعد الحكم انه يطبق القانون كما يجب. لكن نتمنى الموسم هذا انيس انه الحكام ما يرجعوش برشا للفار. احنا شفنا في كاس العالم الاخيره انه الفيفا اعطت تعليمات للحكام انه يعني ينقصوا من الورق الصفراء، ينقصوا من المشي للفار، قرارات يعني في اللازم
1: الحكم
2: ولا الموسم الفار شفنا الفار ولا هو اللي يحكم يعطي القرار وهو اللي صحيح ولا غلط. الحكم يزفر ويقعد يستنى بخمسة ستة دقائق الفار اللي يعطيه صحيح ولا انت اخذت قرار مقتنع به، اوكي اذا كان فما دود اوكي تمشي للفار، لكن في حالات نادره ونادره جدا، لكن يلزم الحكم يزيد حل مسؤوليته يرميش في كل المسؤولية كل على الفار.
1: على كل إن شاء الله الموسم يكون ناجح، سبع أيام كاو يفصلون على واحد من أقوى الدوريات في العالم.
2: إن شاء الله
1: شهر شهر الدوريات الكبرى
2: إن شاء الله
1: في الليغا البونز ليغا البريمير ليغ
2: الدوري السعودي بدأ
1: خمسة دوريات الكبرى معهم الدوري
2: بدأ توصيل
1: دوري تركي زاد
2: بدأ
1: اليوم. دونك نذكركم بالبرنامج بتاع الجولة الافتتاحية في البطولة الأربع ونص زاد الوقيد باهي برشا كانت تيح الشمس شوية
2: أبرك
1: الأربع ونص الميتون ثاني نجموا نلعبوهم مرتاحين 90 دقيقة نلعبوا مش منهم 45 دقيقة 40 دقيقة باهي. دونك السبت 22 أوت الملعب التونسي يلعب ضد النادي الرياضي الصفاقسي، أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري، تقدم سقيت الدير شبيبة العمران، اتحاد بن قردان نادي حمام لنف، والدفعة الثانية نهار لحد القمة والأنظار الكل باش تتجاه الماتش هذا اللي هو كلاسيكو الترجي النجم الرياضي الساحلي الأربع ونص نتاع العشية في ملعب حمادي العقربي برادس السيابي في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت تستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى نجم المتلوي النادي الافريقي ترجي جرجيس الاولمبي البلجي. كلمه على الجوله الاولى
2: اكيد الفرق كلها خارج من تحضيرات تو حاليا يعني تحضيرات بدايه الموسم، الفرق كل معناها قامت بانتدابات، ممكن بعض الفرق الاخرى ما زالت قريت اليوم انه ممكن نجم المتلوي يمشي هدد او يعلن
1: انه بعد مش نحكيوا عليه
2: آه يعني دون. لكن عموما يعني حاضر. الفرق الكل قامت استعدادات نتاعها قامت بالمباراه الوديه، دونك نتصور انه مش الفرق منذ الجوله الاولى مش

0: بطولة ممتازة، بطولة نظيفة، وخاصة كما قلت لكم مع ناجي جويني في التحكيم، إن شاء الله مش نشوفوا معناها حكام ممتازين ويعطيوا حق كل فريق.
1: وإن شاء الله هي ديما العلامة المميزة في البطولة هي تغيير المدربين، إن شاء الله السنة نشوفوا بأقل تغيير مدربين، بما أنه البطولة التونسية وصلت البطولة رقم واحد تقريبا في العالم من حيث تغيير المدربين بنسبة 100%، ما فما حتى فريق يوصل تقريبا يحافظ على المدرب نتاعه حتى نهاية الموسم، وديجا بدينا من توا قبل انطلاق الموسم مع تغيير مدرب بطبيعة مدرب أمل حمام سوسة محمد حنفخة، انتظار أعلن عن المدرب الجديد يوسف مبيه بمفاوضات متقدمة، بلال بشوش هو اللي يشرف البارح على الحصة التدريبية بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة، دونك ننتظره إن شاء الله تكون بطولة على الأقل نقدمه شوية ملعبية للمنتخب الوطني التونسي من البطولة.
0: هو نيش من جملة المقترحات اللي احنا في الأسبوع الأخير بتاع البرو جاسي رضا الجد المدير الفني وأعضاء من الجامعة، وقعدنا نحكيه في وضعية المدرب ومعنى المحترف كيف طلبنا احنا كمدربين من اللجنة الفنية أنه تخرج قرار أنه كل فريق
1: عنده حق تعاقد،
0: عنده زوز تعاقدات مع زوز مدربين في العام في الموسم، والمدرب كيف عنده الحق في زوز فرق. شفنا الموسم فريق مدرب درب خمسة فرق أو فريق جاب 7-8 مدربين، كيفاش تحب النتائج تجي، كيفاش تحب التكوين يجي، دونك الاستقرار في
1: شفنا طريقة جرية ظهر لي مع أكثر مدرب
0: خمسة فرق الموسم الفارط، كيفاش تحب يركز العمل نتاعو، كيفاش تحب يعطي نتيجة، وكيفاش تحب الفريق يتطور معناها مع المدربين من النوعية هذه. دونك
1: فما تجاوب
0: كبير،
1: إمكانية
0: نتاع سن قانون على قبل بداية البطولة، وخاصة احنا شقلنا استطبنا أنيس طبنا أنه لما فريق يقيل مدرب ويجي مدرب ثاني، المدرب الثاني ما ياخذ ليسونس تكنيك نتاعو إلا ما يكون المدرب الأول خالص جيب ما يثبت له خالص باش نتفاداو التتبعات هذه والمشاكل نتاع الفرق في المستقبل.
1: واضح. بعد الموسيقى باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي آخر أخبار وأيضا الحصة التدريبية اللي دارت منذ قليل بحضور الجماهير.

0: السبعة 31 دقيقة، رجعناكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر فام وأيضا على جوهر تي في. باش نحكيو على النجم الرياضي الساحلي سي سمير، بعد المردود، بعد الإبداع، بعد الحب الكبير لناديهم، جماهير الإتوال اللي عطات ليكزومبل الكبير بغلق 18 ملف بالتمام والكمال، توفير مبلغ تقريبا ما يقارب 3 مليارات ونصف الفترة الأخرى، 6 مليارات في العام الأخر، أكثر من 12 مليار في العامين الأخرانيين. دونك شنو تنجم تقول على اللفتات الكبيرة وعلى اللي عمله جمهور النجم الرياضي الساحلي في الفترة الأخيرة؟
1: لا برافو، برافو جمهور النجم الرياضي الساحلي، أنه تقريبا أسبوعين التالي شفنا نداءات رئيس النادي تقريبا، ولا يعني انتظر أنه باش النجم الساحلي يخرج من الوضعية هذه ويلقى روحه معناها فريمون في وضعية مريحة حاليا. شوف نداءات رئيس النادي، استغاثة من رئيس النادي أنه يقول يعني يحسس بها جمهور النجم الساحلي أنه النجم الساحلي في وضعية حرجة، في وضعية ممكن تخليه ما يلعبش مشارك في البطولة. لكن جمهور النجم الساحلي خاصة في الأمطار الأخيرة ورى أنه والحق يقال حبه لجمعيته أقوى من كل شيء، أقوى من من من المسؤولين، أقوى من رجال الأعمال، أقوى من كل، لأنه الجمهور هو القلب النابض للنجم الرياضي الساحلي، والشيء اللي عمله يسجل التاريخ والحق وقال نيس، لانه مش بيبقى في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، لانه في موسم وسنه 26 يعني الهبه اللي قام بها هذا الجمهور العظيم اللي نسميه انا وصل معناه انقذ جمعيته وخلاها في احسن الظروف حاليا، وقاعد تدرب في احسن تدريب مع مدرب ممتاز، مع اجواء طيبه، مع حتى في المباريات الوديه شفنا نتائج طيبه، فما اجواء عال العال في النجم الساحلي. هذا كله يرجع للجمهور النجم الساحلي اللي والحق يقال معناها هبة كبيرة ياسر غير منتظرة. ممكن بعض اللي ما يحبوش النجم الساحلي يعني اللي من برا كانوا يتمناوا العكس ذلك، وكانوا يستناوا انه، والناس شوفوا حتى بعض التعليقات انه النجم الساحلي في الامطار الأخيرة من الاضمحلال، يعني كلام ما يليقش بالنجم الساحلي وبتاريخ النجم الساحلي وبعراقة النجم الساحلي وبجمهور النجم الساحلي، انه الشيء اللي صار في الاسبوع في الاسابيع الأخيرة هذه شيء اقوى من الخيال. برافو لجمهور النجم الساحلي، نتمنى يواصل الدعم بتاعه للنجم الساحلي بلب هذه أنيس، رجع الأمور نصابها ورجع الفريق للسكة، ونتصور أن النجم الساحلي الموسم الجاي مش يكون عنده كلمة وكلمة كبيرة ياسر إذا كانت تواصل الأجواء الطيبة هذه بين الهيئة المديرة اللي الحق نشوف فيها قريبة ياسر الجمهور أنيس، تتواصل مع الجماهير في في في في كل في كل ندوة صحفية، في كل فيديوهات مع رئيس النادي. دونك هذا مهم جدا، التواصل والتقارب بين الهيئة والجمهور مكونات نجم الرياضي الساحلي بكلها، دونك شيء يفرح، شيء يخلي نجم الساحلي حي ويبقى حي، لانه الفرق الكبيره تمرض ما تموتش، وان شاء الله تكون يعني هذه يعني الازمه الاخيره نجم الساحلي ويرجع نجم الساحلي لمستوى المعمود وينافس على الالقاب، لانه القدر نتاع نجم الساحلي وجمهور نجم الرياضي الساحلي هو انه الفريق يلعب من اجل الالقاب، من اجل التتويجات. الجمهور حط الفريق في السكه، الجمهور وفر ما يمكن توفيره او اكثر ما يمكن توفيره. دونك كرة عند الملاعبية تحس بالشيء اللي قام به، بالتضحيات اللي قام بها الجمهور، بالتضحيات اللي قامت بها المديرة، يجب جميع اللاعبين تحس انه يلعبوا فريق كبير، فريق انه معنا فريق تريبيان انكادري، عندهم جمهور ممتاز، عندهم هيئة ممتازة. دونك الكرة عندهم، هم عليهم انه يوريهم امكانياتهم، وكما سمعت انا بعض اللاعبين من النجم الساحلي صرحوا انهم هم مش يعاودوا مش يرجعوا ان شاء الله للنجم الساحلي لمنصة التتويج والالقاب ان شاء الله.
0: والاكيد ونذكروا زاد حتى على مستوى الغلق نتاع 18 ملف الضمان للمشاركة في البطولة، كيف تجاوزوا حتى السقف اللي تم وضعه بالحصول على الإجازة متاع البطولة، ودخلوا في دوسيات جدد جماهير الإتوال لتفادي عقل على النادي، وأيضا للتسيير اليومي، فلوس للتسيير اليومي. نعرفوا أنه فريق بحجم النجم الرياضي الساحلي اللي عنده 4 فروع دونك يطلب برشا مصروف. تم صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، القسط الأول من ملف جسر الخميري كيف توفير 50 مليون، لجون جوار كامل الأحمر 60 مليون، وغلق الملف هذا نهائيا 200 مليون صدام بن عزيزة بعد ما خذها الدفعة الأولى 300 مليون وغلق الملف نهائيا، وحاليا دوسيه نتاع زياد بوغطاس اللي خذها في مرة أولى 23 مليون، قعدوا 4 قسط كل قسط 47 مليون و500 دينار، لكن حاليا دوسيه فيه 190 مليون، وجمهور الإتوال وصل لقريب 45% من قيمة المستحقات تاع الدوسيه هذا، مع زاد الأرقام الكبيرة اللي نشوفوا فيها حتى في تحدي المليار. نعطيكم التحيين، تحدي المليار اللي حطته الإتوال وصل تقريبا 929 مليون و720 دينار، ومازال متواصل، ينجم يتسكر المليار حتى قبل انطلاق البطولة. ليزابونمون زاد فما نومبر كبير، الفيراج حطوا 2000 ابونمون باعوا 2240 دونك برافو لهنا. شنوا 2000 ابونمون باعوا 1346 هذا نحكي على تحدي المليار. وفي 3000 ابونمون غرادان 2721 ابونمون باعوا مع كما قلت الدوسيات اللي تم غلقهم. فبرافو لجماهير نجم رياضي الساحلي. بكري شويه الحصه التدريبيه لليتوال دارت بحضور الجمهور في استاد محمد معروف في مقر النادي، والدخول كان مخصص لحاملي اشتراكات موسم 2026 و2027. هذه فكرة على الأجواء في الفيديو هذا والأجواء اللي صنعتها جماهير نجم رياضي الساحلي في الحصة التدريبية.

0: رايك سي سمير في الاجواء؟
1: والله واحد لحم يشوك شويه نيس بالحق، لانه النجم الساحلي راهو فريق ما نتصورش انه فما شكون ما يحبوش في تونس، انت لانه فريق يلعب الكره، فريق معناها نظيف، مسؤولين نظاف، ملعبيته نظاف، كي تشوف الاجواء هذه من الجمهور النجم الساحلي، والحق يقال هو لما فتحوا له الابواب تكريم للجمهور هذا اللي قام كما قلت بالهبه هذه، دونك حضور التمرين هذا تكريم ليه، هو حافز اللاعبين انهم يعطيو ما عندهم اكثر، لانه يحسوا الجمهور وراهم ماديا ومعنويا وادبيا، لانه اللاعب لازم يحس بروحه معناها يحس فما ضغط من الجماهير حتى يعطي اكثر، دونك شيء ممتاز جدا الاجواء هذه، ما قالها الا ان تزيد حماس اللاعبين، حماس الاطار الفني، وتخلي العائله كما قلت لك العائله الموسعه نجم الساحلي من جماهير ولاعبين واطار فني وهيئه مديره يكونوا قراب لبعضهم يد في اليد، لانه النجاح ماهوش فردي، مش رئيس وحده ينجح او المدرب وحده ينجح او اللاعبين او الجمهور واحد، دونك لازم تتكاتف كل الجهود تتحط اللي يدير كله بعضها باش الفريق ينجح في الاخير.
0: نذكر ايضا غدوه ما دام حكينا على الاطوال الموعد باش يكون مع الندوه الصحفيه لتقديم الاطار الفني الجديد لفريق الاكابر بقياده المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، وايضا لاطلاع الراي العام على ابرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد، تقديم البراكوني سليم بن عاشور مروان الغور وبقيه الستاف اللي موجود في النجم الرياضي الساحلي، مع تواصل التحضيرات لمباراه الكلاسيكو 7 ايام على مباراه الترجي. كريستيان براكوني اللي يعول على الشبان ايضا منتظر نشوفه برشا تعويل على الشبان حتى في النجم الرياضي الساحلي، كيف تشوف المقابله المنتظره ضد الاسبيرانس لحد الجاي؟
1: كلاسيكو كبير قبل اوانه، جاء بكري شويه نوعا ما، لانه الفرق خارجه من التحضيرات بدنيه، خارجه من التربص طويل في بدا تقريبا منذ شهر ونص، لكن الشيء المهم انه هنا انيس احنا شفنا احنا مباراه بي اس جي واستون فيلا في السوبر كوب، يعني اول مباراه في الموسم، وكنت تقول لك تلعب تتفرج على المباراه الاخيره في الموسم، نسق ورتم وانجاجمون وليغور، دونك ما عاد فماك مباراه بدايه موسم ومباراه وسط موسم ولا حتى النسق نتاعي، هنا العمل البدني ولا اصبح علمي في كرة القدم تطور. المباراه هذه اي مباراه منذ بدايه الموسم اذا كان تشوف فريق ممتاز وعمل انطلاقه طيبه، راهو العمل المدرب اوكي، لكن ما تنساش العمل نتاع المعدل البدني مهم جدا في تحضير الفريق، لانه توا نصور الاسبوع هذا توفى التحضيرات، الاسبوع الجاي انطلاق البطوله نسميه سيمان دافيوتاج، اسبوع نتاع استرجاع الانفاس او خلينا نقولوا البحث على الفشار فيزيك، دونك بدايه الموسم اذا كان تلقى نسق كبير عند فريق راهو 80% من العمل البدني نتاع النجم نتاع الفريق كان ناجح.
0: واضح. بعد شويه نحكيوا على بقيه الانديه واخر تحضيراتهم للبطوله وايضا اخر اخبارهم.

0: واثنين واربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور. حكينا على النجم رياضي الساحلي، حكينا على تعيين المشرف العام الجديد السيد ناجي الجويني، رسميا تم تعيينه في انتظار تحديد بقية التركيبة. نحكيه على الترجي الرياضي التونسي اللي منذ لحظات أجرى الحصة التدريبية بحضور ثنائي كان منتظر، خاصة مسلسل ريبيرو اللي مازال كيف تسكر، وأيضا يوسف البلايلي. هنشوفوا الفيديو أيضا، يوسف البلايلي وريبيرو كانوا حاضرين في الحصة التدريبية بكري شوية في البارك بي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. سي سمير، بعد طول انتظار لوكاس ريبيرو صح في الترجي، طبعا نرجع نحكيه عليه بأكثر تفاصيل، وأيضا يوسف البلايلي حاضر في الحصة التدريبية مع تواجد جماهير الترجي الرياضي التونسي في البارك بي اليوم في الحصة التدريبية، وتواصل التحضيرات استعدادا لمباراة النجم الرياضي الساحلي.
1: أكيد هو عودة يوسف البلايلي للترجي التونسي مكسب كبير، اللاعب أعطى الإضافة في الترجي التونسي، لاعب مؤثر، لاعب لما يكون غائب الترجي التونسي يفقد نسبة كبيرة من القوة متاعه الهجومية. لكن يعني معرش عودة البلايلي يعني تابعتها بعض
0: تابعها تقريبا منذ لحظات بكري شوية. البلايلي أبرز عنوان نجم نقولوه، البلايلي بين عقدين، ترجي يفعل العقد ومولدية الجزائر يتمسك بحقوقه. نبدأ بالتسلسل. البلايلي نعرفه كان عنده عقوبة من التاس، البارح الترجي الرياضي التونسي أعلن عن رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلايلي، وأكد تفعيل العقد اللي ديجا صح عليه واللي أمضاه مع النادي، يقول ليصبح بالتالي مؤهل باش يكون على ذمة النادي والدفاع على ألوانه. لهنا واضحين البلايلي على ذمة الترجي الرياضي التونسي. بكري شوية مولدية العاصمة الجزائر تهبط بلاغ أكدت إنه يوسف البلايلي وقع رسميا عقد مع الفريق الجزائري، وشدت انه موقفها يستند الى وثيقة تعاقدية رسمية، يعني يقول مش كلام ومش عقد شفاهي، تقول انه صحح وانها باش تتخذ الاجراءات القانونية لحماية حقوق النادي، وهذا باش يفتح محل نزاع قانوني جديد. اذا كان البلايلي صح في زوز فرق نعرفوا لهنا ينجم يتعرض لعقوبة،
1: هذا
0: معروف بالقانون، والمولدية تقول انه صحح، ترجي تأكد بما انه رجع يتدرب صح مع الترجي الرياضي التونسي، شو نجم نقولوا على الموضوع؟
1: شوف هو الاكيد اذا كان البلايلي امضى زوز عقود مع زوز فرق معنا في نفس الموسم، اكيد العقوبة باش يكون للاعب يتعاقب اللاعب،
0: خاصة انه مازال كيف تجاوز المرحلة وخرج
1: هو هو هو توا راهو باش يكون واضحين انيس، راهو مش رفع العقوبة او هو خلي يقولوا توقيف التنفيذ،
0: لانه
1: ايقاف التنفيذ تعطيل العقوبه نوعا ايقاف التنفيذ. لكن اذا كان للاعب يكون امضى زوز عقود مع زوز فرق في نفس الموسم، اكيد فمش يشوق عن يزعق جدل قانوني ومش يفوز فريق من الفرق، والفريق اللي يخسر القضيه مش يطلب تعويضات من اللاعب، يعني اللاعب يتعاقب معنا مباريات وحتى تعويض مالي للفريق اللي ما نخسر القضيه. دونك معنا اشكاليه كبيره. هي انا حسب رايي مانيش مطلع برشا في القانون، لكن حسب رايي هو كيفاش بدات الامور انيس، انه الفيفا في الفيفا عندها ارتيكل يقول لك انه ديما الفافوريز لكارير دو جوار، اذا كان لاعب يتعاقب يعني ومازال هو متعاقبش ومازال متعاقبش، لكن توقف على اللاعب انيس، هو توقف على اللاعب مازال ما خرجت ما اصدرتش في شان عقوبه معينه. دونك قد اون انستانس اللاعب في الحاله هذه يطلب تعطيل العقوبه باش يرجع يلعب، ونتوندون تخرج العقوبه. طلبته الفيفا في الوقت هذاك، طلبته انه انت مضروب، مازلت مطالب اللاعب، قالوا من مطلوب من برشا فرق، جبن اللي انت مطلوب، عباره كانه وعد جاء الترجي خذا وعد بالبيع، عباره وعد البيع معناها بري كونترا من الترجي انه راه الترجي حاجته به، ومشى هو نفس الشيء خذا بري كونترا او وعد من مولدي الجزائر باش هزهم في الملف بتاعه، المحامي بتاعه هزم للتاس وخلت التاس في نهاية الأمر توقف تنفيذ العقوبة حتىش واللاعب نرجم يرجع يلعب مع الفريق ويلعب يكور إلى انتظار أنه توقع جلسة وممكن يوقفوا العقوبة، ممكن نقصوا العقوبة، ممكن يزيدوه، ممكن نخليوها له. دونك أما يوسف البلاي تو مازال تحت تأييد العقوبة، لكن الإشكالية فين؟ كان أمضى مع الترجي ومع المولدية أكيد مش زوج فرق تدخل فيه في جدال قانوني ونزاع قانوني واللاعب والحق يقال اللاعب في الخبرة إذا كان صار للشيء هذا في خبرة البلاد
0: تصوروا مثلا النجم يكون صح يعمل خطأ مثل هذا يصح في الزوز فرق
1: ما قلت نصور أنه مع المدير صح بري كونترا مع الرئيس أمضى عقد رسمي بلاغة الهيئة المديرة موقفة قانوني سليم ترجي للتونسي أمضى عقد نهائي ويقع تفعيله بعد رفع العقوبة أمس صارت رفع العقوبة ترجي فعلت العقد متاعها رسميا الله أعلم شنو لي في العقد مع مدية الجزائر هل هو بري كونترا هل هو
0: شنو المدية مش منفرد المدية مش تتحرك لتعمل الخطوة
1: طبط بلاغ رسمي يدخل كلام صح مع عقد رسمي دونك الموضوع المتابع ليس بالحق وإذا كان وصف البلالي في غنان على الشيء هذا كله في بعد كارير هذه ما شاء الله والمسيرة الرياضية هذه يدخل في معناها في متاهات قانونية هو من مشكل على كل حال احنا ننتظروا المآل هالقضية هذه
0: هو والد يوسف البلالي في تصريح بكر شوية لصحيفة أو قناة الهداف تي في الجزائرية قال أقول لأنصار المولدية سامحونا وهذا مكتوب ربي كيف قال أنه المكتوب قاد يوسف البلايلي للترجي حكى أنه الكونتراب يكون لمدة زوز مواسم قال إصابة ابني كانت مع الترجي ويقول الترجي عائلته ولم يكن يريد تغيير الأجواء أيضا قال يوسف البلايلي لم يرفض إجراء إيرام مجرد إشاعات وإصابته أصبحت من الماضي ويقول الترجي طلب إجراءات متاع إيرام وقمنا به والنتائج كانت رائعة وقال نتمنى أنه ولدي يرجع للمنتخب
1: حجام دونك الوالد البلايلي هو والده في نفس الوقت وكيل اعماله دونك يصرح انه معناه هو ابن ولد الترجي دونك يعرف معناه ايش قاعد يقول
0: البلايلي يعني فقط حسب اخر المعلومات واللي نشرتها قناه الهداف الجزائريه مؤهل مع الترجي محليا الى حد الان مع الترجي محليا مؤهل هذه اكدته صحيفه الجزائريه
1: هو الشيء اللي نعرفه انه تقريبا غدوه لو 15 اوت اخر اجل الفرق المرشحه للمسابقات الافريقيه يعني نادي الصفاقسي ترجي الجزائري النادي الافريقي والترجي الجزائري انه غدوه اخر اجل يرسلوا للقائمه النهائيه نتاعهم لانه للمشاركه الافريقيه دونك نتصور مؤهل محليا لكن ممكن اضافه اسمه بعد في القائمه الافريقيه دونك ان شاء الله يكون ذوبعه في فنجان ان شاء الله يكون لاعب امضى عقد بركه مع الترجي التونسي ويرجع معناها لو يركز على الكور لانه قادر انه يعطي الاضافه للترجي التونسي.
0: باهي نحكيو على لوكاس ريبيرو اللي صح رسميا عقد مدته ثلاثه مواسم مع الترجي التونسي اليوم الترجي اعلن على الانتداب هذا.
1: صحيح شفناه احنا في التمارين كما وردت في حصه التمارين بكري شفناه اول حصه تدريبيه اليوم مع وكان في استقبال كبير لجمهور الترجي للاعب هذا سمعنا ليه برشا كلام كان لاعب ممتاز مهاري لاعب قادر يعطي الاضافه في هجوم خاصه في هجوم في وسط الميدان الهجومي والهجوم الترجي التونسي لانه شفنا الترجي السنه الموسم الفارط لقى برشا مشاكل خاصه في الشامبيونز ليج على المستوى الهجومي يصنع الفرص لكن ما عندوش الهداف دانه ما كانش معناها فعال بالصفه بالكافيه الكبيره
0: هو يلعب درجه اولى معناها الي دروا
1: بالضبط في كل واري في كل واري دروا دونك يعني مع البلايلي مع هذا ريبيرو نصور قوه هجوميه مع الترجي التونسي الموسم المقبل لانه الترجي التونسي حط اهداف نتاعو اللي هو الشامبيونز ليج باش يفوز بالبطوله الافريقيه دونك نصور انه مع الافكتيف هذا مع الهجوم هذا مع الاسلحه الناريه هذه في الهجوم تعطيه معنى اكثر انيماسيون اوفنسيف اكثر حلول هجوميه وتخليه معناها يلعب معناها خاصه في فرق كما تلعب البرة خارج لازم لاعب مهاري لازم لاعب يعني يتحكم في الكره باش يعطي نسق للمباريات دونك انتدام راه مهم حسب بس معنى على اللاعب هذا امكانيات كبيره ياسر
0: والملاعب هذا اللي عمره 27 سنه واللي سبق له لعب في سان داونز ونسمع شنو قال ريبيرو في تصريح مقتضب للصفحه الرسميه للترجي
2: Enfin, j'ai signé mon contrat avec Espérance. J'ai choisi le club qui m'a choisi aujourd'hui à 18h ou pas. Je vous attends.
0: قال اخترت الفريق اللي اختارني وبطبيعة قال استنوني في الحصة التدريبية اللي شفنا شوية من الحصة التدريبية
1: وهو مفاجأة لي أن البرازيل يتكلم اللغة الفرنسية هذه لا أني في الخليج نجيب برازيل لازم معه مترجم برتغالي لا حاجة مهمة جدا لأن نتكلم اللغة الفرنسية لأن التواصل مع المدرب شكون تواصل معنا أسهل ومعلومة توصل بسرعة هذه نقطة إيجابية جدا لللاعب ويندمج بسرعة في المجموعة متاع الترجي التونسي كلمة ممتازة جدا قال اخترت الفريق اللي اختارني وهذا مهم جدا يعني فما قبل الاختيار الفني فما اختيار مع روحاني نفساني او خلينا عاطفي انه فريق جرى في جرته حب ينتدبوا حب يتعاقد معاه فلبى الرغبه هذه دونك فما رغبه مشتركه باللاعب انه يلعب في الترجي وترجي
0: ينتدب باللاعب وصلت حتى الاتفاقيه واللاعب خالد بن سليمان في الفولي طولت شويه
1: لكن في الاخير يعني توجد تعب هذا كله بالنجاح وان شاء الله يعني يلقى ظروف طيبه في الهوي وكما قلت يعطي الاضافه للترجي التونسي
0: باهي نحكيو على النادي الافريقي انتدب الجديد الافريقي انتدب مدافع اللي هو سيم سيمبارا مدة العقد اسماعيل سيمبارا من مالي مدة العقد زوز مواسم حتى لجوان 2028 بعد تعاقد مع المهاجم الكاميروني تادو سنكانغ معتز الزدام هيكل الشيخاوي ياسين مريح غسان المحرسي مع تصعيد بعض الشبان.
1: أنت دام مدافع مهم نجم النادي الفريقي خسر تقريبا الركائز بتاع الدفاع نتاعو زوز قلوب الدفاع نتاعو يعني دونك أكيد أنت دابات كلها صارت في وسط الميدان في الهجوم دونك تداب قلب دفاع معناها سمعنا لي حاجة باهية زي يلعب في مالي دونك منتخب المالي نتصور أنه مش عطي أكثر صلابة دفاعية لأن النادي الفريقي نفس الشيء
0: الفريقي بالإفكتيف الموجود بالانتدابات قادر أنه يمشي بعيد في الشامبيونز ليك
1: ما نجموش نحكم
0: على الوجهات المنتظرة زي جوليبا وإذا كان ترشح ينزل
1: مثلا ما نجموش نحكم 100% لأنه ما نعرفوش بالضبط الوجه اللي مش يضرب بين النادي الفريقي لكن إذا كان مش حب النادي الفريقي يمشي لبعيد في الشامبيونز ليك أكيد يزموا لاعبين دي جران كاليبر لاعبين يعرفوا البطولة الإفريقية ويعرفوا الأجواء المسابقة هذه نتصور النادي الفريقي معناها ديجا بدا يعني كما يقولوها يغلق في مراكز اللي خسرها من الموسم الفارس كما الظهير ايسر كما قلب الدفاع دونك نتصور قاعد يبني في فريق جديد.
0: في كلمة ماهر كنزري نجم ينجح مع النادي الافريقي
1: علاش لا
0: قبل بداية الجديات في البطولة وايضا في المسابقة الافريقية
1: المدرب محترف خلينا نساو العقلية هو ولد الترجي ولا ولد النجم ولا ولد مدرب محترف نجح والمشى دونك نتصوروا انه معناه قادر انه ينجح في النادي الافريقي وما وقع عليه الاختيار ما اكيد مش اختيار عشوائي ولا رعواني اكيد بعد دراسه ويعرفوا امكانياته وامكانيات الفريق دونك نتصوروا انه يقدر ينجح مع النادي الفريق.
0: باهي نحكيو على النجم المتلوي اللي اعلن في بلاغ عدم قدرته على خوض مقابلات البطوله بسبب غياب التام للدعم المادي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطه الاشراف المؤسسات الداعمه عن عدم التزامها تجاه النادي لمده اكثر من 10 شهور.
1: النجم المتلوي في الموسم الاخير قاعد يقدم في مستويات طيبه ويقدم في نتائج طيبه برغم قله او قله الامكانيات ومحدوديه الموارد البشريه الماديه. قاعد الموسم الفارط قدم موسم ممتاز مع محمد بن يونس منذ موسمين مع محمد الكوكي لكن الاشكاليه انه النجم الساحلي النجم المتلوي او حتى قهوه في القفصه يعني مربوطين بالشركه نتاع الفوسفات
0: شركه
1: الفوسفات ومش كل شركه فوسفات تو حاليا هي في ازمه يعني بعض سمعنا انه حتى العمال نتاعهم قارفين انه ما خلصوش عندهم شهر ولا شهرين دونك نقول لك انا كبي دي جي نتاع الفوسفات نخلص خدام ولا نخلص الفرق دونك اشكاليه كبيره ياسر دونك لازم تحل المشكل هذا لانه فريق النجم المتلوي لازم يكون موجود وموجود معناها بكل اريحيه وعنده ما عندوش مشاكل ماديه حتى يعطي الاضافه في البطوله التونسيه.
0: برشا وقت نختمه بفوز البنزرتي اللي تم تقديمه اليوم من قبل فريق الاتحاد الليبي والإطار الفني الجديد اللي معاه بقية المدرب فوز البنزرتي مع أحمد التويري في خطة مدرب مساعد اللي خدم معاه في النادي الإفريقي قبيل بن عثمان مدرب حراس لطفي الرجيلي معد بدني وأيمن عبودة محلل أداء. نسمع فوز البنزرتي شنو قال على تجربته الجديدة.
3: أنا ما شاء الله في طول خدمت عدة سنوات هنا في ليبيا كنت سعيد جدا بتواجدي هنا وما شفت كل الوجوه طيبة ما شفت كل الأشياء اللي معندي خلتني ديما مرتاح وقت نجي لهنا لأنه بالنسبة لي ليبيا ولا تونس معناتها نفس الشيء. أنا كنت سعيد جدا بوجودي هنا خاصة في نادي الاتحاد نعرف أن نادي الاتحاد نادي كبير وعظيم فهمتي من عنده تاريخ مجيد ومن تاريخ كبير. الطاقم الفني باش يكون تقريبا متكون من 5 أشخاص مع تفرنا من 3 أشخاص كانوا متواجدين معايا مع النادي الإفريقي وعند عبود أنا نعرفه من السابق وكان معايا في المنتخب وكان معايا في نسبته مع إنسان معناتها عارف معناتها بجميع معناتها أخبار الكرة في ليبيا ويعرف اللاعبين ويعرف من عاداتي ديما معناتها مش أي فريق معناتها لازم ولا بد باش ناخذ واحد من الفريق ليكون هو ملم بشكل
0: سي سمير كلمة على النجم نقوله تجربة جديدة الفوز البنزرتي اللي بدا فيها رسميا اليوم
1: أكيد تجربة جديدة أكيد باش تكون إضافة للنادي الاتحاد فوز البنزرتي تاريخه وألقابه وعراقته أكيد ما مش تسحق التقديم لكن باش يكون هو إضافة وانتداب كبير للنادي الاتحاد اللي الحقيقة النادي الاتحاد فريق كبير فريق عنده ألقابه المحلية ممكن يبحث على العالمية أو على القارية أو يحب ألقاب قارية انتدب لاعبين ممتازين وفر مبالغ كبيرة وميزانية كبيرة ياسر انتدب لاعبين ممتازين فوز البنزرتي مع الإطار الفني اللي معاه نتصوروا مش تكون تجربة يعني ثرية للفوز البنزرتي وهو اللي باش يقدم الإضافة للنادي الاتحاد.
0: يعطيك الصحة سي سمير مشكور جدا على كل هذه الإضافة مع الشكر كيف عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال جينا رحومة كوتي تكنيك كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جارة فان بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فان في لمن.

Trošku půjde to. Pojďme. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 جوهرة FM.

حياتي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

جوهرة موج مع الموجة. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية القادمة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني الهام يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني. رئيسة الحكومة دعت إلى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ للتربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية. وأكدت في ختام عمل المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين قوامها تكافؤ الفرص والإنصاف وجودة التعليم والاستثمار في الإنسان وفتح آفاق أوسع أمام الناشئة والشباب. نشر اليوم برائدة رسمية صادر الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة. ينص هذا الأمر على أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية بداية من تاريخ 29 أوت الحالي. ويعود إعلان منطقة حدودية عازلة في تونس إلى القرار الجمهوري المؤرخ في 29 أوت 2013 والذي يتم التمديد في العمل بأحكامه سنويا بأوامر رئاسية متتالية. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. ختاما في أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران دون ذكر مزيد من التفاصيل. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: السلام عليكم جوهرة فين؟ مسلم الأسود من وعطنديك منزل بوزي ليس بوزي بربي. أنا عندي 9 شهور قدمت كم تجديد كم يصفر في 1 شهور اجتماعية منزل بوزي. إلى حد الآن 9 شهور لجدوا لي الكم الأبيض هذا، مع العلم أنه خرجوا لي المعتمدية والاجتماعية وقالوا لي أنه باش تنحيلوا جدوتي كمي ولا جيت كمي الأبيض. التو 9 شهور ما جاني حتى من لا أبيض لا أصفر لا أزهر. عشان بلاني نبدأ هنا مثلا خارج توا انفيرمي صارت عليا بابا وعلي مليون باش تخرجت انفيرمي. الحالة هذه موجودة عندي وعند زملائي. تمشي الكلينيك يقول لك 500 دينار تتناقش معاها شوية يقول لك ليه بلان كي ما وخرج البرة. أنا بحب نخدم في بلادي بحب نخدم بحضة عائلتي عليها تخلص فيه 500 دينار شنو هذي؟ ما أنا نطلب من الدولة أن تعمل جريد صالير معناها إذا فرمين معناها صار فيه دم قندهم أولتيهم بالأربعين 50 وكراوات وقراية ومن بعد يقولون 500 دينار بزلت 500 دينار تعيش. هذه شهرية بتاع عبودية أو شهرية بتاع إنسان حر من إنسان تعطيه كرامته 500 دينار هذه معناها غير معقول. معناها حالة إحباط تصير الشباب. يا أخوي أنا أحب أبقى في بلادي، أحب أحب عائلتي في بلادي، أحبها تونس.
2: أنا عفيف من حمل سوسة، نحب نعمل ديديكات لابن يوسف الغربي بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله ربي يحييه ويبي ربي يهديه وربي يفضله لي، وإن شاء الله نشوفه في أحسن المراتب ونحبه نقول له أني متعلم.

0: ينشر جوراتنا. احنا في كل لطف وزارة التجارة إذا ما شوية تحركات بربي راهو الماء تباع 6,000 و 6,500 راهو المشكل يسنسوا فينا كيف الماء 6,000 و 6,500 يسنسوا في الشعب راهو الماء أغلى ماء في العالم تونس يعني الأغلية منين من مامي يقول لك لا هكايا لي فورنيسور كل واحد يقول مشكل مش في هذا مشكل وأنت تعمل أنكيت تشوف علاش الماء ناقص وعملاش وعملاش علاش تبصوا انتم راكم في ليزيتاج والدوزيام والتروازيام والكاتريميتاج الفوق تهز راسك تحكي بوسك انت فاش تخدموا انت بكل لطف يعني ونخدموا على الشيء هذا يا زيد انا
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
2: تسمع خواطر مع زهير الجيس مع على جوهرة اف ام
3: موش مع الموجة
4: ثمانية دقائق بعد 9 تعليل هذه خاطرة جديدة انتم تسمعوا في جوهرة اف ام شكرا لاختياركم موجاتنا شكرا لاختياركم الموجة الصحيحة وقت اللي نتواصلوا معكم من توا حتى للعشرة متعليل في حلقة جديدة وحلقة إن شاء الله تكون استثنائية أيضا لأنه ضيفنا ليلة صوت ولا أروع ضيفنا ليلة الحقيقة من أروع الأصوات التونسية وخاصة في الجبل والطربي هو صوت جميل جدا جدا جدا باش نحكيه على هذا الفنان من منطلق الفن والبدايات ولكن أيضا باش نحكيه على الإنسان من داخل هذا الفنان ضيفنا تعرفوا عليه بعد لحظات ولكن أقبل نقول لكم حلقة اليوم من إخراج سامي الظهري إعداد وتقديم زهير الجيس على جوهرة اف ام ضيفنا هو صاحب هذا الصوت محمد بن صالح أهلا وسهلا مرحبا

0: شوية عليك خلي شوية علي وشوية عليك.
1: الله قدرت نعشق صوتك بشكل رهيب. أنا بعد الدهماني خلى ربي طول عمرك, بعد حسن الدهماني نراك أنت الصوت الشجي اللي لازم ياخذ حظه في البلاد.
0: اللي لازم إن شاء الله, اللي لازم إن شاء الله.
1: شكرا على قبول الدعوة.
0: حاشك يا أخوي وأنت شكرا على الاستضافة.
1: وإن شاء الله نعملوا حوار جميل جدا أساسه وخاصة الشرط الأساسي فيه هو اسمع معي.
2: في حضرة الصراحة,
1: في حضرة الصراحة,
0: في حضرة الصراحة.
1: نحبوا برشا صراحة اليوم محمد بن صالح. أبدأوا من البدايات. محمد بن صالح بعيد عن الأضواء شكونه؟
0: مواطن تونسي عايش عايش في تونس بالباهي وبالخايب متاعها, وعايش كما
1: ناس الكل. ولد أمجيها,
0: ولد سوسة بالأساس, قباجي اللوطاني.
1: ولد قباجي
0: اللوطاني اللي بحذا
1: قباجي الفوقاني.
0: فما القباجي الفوقاني اللي هو بحذا أبو جعفر, وفما قباجي اللوطاني اللي هو بحذا بورت سوسة.
1: ذيك قباجي اللوطاني,
0: ذيك قباجي اللوطاني.
1: لو كنت تولد في قباجي,
0: قباجي اللوطاني
1: باه. وكيفاش كانت الطفولة الحقيقة؟
0: طفولة
1: يعني كنت عاقل شيطان؟
0: كنت مانيش عاقل برشا ومانيش شيطان برشا, كنت ديما نحب نكتشف. كنت نتذكر قبل ديما نحب كل شيء نكتشف, مبربش ونحب نكتشف.
1: اش معناها تكتشف؟ تكتشف الماكينات, تكتشف
0: يعني كي يجيبوا لي احسن جوي ولا احسن لعبه
1: تفركها,
0: نحب نفركها ونشوف شنو فيها.
1: كي خويا خويا مره مش بابا جاب تلبسه حط خيوط خيوط, ومره جاب لي كلكلاتريس بالالوان نلقاها خيوط خيوط.
0: صحيت ما نجمش نشد روحي فريمون, نفهم فيهم فاش يقولوا وعندهم حق. يقول لي عليها تكسرها هكاك, ما نعرفش, نحب نشوف
1: شنو. تحب تشوف شنو اللي في وسطها كيفاش تصرعها, ما بتعرفش ترجعها بيان سور.
0: في اغلب الحالات ملول ما نعرفش نرجع من بعد,
1: وليت بعد تعلمت,
0: تعلمت نرجعها وكنا نكتشف بعد. ديما نحب نكتشف. هو اون فيت مانيش نحب نطلع انجينير, نحب نطلع انجينير وقت اما نحب نكتشف شنو فيها
1: هكاك. تحب تعرف من داخل شو فما معناتها, شنو
0: السورس, شنو السورس ديما.
1: وهذه في كل شيء ولا جوست في الماكينات الجديدة, في حاجات تجيك؟
0: في كل شيء,
1: في كل شيء. تحب تكتشف,
0: نكتشف علاش, منين جات, شنية الحكاية.
1: انت من عائلة كبيرة ولا صغيرة؟ بمعنى برشا اخوات شوية؟
0: لا نحن كي بوبيروس بابا جابنا, يعني خويا اختي اختي ورا بعضنا منظمين
1: كهو تنظيم عائلة.
0: زوز بنات,
1: زوز ولاد وزوز بنات, والبو والام عائله من سته من الناس.
0: اي سته من الناس. بابا معلم ويلعب عود, ما انا عازف عود.
1: اي
0: وامي يفهم فويي وفلا, عائله عاديه جدا.
1: معناتها كيما الناس وخير من الناس واقل من الناس.
0: فوالا هذاك
1: بمعنى ما عشتش الفقر.
0: كيما 80% كيما 80% من التوانسه. لا ما عشتش
1: من الطبقه المتوسطه.
0: الطبقه المتوسطه, وبابا عمل مجهود كبير برشا.
1: وقبل كان فما بركه الحقيقه.
0: واي برشا بركه.
1: شريط معلم ماهيش حاجه كبيره راهو دون
0: عمل منها دار وشريها كهرباء.
1: صحيح عمل دار وشرى كهرباء وعيش اربعه تبركه صغار.
0: ويخدم اكسترا.
1: ايه
0: يخدم اكسترا زادة.
1: اكيد لازم
0: زاد حتى باللي باش يخدم اكسترا بارابور للدار اللي عملها الفيلا ب 670 متر وشرى كهرباء.
1: كانوا يعني يعرفوا يستحفظوا, كانت فما بركه, كان فما معناتها, وكنا نرضاو بالإيجي زاد. ما كانش فما السينيي ويزمك تاخذ له سبيدري بك الحسبه
0: كان فما نوع بركه بتاع شوكولاته, نوع بركه بتاع جبن, نوع بركه بتاع مقرونه, نوع كذا. واحنا شيخين على حياتنا.
1: صحيت وحياتنا كانت بسيطه ما محلاها.
0: وفما جات حاجات زايده توا هي في الحياه زايده من ولينا نحسوها حاجه ضروريه على الاخر.
1: وقتاش بديت تكتشف محمد انك عندك صوت جميل, وخاصة شكون اكتشف؟
0: اللي اكتشف هو الوالد بيسك يلعب عود وعواجي ويغني زادة مع المغروم برشا
1: صوته حلو؟
0: يغني يغني معناها يغني يعني يعلمك تغني, فهمت
1: ليش؟
0: هو اللي اكتشف الحكاية. عمري ما عملت حتى مذكرش راحي مرة عملت مجهود باش نتعلم غناية ولا نعمل حاجة.
1: كنت تظن وكهو ولا ليه؟
0: كنت نغني, نحب نغني معناها.
1: تحب تغني؟
0: أدور نغني. كنت قبل
1: كان هكا بدي الغرام هذا معتها بديت فريمون هكا تدخل بيت البان وتشد البروس وتبدا تغني في عرس تحب تغني في مناسبه ماذا بيك توري صوتك
0: اللي ما نذكروش هو عمري 3 سنين لما بابا هو اللي حكى لي عمرك 3 سنين خلي فقت بيك تعرف تغني
1: 3 سنين
0: 3 سنين شد العود وتتغني
1: والله
0: معايا وكل اما اللي وقت بدا مخي يونجستري وليت نتذكر
1: فما ميموري
0: بين 5-6 سنين بديت نتذكر شنو ما الغنيات اللي نحبهم وكيفاش نغني
1: احكي لنا شنو كنت تغني في العمر هذاك في 5-6 سنين شنو ما الغنيات اللي تغنيهم وتشيخ عليهم
0: وفي تاني قصتي مع الفن ومع الغناء ومع الموسيقى بصفه عامه نجم نعمل عليها حتى الميني سيري معناها كيفاش اكتشفت الغناء وكيفاش قبل بابا يحب الموسيقى الشرقيه بالاساس يحب الموسيقى الشرقيه برشا يعني مغنية معمولة عام 1975 عنده أغنية جديدة ما لا يحب أم كلثوم يحب حاجة قديمة حاجة نادرة على
1: طربي
0: على الأخر معناها طربي خاطر راهو كي يقولوا على بابي وقف أمارين توا سميوها أغنية طربية مي الجينيراسيون تاعو هو والجماعة تاعو عندهم هيك أغنية كوميرسيال خفيفة رغم اللي هي أغنية
1: حلوة نغزر
0: لها طربية ونحب بريف دونك من وقتها في بالي ربي خلق الغناء نجات الصغيرة أم كلثوم عبد الوهاب هذاك اش فما غناء في الدنيا فهمت كيفاش هكاك علاش قعدت نسمع فيه برشا ونغني فيه وعندي معاه حتى
1: كبرت على الأذن هذيك معناتها وذنك كبرت على الصوت هذاك من عند الوالد
0: على الصوت هذاك وفجأة دون كيفاش تقولي دون سابق
1: دون سابق إنذار
0: دون سابق إنذار نتفرج في التلفزة عمي يرحمه حط لي في التلفزة عنده فيديو مايكل جاكسون فريمون ملا شوك ما نعرفش شنو شوك ولا حاجة تفرح ولا عمري ما ريتها حاجة عمري ما ريتها
1: سبيكتاكل مايكل جاكسون أول مرة ريته في حياتي
0: أول مرة نشوف بيلي جين الكليب هذاك الغناء يصورها هو وكل ألوان وكل حس متاع الكيك والباتري والباس وكل بوك هذيك وكذا
1: تمسيت
0: ما رقدتش ليلتها عندي ريه انت ذاك في حياتك كل لبلابي فهمت نهار ما دولك عملت تشيز كيك تصدمت
1: الخيوط الكل مست معناتها
0: صحيتها كل شنو هذا معناتها
1: فما كرومب صار
0: من وقتها بديت نكتشف انه العالم فيه برشا انواع
1: الموسيقى فما موسيقى اخرى معناتها
0: من وقتها بديت
1: مش كان عبد الوهاب مش ام كلثوم مش عبد الحليم
0: غصت قعدت نحاول خاطر قبل لاكسيل الموسيقى مش سهل راهو في السنوات التسعينات راهو مش سهل مش كيما تو تحل سبوتيفاي
1: شو معناتها صار كود فودر مع مايكل جاكسون وقتها وسبكتاكل
0: كبير على الاخر صار كود فودر كبير
1: على الاخر حسيت انه الموسيقى هذيك تمسك
0: اصوات جديده صوت جديد قبل نسمع في مثال صوم تاع عود قانون كمنجز
1: صحيح
0: عربي هذاك ادني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نسمع في جو كيما هكا فجأة نسمع بيلي جين صحيح
1: حاجة أخرى
0: هذاك ونسمع في الصوم تاع لي زاكور والجيتارات والباتري حاجة أول مرة نسمعها وقتها زدت تغرمت برشا بالغناء وبالموسيقى فهمت انه الموسيقى مازال فيها مازال ما عندي برشا
1: ما عندي نسمع. ما عندي مريت
0: عندي مريت معناها مازال برشا
1: اول مره غنيت قدام جمهور سولو معناتها وحدك طلعت انت الفيديت اللي تغني قدام جمهور كيفاش كانت
0: ساعه شويه لقلبي سكت بالخوف واللي مضحك في الموضوع انه الجمهور كانوا امي وخالتي و جيراننا وانا عبد الرفاق كل سوف كنت نغني قدامهم زعما في كادر رسمي في دار الشباب هكا ولا فهمت هذيك حاجه سولو نتذكر وين صغير في المدرسه ونقرا في التحضيري في السنه الاولى اخر العام ديما
1: اي حفله اخر العام تاع الروضه
0: والعود ونغني لهم مكتوب اسمك يا بلادي
1: انت تعزف العود جا في التحضيري؟
0: لا ما نعزفش بابا يجي معايا
1: اه اوكي وانت تغني
0: كنت نعزف كمان قبل كنت نعزف كمان
1: دونك اول مره مع تقابل جمهور يتسمى في دار
0: الشباب في المدرسه وفي البلايص هذوك
1: كيفاش كانت رياكسيون تاع الجمهور
0: تحس في عينيهم هكا يغزروا لي الناس اللي مش مستنسين بيا نغني تحس في عينيهم هكا الفرحه هكا تحس في
1: مع تمنين جاي هذا
0: عندي ريه زهير نشوف فيه كل يوم نعم معاه كل يوم في قهوه فجأة عمل لك نقاها قدامه وراه فرقة ويغني مليح وكذا ما مش حاجة نشيخ عليها معناها حاجة
1: فهمت بينك وبين روحك وقتاش أمنت أنك تملك صوت جميل وموهبة أعطيها لك ربي يلزمك تطورها ويلزمك تخدم عليها. أنت اليوم كمحمد بن صالح
0: دوبو الديبي من أول ما بديت نغني
1: من أول صوتك معتها حاسس أنه صوت جميل
0: بارابور للي نسمع فيه بارابور للي نشوف فيه حتى وقت بعد جات لي باكم تاع البارابول والكليبات وكذا بارابور للي نشوف فيه ممن بالحكاية من اللي عمري 15
1: 10 سنين
0: 15 تعرف وقتاش
1: في العمر هذاك
0: في العمر هذاك ممن انه ما هيش غرور
1: عندك
0: موهبة. ما هيش غرور
1: لا ما نحكيش على غرور
0: أما عندي شوف موهبة أنا تعرف... نجم نوصل بها معناها عندي موهبة نجم نوصل بها ونشوف في روحي في بلاصة برشا فنانين على بوك نشوف في روحي في نجم يكون في بلاصتهم
1: كيما
0: يعني تغرمت في وقت ملاقات عندو ترسولي كنت روحي نشوف في بلا نشوف في روحي في بلاصة فوديل
1: شوف يا سيدي بورتون ما يظهر أول مرة تحكي الشيء هذا
0: أول مرة وقتها نشوف في روحي في بلاست فوديل وقتها نو سي با سا قلت
1: أنا فما فنانين ساعات تبدا تحكي معهم ما نعرفش اسكو من باب التواضع باش ما يظهروش مغرورين يقول لك أنا صوتي ما يعجبنيش معناتها أنا نقعد بيت باش أنت صوتك ما يعجبكش كيفاش هيعجب للناس معناتها نورمال مو يعجبك أنت باش تنجمك الإحساس هذاك توصله للناس صوتك يعجبك محمد ولا
0: ما نحبش عندي اوتو كريتيك عندي اوتو كريتيك
1: لا اوتو كريتيك حاجه اخرى اما الصوت كصوت ما نحكيوش على خاطر انت اليوم قريت دونك فما موسيقى فما علم اما نحكيو على الصوت كنوع صوت تقول صوتي محلاه ولا
0: وي نقول
1: دونك تقول صوتك محلاه معناتها يعجبك صوتك
0: نسمع روحي ساعات في تحط روحي ونسمع روحي اما باش باش جو سافور الحكايه لازمها تشد وقت معناها نهبط غنايه خليها أشهر باش نعاود نسمعها ولا عام باش نعاود نسمعها كما آخر مرة مثال سمعت روحي البارح سمعت روحي البارح عندها الصيف اللي فات اللي قبله عندي سبيكتاكل في كارتاج سمعت الموال اللي عملته وتذكرت الموال هذاك اللي عملته كيفاش حضرناه حضرته فيك دي جرو ميوزيسيان كيما محمد علي كمون حضرته محمد علي كمون
1: لو جرو محمد علي كمون اللي باش يكون ضيف في نهار الاثنين الجاي ان شاء الله
0: باذن الله باش نجي نسلم عليه
1: محليه
0: صاحبي برشا محمد علي كمون

0: هي الجيجيل في نفس الأغنية، كان تسمع الأغنية الكل مع بعضها، تسمعها الكل مع بعضها، وشوف الانترفونسون هذه كي دخلت جات ياسر حلوه، جات مزيانة.
1: في كل حالات أنا ديما نقول لك من الأصوات اللي نحبهم برشا محمد بن صالح، ومن الأصوات اللي كي تسمعوا تبدا تستنى ايش مازال باش ينقش في التريزه اللي قاعد يخدم بها. العائله دونك ما واجهتش فيها رفض، بالعكس
0: رفض في الموسيقى
1: مقارنه لأن... بقرايتك وقاعد اقرا على روحك وفاش تعمل وسايب علينا
0: شجعوني لا سورتو
1: شجعوا دونك الوالد شجعك جدا
0: تلمو شجعني للي للي دخلت بعضي معناه
1: معناتها تدز اليوم احنا نجم نعتبروك فنان بالقدرة ولا بالاختيار؟ يعني أقدار جابتك
0: بالقدرة
1: كما ولا اختيار؟
0: كما جاء كان جاء كان جاء الوالد مثال يحبنا الكل نطلع دي ميوزيسيان راهو الناس كل اخواتي كل دي ميوزيسيان
1: داكور
0: هو عارف يعرف لو بوتونسييل
1: دونك قدر وقدرك انك تكون فنان
0: كما يقول لك الفرنساوي لا فوا او تو لا او تو لا با
1: اكزاكتومون باهي اول شخص امن بموهبتك بخلاف الوالد في مجال الفن بمعنى ملحن ولا استاذ موسيقى ولا شكون امن ودز معاك وعاون
0: معايا وعاونني وكذا يشوف بون شوف خاطر هي في مسيرتي الفنيه حقبه
1: مراحل
0: فما مراحل جيتي اماتور ما كنتش معناها ما كنتش
1: في الاماتور وتستحق برشا للدعم اكثر حتى من البروفيسيونيل
0: بيدي ما كنتش حد في مخي ما كنتش حد في مخي البروفيسيوناليزم على الاخر في الفن معناها من بعد جاتني فرصه باش نكتشف روحي اولا باش نكتشف روحي وباش نكتشف الموند نتاع الفن من البيبان الكبيره على الاخر فهمتني
1: من باب الاحتراف
0: ومن باب الاحتراف الكبير على الاخر شاركت في برنامج اسمه عرب ايدول من وقتها الجمهور العريض وقتها عرفني اكتشفني بالكدا واني اكثر واحد اكتشف روحه ورا
1: وحتى التوانسه وقتها اكتشفوك الحقيقه
0: بيان سور على خاطر دخلت من تلفزه مرموقه برشا من ام بي سي اون بلوس جي اتيري لاتونسيون
1: كنت من الاصوات المميزه من الاصوات اللي مراهنة عليك الناس باش توصل للفينال الحقيقه معناها
0: يعني كنت باش نمشي للفينال ومن بعدها تبدلت المعطيات وما عندي حتى مشكله وحتى ندم وحتى كذا فما كواليس اخرى نحتفظ بها على خاطر اصحابي جماعه معناتها ايزون انسيستي ما نتكلمش
1: لكن المؤكد انه الجمهور كل فيزا معناتها التوانسه الكل كانوا متوقعين معناتها حتى انك تكون انت ارب ايدول السيزون هذيك
0: جاو بريسك قالوها لي معناتها
1: ولكن نعرفوا احنا من بعد انه فما حسابات وفما امور سياسيه
0: صحيت سياسيه فما امور سياسيه
1: صحيت معناتها وفما دول داخله في اللعبه وفما ناس
0: في تونس احنا في تونس
1: تشري وتبيع
0: داير نتذكر وقتها المنتج قال لي اول كونديدا يجيني قد ما عملت برامج كيما هكا اول كونديدا يجيني ويجيب اودينس من الجرو مغرب معناتها برشا من الجرو مغرب قال لي اول
1: من
0: مره
1: من المغرب ومن الجزائر
0: برشا قال لي ومن ليبيا وبرشا اودينس من غادي قال
1: لي اصعب موقف تعديت به في بدايه الطريق تتفكروش موقف وصل بكيك والا دخلك في ديبريسيون صغيره هكا من اجل حلمك الفني
0: والله شوف اني من صغري محارب خاطر اني من صغري
1: متحدي
0: من بديت دخلت معترك الحياه ونخدم معناها ونتحمل المسؤوليه جافي 18 ما كنتش نخدم في الفن ما كنتش حاط في مخي يعني باش نولي فنان معناها
1: هكا موهبه وكهو غرام
0: برشا عباد يقولوا لي كيفاش ما كيفاش يعني وقتها لاسباب

0: يا طول شرحها مش مشكل، فهمتني؟ كنت مضحي اني ما خلينا من الفن، اما دخلت معترك الحياة وللخدمة وللتحديات في الحياة على بكري. دونك المواقف الصعيبة تلمو برشا للي ما عاش نتذكر انا ومنهم. اما كمش نجاوبك في الفن،
1: اي
0: في الفن، شوف اني الحكاية نفهمها ونشمها من الاول، هذا كمش ننجازي روحي ما نعرف شو بيا فاغ اون ديسيبسيون، دونك من الاول ما ندخلش في اللعبة. اما فما عباد ما عندهاش كلمة، فهم عبيد ما عندهش
1: كده، هذا تنجيوه بعد شوية. حلمك
0: شو ما كان
1: حلمك الكبير، تحلم بالكبير ولا بالصغير الساعة؟
0: بالكبير، علش ليه الحلم عنا فيه الحق
1: محمد.
0: كيفاش يقول لك sky is limit، اسمها هي الـ هي الليميت ماكسيموم قد ما نجم. ما نجمش شوف رو فما ناس يجيوك يبكي ويشكي لهنا، داير تفرشت على شكون بحديك لهنا يبكي ويشكي، وفهمتني؟ ما راهو حلم كبير، راهو مش بالضروره ما نجمش يكون ساهل من الاول، معناها فهمتني كيفاش؟ لازم زهر، فما زهر.
1: وان سالتم الله فسالوه البخت.
0: لازم هذيك باش نبدا واضحين. اما الزهر لازمك تخدم له باش يولي عندك اكثر شانس باش يجيك الزهر.
1: معناتها الزهر وحده زاد ما يكفيش. اما هل الموهبه وحدها تكفي؟
0: الموهبه وحدها لازم
1: على شو اللي لازم؟ علاقات، ماكينة، فلوس، أعطيني شنو اللي لازم؟
0: شوف
1: ورتبهم لي بالأولويات.
0: نجم يكون ملحن به وواحد يكتب بالكدا، يعملوا لك غناية تلمو مزيانة حتى كان يغنيها مانيش عارف شكون تنجح. لازمك علاقات باش يدوروك ويعرفوك على فلان وفلتان والمهرجان الفلاني والبلاصة الفلانية والعرس الفلاني
1: ومتركاج ميدياتيك
0: وكريقة ذاك والفلوس، كل شيء
1: والفلوس أهم حاجة. الفلوس،
0: الفلوس.
1: كي روحت من أرب أيدول روحت بشهرة كبيرة بعيدة كومبليتمون، معناتها مش محمد بن صالح اللي مشى، محمد بن صالح اللي روح، شو الفرق؟ وكان سقيك على القاعة ولا خذيتك الشهرة بغرور؟
0: لا ما
1: طالب منك برشا صراحة اليوم محمد.
0: لا ما خذتنيش الشهرة بغرور، لا
1: ما تغريتش بك الشهرة الكبيرة في عمرك كما هذيك، معناتها مازلت صغير محمد وقتها.
0: وأني ما كنتش صغير برشا برشا كي مشيت وقتها، جاب ربي فما ماتوريتي. قلت لك كاني راني
1: انت نضجت صغير
0: خاطر
1: بديت نحارب على تخدم، دونك بديت نضج ودخلت معترك الحياة،
0: بديت نفهم عبد كي نحكي مع انسان نعرفه اسكو هذا حسب التقريب، فهمت؟ لا حسقي على القاعة وحاولت ندز الماكسيموم، معناها حاولت نلوج على ديز اوبورتونيتي اخرين، خاطر وقتها كنت بين احضان ام بي سي وحدك.
1: وي
0: ما تنجمش تعمل كل شيء وحدك، لازمك
1: ان بروديكتور. اما كي مشيت وحدك نتصور كي روحت راهو جات برشا تليفونات نتاع ناس تحب تقف نتاع ماكينة تقدم في عروض المساندة والعمل ويجي نخدموا مع بعضنا وما شاء الله عليك وكذا، ولا
0: جات التليفونات الحقيقة. أما بعد التليفونات طلعوا ما عندهمش كلمة.
1: ما عندهمش كلمة؟
0: اي ما عندهمش كلمة.
1: معناتها خدعت؟
0: ما نقولش خدعت،
1: كنت متوقع أنه ينجم يصير هذا؟ ساعة التليفونات جات من شنو؟ معناتها من شركة إنتاج ولا من فنانين ولا من ملحنين ولا
0: من ناس نافذة في الموسيقى، نافذة برشا في الموسيقى، على أساس اون فا كولابوري وش نخدموا مع بعضنا و و و و و و و بون. اني ما كنتش متمرس برشا في نحكي لك في لو تريو نيفو، فهمت كيفاش؟ ما كنتش ما عنديش خبره كبيره. من بعد كي خديت كي جاوني لي ديسيبسيون هذوك، وقتها بديت نتعلم، وقتها بديت نفهم، وقتها وقاعد نشوف في الدنيا وكيفاش تتبدل الفن، كيفاش يتبدل. دونك
1: وشويه لي ديسيبسيون هذيك وخرت والا عملت اون بوز والا بالعكس تحديت؟ معناتها قلت فك عليا وهذا مجال؟
0: لا لا لا لا،
1: ولا قلت لا والله ما نتحدى هذا الكل؟
0: فما شكون اي هي شوف من الاول جاتني اون ديسيبسيون تاع خساره، نتصوروا عبد خير من هكا. من بعد اللي لازمنا نكملوا، فهمت كيفاش؟ نذكر اول غنايه عملتها، اول واحد قلت له ايوتو، معناها كما يقول الطلياني انقذني، راهو هكا وهكا وهكا، محمد علي كمون وما ننساهالوش هذيك. فاش كلمت وحكيت معاه قال لي انت مش قلتك وقتاش نجح ذا الاستوديو؟ جا ديريكت وجاب معاه الاورديناتور نتاعو وجاب معاه بيانو نتاعو وعطلنا يا ورد زماني.
1: وانت كي تقول لي محمد علي كمون معناتها بالحق تحلم اول حاجه انت تحلم بالكبير وتخدم مع الكبير لانه محمد علي كمون بالحق
0: ما ننساهلوش خاطر كان وقتها بالرسمي محمد علي كمون فما عباد
1: ومن درك
0: ما يجرؤوش يهزوا التليفون زعما باش يقولوا له باش نتعاملوا على كل حاجه ولا كذا يعرف يسمعوا عليه زعما هو ماهوش اكسيسيبل برشا ولهي في درشنيه وغالي وهذاك ماخذ عليه حتى مليم حتى فرنك
1: حتى مليم
0: حتى فرنك
1: المهم يطلع فنان امن موهبته جيت
0: باش نصور الغنايه جاي من تونس باش يصور معايا كلكو سكوند ما ننساهلوش فريمون ما ننساهلوش
1: محليه الراجل زدت حبيتني في خاطر انا نحبه على الاخر شو اللي خوفك اكثر محمد بن صالح الشهره ولا الفشل اللي خوفك اكثر الزوز يخوفوا الشهره تخوف والفشل يخوف شو اللي خوفك اكثر
0: الفشل اللي يخوف اكثر
1: تخاف وشو اللي نجم يفشل فنان
0: اولا هو
1: شنو نجم يفشل فنان عنده الطاقه الموهبه القدره الصوت متمكن بدا يدخل في العالم يعوم مليح يقول مليح اقواله صحيحه دونك شنو اللي ينجم يفشل فنان
0: برشا حاجات وما كان باش نقولهم برشا حاجات اما يعني ما نحبش نرمي ما نحبش نظريه المؤامره بصراحة يفو
1: أما موجود إيران صديقة موجود فما ناس حاولوا يفشلوا محمد بن صالح يزموش يزيد يطلع أكثر من هكا محمد بن صالح راهو دخل الخط الأحمر متاعنا
0: أني شوف ماذا بهم كيما نقولوا ما ندخلش للستاد ما ندخلش للتيران جملة فما مثال شعطيك إكزامبل صغير تبدأ فما حفلة بمناسبة كذا وكذا حبوا على بروفيل معين أني الحاجة الباهية أنه من يديولي ديما في المهمات الصعيبة فما حاجات صعيبة يلزمنا بروفيل من نوع معين ينجم
1: صوت عالي قويلة طالعة
0: يكزيكوتيه ديما من المرشحين طبعا ديما من المرشحين
1: صحيح
0: فهمت كيفاش فما شكون مثال يجيو يعاودولي من بعد البريستاتير اللي ناديولي يقولوا لي راهو بصراحة فما مرة نذكر صحافي معروف مرموق برشا في تونس مشيت غنيت له في عرسه قال لي يا صاحبي راني تعديت بستة من الناس باش وصلت لك قلت له سهل انا مروي هكا موجود على الباش قال لي اللي نكلمه يقول لي لا هاو يعيش البرة والاخر يقول لي لا فك عليك منه ورا وغالي والاخر يقول لي واني ما نعرفهمش العباد هذو ما نعرفهمش عمري ما ريتهم في حياتي فهمت
1: لا اله الا الله
0: شنو يا اخي دمال الفن عندكم صحافي معروف بارشا في تونس فهمتني وفوالا بعد غنينا وعملنا برشا جو دونك اني ما نستغربهاش برشا راني الحكايه هذه ما نستغربهاش برشا على غالب انت بيدك هاك في الدومين الشهره بليز اون موان تفهم على الحكايه هذه
1: طبعا طبعا لا موجوده وفما ناس تقول فيك انا يكسبوك اللي ما تكسبوش وينحيوا لك اللي عندك تيجي سامي اعطينا ديزكستريم اللي اخترناهم اليوم محمد بن صالح بصوت محمد بن صالح خلينا نسمعوا شويه صوت محمد بن صالح الإكسري الأولاني هي تش

0: مختلفة أقرب نمط ليك أنت اللي كنا نسمعه فيه
1: اللي نعم اللي ترتاح وتحبه صراحة. شوف هي الموسيقى لغة العالم معناها ساعات تسمع حاجة من باكستان هاك ما عندك حتى علاقة
0: يا ما مش نسكر إذا قلت كل شيء
1: اما اللي تحب تغنيه معناها لو زون دو كونفور في الغناء انا ما نحبهاش لو زون دو كونفور اما كل ما يتغنى بالعربي الطرب سورتو المشرقي
0: طربي
1: والمغربان زاد المغربان برشا زاد نحبك الجو الجزائري والتونسي والمغربي والليبي نحبو
0: معناها كل ما يتغنى بالعربي الجزائري حافظ غنيات دون سو سونس ولا مازال
1: اي بيان سور اي خاطر زادني عندي قصه مع مع الراي اكتشفت كيفاش. الراي عام ألف أول ما ديدي مع ديدي مع
0: الشيب دي خالد شيب خالد
1: ديدي سيموني دول فريمون شيب خالد من وقتها زدت فهمت انه الموسيقى ما عندهاش حدود مازالت الموسيقى باش
0: جميل باش نعملوا اسئلة سريعة بعد شوية باش نسمعوا صوتك في سؤال ان شاء الله تلقى عليه الاجابة ما اسئلة سريعة من غير ما تخمم محمد بن صالح لو خيروك ويقول كذب الساهر اني خيرتك فاختار بين النجاح وراحة البال
1: راحة البال
0: نجاح وجواج مولاي
1: ما باش نعيشوا مرة برك في الحياة
0: بين راحة البال والشهرة
1: راحة البال
0: صعب بين راحة البال والفلوس
1: راحة البال
0: على الفلوس
1: إذا كان بالك مرتاح دونك ما عندك حتى مشكلة في حياتك حتى وكان ما عندكش فلوس ولا ذكا هو احنا ليش نجري ورا الفلوس مش متولي عنا حتى مشكلة في حياتنا انا ديجا ما عنديش مشكلة بالي مرتاح والفلوس ما عندي منعم بها
0: يخيروك بين مسرح تطلع بوديوم ولا استوديو تسجل غنية
1: مسرح
0: لايف عربون ولا مهرجان
1: الزوز اما مهرجان يعني كيفاش بالشارب متاعه
0: لو خيروك في نفس الدات جيك عربون وجيك مهرجان جيك عرس وجيك مهرجان مش تختار
1: سادي بون المهرجان فين وسادي بون قداش فما فلوس مش نبدا وقت قداش فما فلوس
0: بيه ليل ولا نهار
1: ليل
0: تحب الليل أكثر من النهار
1: عايش في الليل أكثر
0: بيه توا باش نرجعوا بشوية بشوية إلى فترة الطفولة من جديد هيك الوليد اللي كان يبربش ويفرتك في الدنيا ويحطها واللي كانت عنده أحلام وكان يزن بشوية بشوية وبدأ يكتشف في عالم الموسيقى وفجأة لقى روحه فصفاس مع سبيكتاكل المايكل جاكسون وبدأ يعوم في بحر كبير اسمه الموسيقى كان يعرضك توا اش كانوا يتربجوا بيك ساعة انتي صغرون
1: حمى
0: كان يعرضك حمى الصغير هذاك قابلك توا اش تحكي معاه اش تقول له تعتذر له على أشياء معينة على أحلام كسرتها من أجل طموحك أنت الكبير اليوم وإلا بالعكس شتقول له
1: نحميه وجلو بخوتيج على الأخر ونقطره قطره على الأخر خاطر نعرفه كان جاء بريمو بروتيجي شوف مش معناها راهو أمي وبابا ولا عائلتي ولا أنت وراجي كان خايب نو ما كانت لازمني حاجة سبيسيفيك شوية بسيطة هي كلمة لازمتني كلمة باهية هكا كان ينجم يكون أرتاح برشا وكان ينجم يكون عنده ثقة في روحه أكثر ببرشا
0: حققت له كل أحلامه؟
1: مازالوا
0: توعده بأنك قادر على تحقيق الأحلام ولا تقول له استنى عليا وما نوعدك بشيء خلي الوقت والأقدار هي اللي تلعب لعبتها
1: الأقدار والوقت هذيك ما حاجة ما نحكموش فيها إن شاء الله هيبدأ
0: أما من داخل على الأقل فما عزيمة لتحقيق
1: نوعده أنه مش نعمله كل ما نقدر عليه نوعده ومتأكد أنه كي تعمل كل ما تقدر عليه ربي بشي يجازيك في الاخر
0: كان تجيك القدرة اليوم بالسيونس فيكسيون بالخيال العلمي على انك تعاود هذا المشوار الكل شنو اللي تخلي فيه شنو اللي تنحي
1: المشوار هذا الكل
0: من اللي بديته من جباجي اللوطاني وصولا لحلقة اليوم
1: هو رب الباهي بالخايب متاعه باهي يهز عليه اما نصلح فيه حاجة
0: شنو اللي يتصلح
1: نصلح محمد هو صغير هو كنت لي كي كان صغير وكي كان أدوليسون وقتها نقف معها أكثر نفهمه ونقف معها
0: فما علاقات استغنى عليها طيحها بالغربال اليوم
1: مطيحها ديجا مريقل
0: لا نحكي لك معتك كنت تعاود تقول ما تمناش يعاود يجيو في حياتي
1: لا لا
0: ولا تعلمت لا من ال
1: نواجههم
0: من لكعة اللي كليتها منهم تعلمت وتقويت
1: هو اي صحيح
0: ولا توجعت وضعفت فما
1: كما نقول لك يعني راني نشوف ما نخسرش نتعلم نحاول نغزل الخسارة اني تعلمتها معناها نحاول اني نتصرف أدخمه
0: اعلاميا اليوم مظلوم والا ظالم نفسك
1: مانيش ظالم نفسي مانيش برشا السوشيال ميديا الحقيقه ما عنديش هكا الريفليكس نتاع نهز التليفون شريت قهوه جديده شريت كذا خاطر لازمك تعملوا هذاك
0: هذا لازم تعملوا ولا اذا انت عندك خشم كبير برشا تعمل شكون يخدم الخدمه هذه
1: شو باش يخدم شنو باش يعمل
0: نتاع يدور على الميديا راهو عندنا برودوي جديد راهو محمد بن صالح يزمو باساج راهو كذاها اغنيه جديده دوروها
1: لا عندي عندي حبابي وصحابي برشا في الميديا الحقيقه كي نكلمهم
0: اي حضورك الاعلامي مش كبير محمد
1: يعني زاد مانيش برشا
0: قدرتك وصوتك
1: يعني مانيش برشا شوف اني يعني مثال جيت بحذاك تعرف على جيت بحذاك اليوم صدقني جيت بحذاك على خاطر نعرف الفالور نتاع نتاع الاعلامي جيت باش نقابل الاعلامي اولا ما جيتش باش نظهر في في حتى ميديا ولا حاجه
0: معناتها ما عندكش ياسر حب للظهور
1: يا نجيك عندي حاجه جديده وعندي عليها على علاش
0: برودوي جديد معناتها
1: يا الحقيقه نحب ريت تو حوار كيما هكا معك اي حوار كيما هذا نحب نعديه للعباد وتسمعوا العباد يسموني بالكدا ساعات تمشي حاجه ستوندار نفس الاسئله نفس الحكايه نفس الفازه
0: دونك تختار وين تظهر
1: ماذا بيا حاجه عندها قيمه القيمه قبل والله القيمه قبل الاودينس عندي يعني
0: قبل الشهره وقبل البرج
1: شوف نحب العباد تحبني شوف اني نحب العباد تقتنع بيا وتحبني مش على خاطرني عندي اودينس وعندي كذا على خاطرني نستحق ونستاهل مش على خاطر
0: وهذا يتخدم له
1: اي مش على خاطر
0: اليوم تبدلت المعطيات وجمهور حد اخر اليوم وفما جمهور السوشيال ميديا اللي حب يراك في البيسين واللي حب يراك
1: ايه ما نجمش نوفر له التيك توك
0: 24 ساعه
1: ايه ما نجمش نوفرها له التفاهه هذيك نتاع قديمه معناها
0: ما تنجمش
1: ما نجمش نوفرها له نحب حتى كان حليت حاجه ولا حتى كان حطيت فيديو ولا حتى كان حليت لايف راه باش يكون صادق ومن القلب
0: معناتها صارت حاجه خليتك تحل اللايف اما اكثر من هكا ما تنجمش تدخل تحتك البيت بوز
1: ايه باهي باش نحل اللايف خويا اني مثال هاو نقولها في المباشر اني فيمور وما نحبش نوري للعباد اني يعني
0: فيمور
1: على في الميديا ولا في السوشيال ميديا ما نحبش نعديها مش للعباد للصغار
0: سورتو صحيت المتاثرين بيك واللي يحبوك
1: ما ننصحش انهم يكونوا دي فيمور فهمتني كيفاش نحاول الماكسيموم نكون انسان متوازن وكذا وزاد ما نحبش نوري وجهي كم تاع محمد اللي يتغشش خاطره في الاخر في الاخر يرجع للقباج اللوطاني دونك انا مانيش جونتي كيما في بالهم العباد جونتي شنو نقصد احنا جونتي متربين وكذا اما زاد جيفيت
0: ما عندك غش خايب
1: الغش مثال ريت كي تبدا عندك
0: شو اللي نجم يغشش محمد بن صالح ويطلع لنا محمد ولد قباجي
1: اللي قلت المعند قلت مش والله هي قلت الرجله ولا لا لازمك تكون انسان واضح وكوريكت معايا
0: ما تحبش التلوبيق معناتها ما تحبش اللي فيه
1: وما نحبش زادك تعرفها كواحد من غير سبب يحب
0: يتلكش
1: كيكه من غير سبب فهمتني كيفاش
0: عادة بالك واسع والا
1: بالي واسع بلوز وما لحدود معينه اما كيما الناس
0: فما خطوط حمراء ما يلزمكش تقرب لهم
1: ما نحبش نقرب
0: مش ما يخرجش
1: معناها عادي راك تشوفني الفنان ما نتعارك انا واحد في الكياس على خاطر هو قص عليا ولا خاطر ابريتو نرجع انسان معناها
0: هو بالضبط باهي كان المسيره هذه وان شاء الله تكون اكبر واكبر واكبر ولكن الى حد اليوم كان نعملوها اغنيه مسيره محمد بن صالح شو يكون عنوانها وعلى ما مقام لحنوها وكان فما موجودة زنها
1: ما نحبش نجيب الدراما للعباد فهمت كيفاش ما راني كيما
0: حبك صادق
1: الدراما
0: مسيرتك شنو عنوانها
1: هاني جاي هاني في الثنية هاني جاي
0: على ما مقام
1: مقام لا تفهمه جوايو ولا تفهمه حزين نهواند مثل
0: نهواند دايما حلال

فرج يا ربي، فرج يا ربي.

0: سلاك الممحون من أرض القفار وقادر كل غريب لبلاده تديه. هو الخطاب هذا دعاء لربي، فرج يا ربي على من ذقت به. ديديكاس اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله ربي يفرج
1: علينا، ان شاء الله يفرج علينا الناس كل، والناس كل تستحق الفرج في اي شيء
0: ان شاء الله. ان شاء الله.
1: جديد عندنا، جديد جاي.
0: اي عندنا جديد جاي.
1: ايش عندنا؟
0: عندنا غنية المرة هذه، لا حبيبي لا طبيبي، لا جرحتني لا جرحتك، لا كريق هذاك. الغنية بتاع الحب محليه، فهمت؟ باش نحكي على الطفولة.
1: الطفولة
0: الغناية هذه باش تذكرك انت بطفولتك، تذكرني انا، تذكر خونا، وتذكر الناس كل تسمع.
1: محليه الفكرة،
0: تحكي على الطفولة، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش تعجبكم
1: ان شاء الله. وتبعث لي ونعديها، وهو يجي بحذايا يجيبها. ومرحبا
0: اخويا، نجيب حذايا كمان نحبها تولي لك. كيفاش نقول لك؟
1: اي
0: تون بومغو، تولي ايوا تسمع فيها يعني هذيك
1: ان شاء الله،
0: هذيك المبتغى
1: ان شاء الله. هو راهو تعرف فما حاجه مهمه جدا، فما معادله اليوم صعيبه بين ام كلثوم تجبد لها غنيه، شوف عندنا عمرها قديش مسموعه. هما فما غنيات صدقني تدخل على اليوتيوب تلقاهم عاملين 80 مليون و100 مليون، ونقول لك تو ظنها ما تلقاش الكلمات، تنساها تنساها. فرق بين غنية تعيش وتقعد، وبين غنية تعمل بالحق هيك الضربة الأولى والناس كل تطلع وكذا، بعد أربع سنين ما عاد يعرف أحد.
0: هذه مش بعد أربع سنين، بعد أربع جمعات.
1: صدقني بعد أربع جمعات.
0: بعد أربع جمعات. شوف إحنا تو عايشين، باش نحاول ماكسيموم نختصر، هذه فلسفتي الشخصية وإن شاء الله تكون صحيح. عايشين في عالم ليكرون، هون ديجا دايرة بين
1: ليكرون.
0: تليفون، سمارت فون، كذا. دي سنتين دو مليار دو دو دو فيديو راهم يهبطوا برسك كل يوم. أنت تسكرولي تتعدي تعدي تعدي، مخك خزن برشا معلومات اللي اغلبها ما حشتكش بها. من بعد غنية تعرف ريت وشكون الضحيه في الموضوع؟ المبدعين اللي كهبط لك حاجه مخ ما عادش عنده الكاباسيتي وما عادش عنده القوه باش يشفريها ويسمعها في عقله ويفهمها. دي ميزم حاجه سريعه، كنت لاحظ العباد تو الغنيه
1: ايقاع سريع، كلمه بسيطه،
0: كلمه بسيطه ولازم يشدك فك ثلاثه ثواني الاولى، كان لازم حوايج وعاش كيفاش باش يشدك في ثلاثه ثواني وكل قوانين هذيك. صفك قبل صاحبي في حقلك تمشي للمسرح باش تسمع اغنيه،
1: اغنيه واحده
0: تمشي لها
1: كل خميس
0: 300 كيلومتر،
1: المقدمه الموسيقيه ربع ساعه
0: كل شيء ربع ساعه. كانت الناس بالها مرتاح وجوها باهي، كيما توا الجيل، احنا في الجيل زاد توا، الجيل زاد بداوا يحكيوا توا على المشكله هذه نتاع كيفاش عايشين نمط سريع وكل شيء فيسع فيسع. حبوا مشاو جربوا سماوها العيشه نتاع الجدات الايطاليات الانسيان، فريمون اكتشفوا انها فريمون هذيك هي الحياه الحقيقيه،
1: سي لا بيل في بالحق،
0: يفيقوا بها توا العيشه اللونت هذيك اللي بازي
1: على كونيكسيون بعيده على المشاكل، على
0: محبه جيرانك ومحبه صحابك والناس تقف مع بعضها والتكاتف وكذا ونسالوا على بعضنا وكذا، هذيك هي العيشه الانسانيه الصحيحه. دونك غنايه حلوه تو تنجم تمشي في العفس. ديكوك علاش قلت لك لازم فلوس بور ليمبوزي بالسيف، لازمك تسمعها بالسيف. ولازم ننتبهوا لحاجه، انه لازمنا زادا نعلموا الاجيال الجايه، نربيوهم ونعلموهم انهم يسمعوا
1: الطرب الحقيقي والموسيقى
0: موسيقى حقيقيه، خاطر يسمعوا في روبوات توا،
1: خاصة توا جاي الاي اي،
0: الاي اي اللي هو كارثة كبيرة داير في تونس، واللي هو داير في تونس. نتصور القانون هذا باش ينتبهوا له بعد 30 سنة، خاطر احنا ديما روتار، فهمت كيفاش؟ على الأقل المؤسسات الإعلامية الحكومية بين قوسين بربي ما عادش تعديونا دي جينجول بالاي اي، وما عادش تحطوا لنا غنايات بالاي اي. راهو يجي غناية أم كلثوم شو يعملوا؟ يحطوها على الاي اي على سونو، يعاودها لك هو ري ارونجي زعما، حطوها في الاذاعات، يحطوها
1: للاسف
0: في سي بالاي اي، يحطوا في الوطنيه وكذا، ونسمع تغنيات بالاي اي والجينجول بالاي اي. ريت اللي جينجول ولاو بالاي اي، فما واحد كان يصنع جينجول ويخلص علي هذاك ولا بطال ساعه سي بون. ثاني حاجه يا خويا، نحن ندفعوا في فلوس
1: ومشيت الروح ومشيت
0: الاحساس بصراحه. اوموا انتوما الناس الحكوميين، معناها الاعلام الحكومي، ما عادش تحطوا لنا الاي اي، راهو ماست وبربي في القهاوي هاو نيدي. بربي راك تحط في نفس الغنية باللي ياي راي ماستر نقعد في قهوة في ياي نقوم أنا واحد من الناس وكل قهوة نمشي لها تو نقع فيها موزيكا باللي ياي
1: راني معاش قاعد فيها
0: باش نقول راي القهوة هذه تحط في موزيكا باللي ياي رغم اللي فيها منه برشا عباد باش يقولوا فاش يحكي هذا
1: للأسف الشديد لأنه فما بالحق قتلين روح وفما ماكينه ولات للاسف الشديد. باهي باش نعطيك اوبسيون اخيره بالسيونس فيكسيون وبعد نعطيك كلمه الختام. في الاوبسيون هذه عندك القدره انك تعمل تليفون واحد توا تكلم شخص متوفي شكون واش تقول له؟
0: يعني فما عبيد معناتها تعديوا في حياتي عزيز عليا معناها تفارقوا دونك ما نحبش نختار واحد على واحد. نكلم عمي
1: عمك عمي الله يرحمه
0: صالح كان لاعب هونت في
1: ليتوال
0: هبا نقول له ميرسي نحب نشكره على الاخر نحب نقول له برشا كلام نقول له ميرسي اني احلى ذكريات الطفوله احلى ذكريات الطفوله نتاعي كانوا من جرته هو وكانوا معه هو.
1: مع كلمة الختام وعد تقولوا لأول مرة لهنا في برنامج خواطر وتتعهد به مصور يهبط بتبعته هوكا في الديريكت ويقعد عهد بيني وبينك إن شاء الله يتنفذ وعد للجمهور.
0: نعمل كل ما في وسعي باش نقعد في صحة جيدة وباش نجم نغني لكم وباش نجم نعدي الفيلينج الباهي ونعدي الإحساس الباهي ونكبش باش تقعد فما
1: في الحلمة الكبيرة
0: حلمة يعني. كبيرة وموسيقى باهية وفن باهي ليكم ولصغاركم على خاطر سي تري امبورطون راهو توا بديت نفهم فيها الحكاية انه من غير ثقافة باهية ومن غير فن ومن غير بصفة عامة
1: ولي سرابي ولي ضياع
0: رانا نصنعوا وحوش ماذا بينا صغارنا ما يطلعوش وحوش.
1: كلمة الختام الفيا والوقت يجري والله ومازال الانترفيو طويلة ما ميسيلش ترجع بحذية إن شاء الله.
0: كلمة الختام كيفاش تتقال بالفرنسية نقولوا بالعربي ردوا بالكم علينا احنا رانا شعب باهي وشعب طيب ردوا بالكم علينا وتلهوا بينا أكثر.
1: أحلى كلمة الختام. شكرا لك محمد. شكرا محمد بن صالح ضيفي اليوم وكما قلت نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله في حلقه جديده مع الكبير دالي كمون ولا محمد علي كمون اللي باش يكون ضيفنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم في خواطر. اشرف عبد السلام تصويت اخبار العاشرة ليلا سامي الدويري في الاخراج. شكرا لك يعطيك الصحه اجمل تحياتي زهير الجيس بحال خير.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أعلنت بلدية سوسة أنه في إطار مشروع إعادة إحياء المراكز العمرانية القديمة نظمت اليوم حملة ميدانية للتواصل المباشر بورتا بورت مع متساكني ومتساكنات نهج ابن رشيقة وتحديدا على مستوى ساحة القصبة. وتهدف هذه الحملة وفق بلاغ صادر عن بلدية سوسة إلى إشراك المتساكنين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع التهيئة المستقبلية للساحة بما يساهم في الحفاظ على قيمتها الثقافية والتاريخية وتعزيز جاذبيتها. كما تم التطرق إلى إمكانية منع أو إلغاء وقوف السيارات بالساحة بالنظر إلى ما تمثله من أهمية محورية على المستويات التراثية والعمرانية والثقافية والسياحية باعتبارها فضاء عاما يتميز بقيمة مميزة داخل المدينة العتيقة. أشرفت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة، وتتمثل وتم تقديم عروض مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بالعودة المقبلة المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية. وتتمثل أهم هذه التدخلات في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في إطار تجسيد الدور الاجتماعي للدولة وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم مبادئ تكافؤ الفرص وتكريس حق الجميع في التربية والتعليم والتكوين، والعمل أيضا على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية بما يساهم في تحسين ظروف التعليم وتحقيق مزيد من التوازنات بين المؤسسات التربوية ورقمنة الخدمات المدرسية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية والفكر الحر، إضافة إلى تعزيز الصحة المدرسية ودعم الحياة المدرسية ودعم برامج الدمج المدرسي لفئة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم. ختاماً في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين كبار للمشاركة في أنشطة عسكرية وإعلامية تقوض الأمن والاستقرار، مضيفة أن العقوبات شملت مسؤولين في الحرس الثوري بسبب أنشطتهم التي تهدد مضيق هرمز وحقوق الملاحة فيها. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: J'en suis conscient.
1: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
4: Ah, la joie. David Vendetta présente.
5: Cosa Nostra.
4: Cosa Nostra.
6: Salut, là c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera bien.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في جوهرة سبور. المكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين السيد ناجي الجويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار الكشف على بقية التركيبة الخاصة بالإدارة الوطنية للتحكيم. ورسميا البطولة باش تكون بالفار من أول جولة اللي باش تكون 22 و 23 أوت الجاري، دونك 7 أيام يفصلون على انطلاق البطولة. نذكركم بالبرنامج نتاع الجولة الافتتاحية، الماتش تكون الانطلاق من 4:30 نتاع العشية السبت 22 أوت، الملعب التونسي سي اس اس، أمل حمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم ساقية الدير شبيبة العمران، اتحاد بن قردين، نادي حمام الأنف، والدفعة الثانية باش تكون نهار الأحد 23 أوت يتصدرها الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقل ببيرادس، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، النجم المتلوي النادي الإفريقي، وترجي جرجيس الأولمبي البيجي. كما قلت أول جورني باش تكون بالفار، والمكتب الجامعي أعلن رسميا عن تعيين ناجي جويني في خطة مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم. النجم الساحلي يعقد غدوة نص النهار ندوة صحفية في أحد النزل في سوسة لتقديم إطار الفني مع كبير كرة القدم بقيادة الفرنسي كريستيان براكوني، وإطلاع الرأي العام الرياضي على أبرز المستجدات في مفتتح الموسم الرياضي الجديد. كما قلت لإطوال اللي تلعب أول جولة في الشامبيونان نهار لحد 23 أوت 4:30 متاع العشية ضد الإسبيرانس في ملعب حمادي العقربي بيرتس. على مستوى اللجنة تفضل نزاعات في الإطوال بعد غلق 18 ملف وضمان المشاركة في البطولة. صرف القسط الأول من ملف يوسف العبدلي 50 مليون، كيف كيف القسط الأول من دوسي متاع جسر الخميري 50 مليون، لجون جور كامل الأحمر 60 مليون وغلق الملف نهائيا، 200 مليون لصدام بن عزيزة وغلق الملف نهائيا بعد ما تحصل على القسط الأول اللي فيه 300 مليون. حاليا دوسي أونكور اللي هو دوسي زياد بوغطاس اللي نذكر القيمة متاعه 190 مليون. الهيئة المديرة للنجم الرياضي بالمتلوي أعلنت عن عدم قدرتها على خوض مقابلات البطولة للفريق الأول رسميا، وذلك بسبب الغياب التام للدعم المالي منذ الموسم الفارط وتخلي سلطة الإشراف والمؤسسات الداعمة عن عدم التزامها تجاه النادي لمدة تفوق 10 شهور. وتستنكر هيئة المتلوي بشدة التهميش الممنهج وعرقلة مسيرة النادي بحرمانه من أبسط مقاومات الأعداد للموسم الجديد، وأكدت أنه هذا القرار أيضا والأزمة المالية الخانقة نفاذ كل الحلول الودية لتأمين بداية الموسم الجديد. وأيضا تقول ما قد تؤول إليه الأوضاع الفنية للفريق في الفترة المقبلة، هذا قبل 7 أيام من انطلاق البطولة.
4: نحكيو على يوسف البلالي، أكدت إدارة مولودية الجزائر أنه اللاعب وقع عقد رسمي مع النادي، وشدت أنه موقفها يستند إلى وثيقة تعاقدية رسمية وأنها بتتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الفريق. في المقابل نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي كان أكد البارح رفع العقوبة المسلطة على يوسف البلالي وأكد تفعيل العقد اللي سبقه أمضاه مع النادي ليصبح مؤهل للالتحاق بالفريق، وكان شارك اليوم العشية في الحصة التدريبية، وهذا يضع المستقبل بتاع اللاعب أمام إشكال تعاقدي بين الفريقين في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.
3: أعلن تعاقده الرسمي مع المدافع المالي إسماعيل سيمبارا لمدة 2 مواسم حتى لجوان 2028، هذا بعد التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس كانغ، معتز الزدام، هيكل الشيخاوي، ياسين مريح وغسان المحرسي. النادي الإفريقي اللي برمج 2 مقابلات ودية باش يكونوا في البارك آ، المقابلة الأولى باش تكون غدوة ضد اتحاد العاصمة انطلاقا من 5 متاع العشية، والمقابلة الثانية باش تكون بعد غدوة ضد جمعية أريانا. الاتحاد الرياضي ببن قردين تعاقد مع اللاعب الشاب ذاكر بوفيد صاحب 21 عام ولد النجم الرياضي الساحلي، سبق له لعب الموسم الفارط مع جمعية مجرين وشارك الأسنة في تحضيرات الأمل الرياضي بحمام سوسة قبل ما يتحول لاتحاد بن قردين، ونال إعجاب المدرب سفيان الحدوسي لأوصى بانتدابه. بوفيد صح رسميا عقد مدة 3 مواسم مع الاتحاد الرياضي ببن قردين. الاتحاد الليبي قدم اليوم إطاره الفني الجديد بقيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بقيادة الستاف اللي معاه أحمد التويهري باش يكون في خطة مدرب مساعد بعد ما كان خذ معاه التجربة في النادي الإفريقي، كيف كيف قبيل بن عثمان مدرب حراس، لطفي رجيلي معد بدني، وأيمن عبودة محلل أداء. كانت هذه جوهرة سبور قدم لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور أفيك ليكيب سبور جوهرة أف أم جوهرة أف أم.

0: الموجة. قسم جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة الموجة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. هذه بداية سهرة الليلة من جوهرة باي نايت والعشرة 14 دقيقة على موجة الجوهرة فهم. ندعو معكم صاريتنا من توا ونتواصلوا حتى الماضي ساعة مختلف فقراتنا القارة بين الفلاش باك السامر نايت ميكس التسلطينة والسهرة العالمية. هذو ما فقراتنا الموسيقية، نحكي وفن وثقافة باش نسمعوا برشا جديد في سهرة الليلة، ونحكي وزادة على كواليس مختلف سهرة الليلة في عدد من المهرجانات. جعفر القيس ميبسي في سوسة، جمعية الملوف وسهرية الملوف في المناسير، عودة على سهرية مرتضى البارح في المهدية، والجدل اللي صار بعد التصريح اللي قام به سورسين على التعطيل اللي صار بسبب الاحتجاجات على قطع المياه في منطقة برج الراس، والشيء اللي جاء بعد ردود الفعل. بالإضافة لهذا نسمع جديد مرتضى آلة آه. هذو ما الأغنيات اللي بيش يكونوا جدد بيش نسمعوا جديد عمرو كمال وعبد البسط حمودة وغيرهم من الأغنيات. تبقوا معنا ديما في الاستماع. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتي سامي الذويلي في الإخراج، أحمد حبيسي مقدم الميكروفون.

حتى

colinas, allá en un

0: جوهرة.
1: The Summer Station.
0: موج مع الموجة.
2: رجعنا معكم جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة FM. صاريتنا مزيد متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. البداية تكون بالمهرجانات
0: أنفو فيستيفال.
2: آخر أخبار المهرجانات وسهرات البرمجة الليلة نبدأوها مهرجان سوسة الدولي دورة 67. الدورة مازالت متواصلة من خلال عرض مسرحي الليلة مسرحية تبسيلي جعفر القاسمي. كل التفاصيل ناخذوها في المباشر المسرح سيدي ظاهر مع صديقنا وزميلنا غازي خليل. غازي مرحبا. غازي
3: مرحبا بك احمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في اجواء المباشر في اجواء سهريه مهرجان سوسه الدولي في الدوره 67. محطه مسرحيه مهمه ومن ابرز المحطات المسرحيه جعفر القاسمي في مسرحيته الجديده مسرحيه بسي بعد جوله من المهرجانات في ولايه تونس الكل. نجم نقول سلقتها، نجم نقول مكنين، نجم نقول مستير، والرحله مازالت متواصله. تجربه انسانيه عميقه باش يتكلم عليها جعفر الليلة في مسرح طلق سيدي ظاهر سوسة. جعفر اللي يرجع بعد غياب 4 سنوات للمسرح، بعد غياب 6 سنوات على مسرح لواء طلق سيدي ظاهر سوسة بعد مسرحية الدرابو. ولا فوند واحنا مش نعملوه معا. أهلا وسهلا جعفر.
4: أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين مستمعي جوهرة الكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا بيكم.
3: شنو أحوالك؟
4: والله في خير ونعمة الحمد لله.
3: الحمد لله. مش نبدأ بالغتوغ الساعة قبل كل شيء، العودة للمسرح، العودة للسيدي ظاهر بيشغل سوسة، فما شعور خاص مع كل عرض مش نقول ومن بعد تنجيل سوسة.
4: بيان سور لي يمثل، ولكن في الميتافور عبارة واحد رجع الكرش أمه الحقيقة. المسرح مع غياب سنين مؤثر جدا، فهمني ولا معناتها عودة الحقيقة فرحان بها برشا، فرحان بها برشا برشا برشا، خاطر فيها برشا مني أنا.
3: قلتها غوتو غوبيخكا، انت واحد يرجع لكرش امه، رجعت الاب الفنون زاده طبعاً. المسرح للبدايات بيان سور بالنسبه لجعفر، واخترت مسرحيه واسم وعنوان وتام عميق برشا الحقيقه، والتوانسه ما احوجهم للاعمال هذه. كان تحكي لنا على التجربه هذه، يعني كيفاش قررت باش تخوضها؟
4: تجربه انطلقت من تجربه واقعيه، فهمني ولا لبسي نتاعي سي طارق السعيدي اكتشف اللي كون اجابات الضحك رغم العمق نتاع الاسئله، فهمتني ولا؟ فاقترح علي معناتها تري سبونتاني واحنا نحكي وكيكا، قال لي تجي مسرحيه هذه. فقلت انا علاش ما نعملش اللي في بابيون اللي عشته انا، نعمل ارتدادات على المتفرج بتشوفوا اليوم في المسرحيه انه من الاول المسرحيه تحكي علي، بعد باش تكتشف اللي كلها في لبسي، كل الأسئلة اللي بشي ترحم علي لبسي أنا متأكد كيما صاروا في العروض الكل هذاك. علاش عم تضحك؟ اللي يتفرج يقول أنا، يحكي لي علي أنا، يوجه فيه أنا، طفل صغير كبير راجل مرأة، أي إنسان تونسي مش تونسي، لأنه نحن توا في الإيمان في النفس في النفسية، فهمني؟ دونك عارض مسرحي كوميدي الحقيقة، فرحانين بالليكو تاع العروض سواء في المهدية في المستير في جابس في سلقطة، فهمني؟ والليه مكنين نفيضة الحقيقة أجواء كبيرة
3: ودوس فاقس
4: واللي هذايا واللي أكد، فهمني؟ والليه أنه العباد تفهم، العباد تفهم، ما عملناش مسرحية الضحك، حكينا قصة واقعية لم يكن الغاية الضحك، فهمتني؟ ولكن الضحك هو وسيلة باش نقولوا ميساجات إنسانية مجتمعية عائلية ثقافية قيمية، فهمتني ولا؟ تونسية.
3: قديش فما من العمل هذا من جعفر؟ قلت أنت نسبة كبيرة.
4: العمل هذا هو جعفر في كل تجليته، في كل سكتة، في كل تنهيدة، في كل ضحكة، في كل دمعة، في كل شطحة، في كل قاعدة، في كل وقفة، في كل حركة.
3: جعفر في النضج، جعفر في الحكمة، جعفر في التأمل. وينو جعفر؟
4: جعفر في المصارحة، جعفر في المراية، في المراية. قبل كنت خاف منها المراية، نخاف كي نغزر وجهي برشا، نخاف نسأل روحي أسئلة، نخاف، فهمني؟ أنا تعديت بها المراية، فهمتني؟ كانت عندي مراية قديمة كانت تجاملني برشا، فهمني؟ كسرتها طواعش مرايه اخرى فهمني ولا تقول لي الحقيقه. دونك المرايه هذه اليوم باش نحطها سير سان فهمتني، واللي باش يجي يتفرج من الاول مش يشوفها. ولكن بعد نحكي في الميتافور، ما ثمش مرايه، هو مع تمرايه من واحد
5: في المسرح فما مرايه
4: طبعا فهمني. بعد ربع ساعة للسيد الحضور والسيدات الحاضرات باش يكتشفوا اللي هم يتفرجوا في مرايه فهمتني، ولا المرايه باش تقول له الحقيقه فهمتني. دونك فوالا
5: كان نقولوا بسي، اسكو جعفر هو الباسيون عند البسي، ولا ينجم يكون جعفر هو البسي في المجتمع؟ يعني هنا دور الممثل، دور الفنان، دور جعفر القاسمي الليله.
4: كل حد اختصاصه، معناتها ما نجمش نكون بسي انا، ولو انه المسرح هو شكل من اشكال العلاج، لانه زاد حكى لي عليه البسي. معناتها ريت مثلا العرض بتاع المسرحيه بتاع الليله قال لي هو نجم يكون اداه الناس فهمني ولا باش يخرج مك الضيق ومك الستريس والضغط والاحباط وكذا، يشوف مسرحيه تحكي عليه ويضحك فهمت. دونك شكل من اشكال العلاج، اما مش بسي.
5: العمل اللي نجم يمشي للسينما، قلت
4: طبعا ينجم يمشي للسينما، ينجم ينجم ينجم
5: يعطينا سكوب
4: مثلا ينجم يمشي للسينما. هاني قلت لك
5: زاد الحديث على عمل سينمائي،
4: اي ينجم يمشي للسينما على قوة جهته، وينجم يمشي زاد المسرحية جماعية نكون انا مخرجها.
5: والله كنت باش نسألك على العمل مع المسرح الجماعي، خاصة اللي يقول جعفر القاسمي تو سامبلومون نجم نمشي حتى النسكافيه كوميدي شو معناها، وشفنا لي تالون اللي طلعوا مع جعفر القاسمي هنا، علاش ليه ما يكونش في مسرح جماعي؟
4: ينجم، وارد جدا، وارد جدا. هو العمل الذي ينجم يكون في كار، ينجم يكون في مترو، ينجم يكون في سبيطار، ينجم يكون في مدرسة. شوف احنا تو قاعدين نفدلك ومش نفدلكم حتى نحكي، ولكن ثم ارقام مفزعة، 52% بالتونس حسب منظمة الصحة الدولية هم ناس يشكيوا من أمراض نفسية مختلفة النسب. 52% ما تشترنا، عطيت أنا وياك ثم واحد فينا اللي هو أنا فهمتني. 60 بسي، اسمع الرقم هذا، 60 بسي لزوز 1,500,000 تلميذ في تونس، 60 فقط. إيش تحكي العنف في الوسط المدرسي وأمام الوسط المدرسي والقطاع عن الدراسة والبركاجات والسرقة والحرقة والتخمام الخايب وكله كذا فهمني ولا لازم أبسي. أعتقد أنه أبسي هو العنوان الأقرب للمسرحي.
5: أنت حكيت على السينما وحكيت على عمل في المسرح الجماعي، أما ضربت في مخي فلاش طو خنقوله لك يعني كاريمون، علاش ليه ما يكونش حتى السلسلة في رمضان؟
4: السلسلة في رمضان لا،
5: أنت هرب.
4: مش أنا هارب، تفاديا يعني المقارنات الحقيقة، لأنه ما نتصورش كانت تعمل سيري أقوى من شوف لي حل. بس بالنسبة لي أنا لا، بالنسبة لي أنا ثم حاجات أنت والشابر ما تدخلش فيهم، الذكي ما تدخلش في مقارنات، ولو أنه هو توفي طمك المقارنات. العمل بسي، علاش بسي؟ بسي من ألطف الله أنا عندي ضمانات أني أنا مشيت فهمتني.
5: يعني وصلت الانتقادات بصراحة جعفر؟
4: طبعا مش انتقادات، تساؤلات من حق أي إنسان، علاش عملت بسي؟ ثم شكون قال لي شاورت حاتم الحاج؟ قلت له خويا شاوروا حاتم الحاج، ما شاورتوش كي تعبت فهمتني، خاطر تعبت بالحق فهمت، تعبت بالحق ومشيت لبسي، ومن الدمعة خرجنا ابتسامة، لأنه ثم فرق كبير برشا بين زمن الحديث أنا وياك تو وزمن الحدث اللي عشته.
5: هم الحمد لله طبعا.
4: ليه الحمد لله؟ انت شنو تحس؟
5: لا لا لا بس لا لا لا تفرهدت انا مرض
4: في القديم. انت شنو تحس؟ انت شنو تحسني؟
5: صباح صباح،
4: انت شنو تحس فيا؟
5: لاباس
4: بريقل.
5: يلا هكا باش نكملوا مع جعفر القاسمي في مسرحية بسي الليلة في مسرح لواء طلق سيدي باهر سوسة، كما قلنا نستناوها ويستناها جمهور جعفر باش تنطلق بالطبيعة وباش يكون الحدث كبير الليلة في سوسة. جولة جعفر متواصلة، ما ننسيوش اللي غدوة كما قلنا في صفاقس،
4: غدوة صفاقس، غدوة صفاقس، وإن شاء الله غدوة صفاقس لديسات إن شاء الله باش نكونوا موجودين في سبيتلا. هذوما اللي حافظهم طبعا،
5: هذوما. لكن جوله متواصله تنجموا تدخلوا على باج جعفر بيان سور باش تلقاو لي دات الكل، الناس اللي تابعوا فينا بون كوراج جعفر، وان شاء الله زين عزيز.
4: انت تحسني من رجله؟
5: لاباس لاباس، اجيو يا جماعه اجريوا لي. يلا نرجع لك احمد ساريه، تحلى معك في جوله باي نايت، تحياتي.
2: مشكور جدا غازي خليل كالعادة، متألق وفي مواكبة حينية فورية لكل فعاليات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67. نبقى معنا ديما في الاستماع، مشكورين على اختيار موجات الجوهرة فام وصهرية جوهرة بناي. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحياتنا المدام نجوى وسي حما اللي يسمعوا فينا. ربي يفضلكم لبعضكم وإن شاء الله ديما ربي يطيب عشرتكم. وقعوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بناي.

0: فيستيفال.
1: رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. نحكيو على المهرجانات ونرجع لسهرة البارح في إطار ليالي المهدية. سهرت مرتضى لفتيتي اللي تأخرت تقريبا انطلقت مع 11:30 متاع الليل في عوض 10 متاع الليل بسبب الاحتجاجات الموجودة في منطقة برج الراس واللي أثرت بيان سور على وصول مرتضى وفرقته في الموعد المحدد. وكنا حكينا على اللي صار البارح مع سامي الهاني, وكان أول ما طلع سورسان مرتضى فتيتي علق بالشكل هذا على الاحتجاجات اللي عطلت وصوله للبرج الأثري في المهدية.
2: بلاصتها في البرج سونيت موجودة في بلاصة أخرى. دونك اللي صار اليوم كان ممنهج ضد مهرجان المهدية. نحن كنا موجودين, ما نجمناش نتعديو. نحن مع الناس في مطالبتها, هذا ما فيهش كلام, ولكن مش مع انه نقطعوا على الناس خبزتها ونقطعوا على الناس النشاط الثقافي نتاعها, خاطر الثقافه ما عندها حتى دخل في اللي صاير. مشكله المياه هي مشكله السونيد, مشكله الدوله, مشكله المياه الاحفوريه, مشكله الفلاحه, مشكله الناس كل الا الثقافه معناها. فمانيش عارف علاش تمنعنا من ان نوصلوا لهوني. وفي الاخر ديما ينتصر الفن وديما تنتصر الثقافه رغم الداء والعداء. شكرا.
1: ناسور مانيش باش نعلق ولا باش ننصح ولا غيره على اللي اتقال, وإلا باش نتسائل شكون زعما من مصلحته أنه ما يخليش بيانسور الفنان هذا ولا المهرجان يكون موجود. بعد الندوة الصحفية تصريح متوازن ممكن أكثر من التصريح لول كان قالوا وقام به مرتضى فتيتي.
3: اليوم كملنا ماضي ساعة نطور عيب ونتصور عيب على خاطر فما أمنين يظهروا من 5 متاع العشية, ناس ما كلتش, ناس ما تعشيتش, ناس ما فطرتش, ونحن مع الاحتجاجات, ولكن أنه نبطيوا الناس الوقت هذه الحقيقة زاد عن حد الموضوع, خاصة أنه المسرح ما ينجم يلبي حتى شيء. عم نقول اليوم الببليك ما خرجش من مهرجان المهدية واستنى الارتيست نتاعو, ورغم اللي استناو ساعة على فكرة. ما عمري في حياتي ما ريت ليلة كي هذه دقيقة. توقعت انهم مش يروحوا نصلي للنص الماضي ساعة والعبيد مازالت ما تراو ما روح حد كريمو. دونك كان فما واحد او زوز كانت نيتهم انه يفزدوا, ما قلنا مرة المهرجان ما يصيرش اليوم, وان شاء الله الماء يرجع. ووظيفة الدولة وواجب الدولة أن توفر الماء وتوفر الضوء لكل مواطن, هذا ما فيهوش كلام, وهذا يعني معاه من الأول.
1: اثنين, ما ينجموش فاسدو سهرة, ما ينجموش فاسدو مهرجان. إذا كان فما حاجة فما قانون وقضاء, وإذا كان فما أدلة ينجم بطبيعة التشكي بهم. أنتو كالأمور عدى السهرة في أجواء طيبة, وإن شاء الله بيان سور صارت كل تعدى بشكل طيب. شو ما نغرقوش أكثر في الموضوع وطريقة الكلام, وإلا حد يتكلم في حاجة ما يفهمهاش, ولا لحظة غش كيفاش يتعامل معها, وإلا شكون يقصد بالضبط ملي حابوا يعرقلوا المهرجان بشكل عام, مش كان صار حسب ما فهمت من كلامه. مرتضى يحكي خير موزيكا نتصور من كلامه, إلا من المواقف اللي كنا نسمعوا فيها غنية آلة الغنية هذه الجديدة اللي خرجت اليوم من كلمات مازن ظاهر وألحان مرتضى فتيتي. الأغنية هذه بيان سور اللي كانت خرجت والكليب موجود فيه اثنين من الفرقة نتاعه وقت تم تقديم عرضها للزواج في الحفل المباشر في صفاقس. قصنا اسمه الأغنية بعد يكون الموعد مع موجز الأخبار مع أشرف عبد السلام, ونرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: Troškur uvedetom kod Andri. مع ميكروجوهرة آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد في إجابة له عن سؤال لنائب مجلس النواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحاملي البكالوريا شعبة أداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. وأوضح الوزير في رده عن المنشور على الموقع الإلكتروني أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف، ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة. وبخصوص تقييم تأثير هذا الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، جاء في رد الوزير إن الوزارة تحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال اعتماد شروط قبول موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقا تستند إلى متطلبات كل اختصاص وإلى خصوصيات التكوين الذي يقدمه. الوزير قال أيضا وقال أن الوزارة تظل منفتحة على دراسة مختلف المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة التوجيه الجامعي كلما ثبتت جدواها العلمية والبيداغوجية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ووزارة الصحة، مشددا على أن مراجعة شروط الالتحاق بالاختصاصات الجامعية بصفة عامة تتم وفق مقاربة تشاركية بالاستناد على تقييم موضوعي يراعي متطلبات جودة التكوين الجامعي ويستجيب الحاجيات السوق الشغل بما يضمن تعزيز نجاعة منظومة التعليم العالي. في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هورمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. وختاما، نقل التقارير الأخبارية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم. شكرا على المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: هذا رغب على مغنيت يا ريت ويا بنت السلطان في فيرسيون لايف. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. الاغنيات بيان سور ديما تكون في متنوعه وتكون من الاغنيات الحلوين, خاصه جو اللايف يقعد. خليني نقولها في الاخر هذاك واختيارات سامي, خليني نمهد باش نشكر الاغنيه ونشكر كل شيء بعد جيل اللي حط الاغنيه. انا كان خليتني واحد, انا قلت سامي هو لحنها معناتها مش حطها كاو في الكوندكتور. مشكور جدا سامي ذوير الاختيارات وبيان سور في كل مره في جوهره باي نايت. ما زلنا مواصلين معاكم سهريتنا حتى الماضي ساعه ديما على موجه الجوهره اف ام.
1: انفو فيستيفال,
0: انفو فيستيفال نرجع بها لسهره الليله في اطار مهرجان المنستير الدولي سهره المالوف. كل تفاصيلها في ديما مع صديقنا وزميلنا وليد الجزيري. مرحبا وليد.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. سهرة جديدة من مهرجان المنسير الدولي في دورته 53 اليوم, سهرة المالوف مع فرقة الجوق في من سوسة. معايا سي فتحي بوسنينة. سي فتحي المالوف مازال عايش معنا؟
3: الحمد لله مازال عايش ومازال متواجد, والحمد لله معناتها فما الشباب اللي قاعد يتعلموا مقبل على المالوف. هذا هو يعني المالوف ما يموتش
2: ما يموتش. باه السيرسان شنو باش نلقاو؟ لقينا وليدات صغار, بنات صغار.
3: اي هذوكم هما يعني شباب ووليدات صغار, وهما اللي يعني بداوا يحبوا يتعلموا المالوف, وجمعناهم الكل في فرقه واحده وعلمناهم المالوف. ومش مالوف برك, راهم علمناهم حتى يعني الموسيقى الكلاسيكيه الجزائريه والمغربيه زاد مع بعضهم.
2: الاغاني شنو
3: باش نلقاو عن الاغاني؟ شوف هو الكل مالوف يعني يمشي في اطار مالوف. ملوف وموشحات وأسجال وشغولات. بعض الأغاني عملناهم على خطر المهرجان اللي هي أغاني صالحة. أربع أغاني اخترناهم باش يغنيهم معنا جوست الجمهور باش يغني معنا.
2: بالقول الكمنجة والعود,
3: تلقى الكمنجة تلقى العود تلقى العود التونسي تلقى النغارات تلقى موجودين يعني متواجدين. الفيولونسيل الموندولين اللي هي حاجة جديدة يعني باش تسمعوها من بعد. موندولين جبناها من الجزائر وخدمناها في الفرقة نتاعنا.
2: هو حتى توا في اللوف يقولوا لي حتى الإعلام عنده دور, ما عادش يعدك الأغاني نتاع المالوف وكل اللي تربينا عليها قبل.
3: صحيح صحيح, وهذا معناتها نداء لجماعة الإعلام هذوما يتلهوا شوية بالمالوف ويعطيوا معناتها
2: الهوية نتاعنا.
3: أكيد هو هوية, هو تاريخ وهو ثقافتنا, هذيك هي معناتها هذاك هو المالوف. معناتها الإعلام لابد يزرف شوية حاجة في المالوف باش يشجع لك فما ناس تحب تسمع راهو مالوف.
2: كي نقيم مختلف السهرات سي فتحي.
3: نعم
2: كي نقيم مختلف السهرات معناتها وين غنيت وين؟
3: والله الحقيقة ما غنيش برشا وما عملناش برشا سهرات الحقيقة. احنا أول مرة معناتها ندخلوا في مهرجان دولي كيما مهرجان مستير, وإن شاء الله معناتها يلقى معناتها نلقاو انطباع طيب بالنسبة
2: للمستقبل نتاع المالوف مع الوليدات الصغار هذوما.
3: مع الوليدات هذوما وما زالوا فما وليدات أخرين باش يدخلوا. مستقبل المالوف مازال قائم بالذات ومازال قاعد يكثر وقاعد معناتها قاعدين ننجبوا في برشا يعني حاجات. يعني الشباب هذا قاعد يعني قاعدين يكثروا.
2: واضح, يعطيك صحة سي فتحي. أكيد أحمد هو هذه الإشكالية أحمد بصراحة. معناتها شفنا الراب ما شاء الله جمهور كبير برشا, شفنا أنماط أخرى موسيقية جمهور كبير. اليوم بصراحة النجم نقول جمهور متوسط, جمهور متوسط لأنه النمط هذايا اللي احنا تربينا عليه اللي هي الهوية متاعنا المالوف. حتى توقع واني داخل تسأل الناس شنو المالوف اش معناتها المالوف, يقول لك ما نعرفش. معناتها كل الوليدات متاع 17 و18 عام كل سهرة اليوم باش تكون سهرة ممتازة جدا, لأن نشوف الفرقة من مختلف الأعمار تقريبا أحمد من 14 سنة حتى ل 70 سنة فوق الركح. كما قال سي فتحي احنا موجودين هوني باش ندافع عن نمط الموسيقى هذايا اللي هو المالوف.
0: أكيد جدا مشكور وليد, إن شاء الله بيان سور تعدى السهرة الطيبة وإن شاء الله يمهدوا بيان سور للسهرات هذوما وتم الدعاية لها كما يلزم باش تكون الناس حاضرة. وإن شاء الله بيسير ترجع العروض هذه مش كان في المهرجانات المختصة حتى في المهرجانات الصيفية. مشكور جدا وليد الجزيرة لكل التفاصيل هذه. يبقوا معنا في الاستماع، مواصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة فما.

Summer Night Mix. Let's go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام. رجعنا مع السمر نايت ميكس اختيار جديد. كان الدي جي اسمها ليزي، كانت حاضرة في عيد الموسيقى في باريس، اختارت مجموعة من الاغنيات ليتموس دي ستون دون كيجوت روم فايف سايموس هاجي يوز الديسكو بيربل ديسكو ماشين وغيرهم من المجموعات والاسماء متاع الدي جي وإلا ليز ارتيست. وخرج السيت هذا اللي كان لايف مناسبة عيد الموسيقى في باريس دي جي ليزي.

دي جي ليزي سي سيت لايف خدمته في حبالي زمان سبت عيد الموسيقى نبقى معكم من 11-54 دقيقة على موجة الجوهرة فهم صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة في جوهرة بينات شوية أخرى كم معكم مع نشر أخير الأخبار مع شحاب سليم نرجوح نكمل معكم في جوهرة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. تعيين أعضاء الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس. مجلس وزاري مضيق حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية القادمة. وترامب يؤكد أن واشنطن ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. في تفاصيل أخبارنا، صدر أمس برائدة رسمية الأمر عدد 203 لسنة 2026 المتعلق بتعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وينص الأمر عدد 204 على تكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام المجلس، فيما نص الأمر عدد 205 على دعوة أعضاء المجلس لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 أوت الحالي. هذا يعتبر المجلس الأعلى للتربية والتعليم هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، مقره الرسمي تونس العاصمة، ويضبط تنظيمه الإداري والمالي بمقتضى أمره، ويتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزير الأكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة والشؤون الدينية والشؤون الثقافية. هذا ويتداول الوزراء الأعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابته كل 6 أشهر، ويتولى رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته الافتتاحية. أشرفت أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصر على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة القادمة، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. رئيسة الحكومة أكدت ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، وذلك بالإسراع في إنهاء الأشغال والتهيئة والصيانة الخاصة بها وتأمين التجهيزات وتزود بما صالح للشراء بصفة منتظمة ومستمرة، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الأجال، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية، والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الإبان. هذا وتم خلال المجلس تقديم عروض مفصلة حول ما تم اتخاذه من إجراءات فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، وتتمثل أهم هذه التدخلات في رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، والعمل على الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والأحداثات الضرورية، وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي، وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لما لها من دور في تنمية شخصية المتعلم، وتعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعوية والوقاية، ودعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم، وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وإسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها، وتوفير الكتاب المدرسي والكراسة المدعم في الأجال وبالكميات الكافية، وأحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات. في أبرز أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستواجه ضربة اقتصادية قوية لإيران، وسيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز أصبح تابعا للولايات المتحدة. نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض قوله إنه لا جديد فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم، والمهم هو ما إذا كانت طهران تريد التفاوض والموافقة على اتفاق وحتى الآن لم تفعل. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني لترامب إنه لا يمكن الاستيلاء على هرمز بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا نخشى التهديدات. ختاما، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية نقلا عن شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها بمضيق هرمز مساء أمس دون تسجيل إصابات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا
1: بدنا نروح من عند هيفا واحد بيغني نوصل معها نوصل ليل 21 دقيقة أنا موجود على جوهرة فيم وصلنا معكم صاريتنا حتى الماضي ساعة عن جد وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا وما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا هو في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق مرحبا أهلا وسهلا بالجميع صاريتنا بدأت من 10 مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة فلاش باك على برشا أغاني غربية في الفلاش باك بالنسبة للمدة اللي تعديت اخترنا اليوم أن نرجع للسنوات التسعينات والألفينيات في الغنيات الشرقية نسمعوا نبدلوا شوية نسمعوا نستمتعوا ونرجع نصل معكم في جوهرة باي نايت

0: هذوما أهم وأبرز أغنيات التسعينات والألفينيات بالنسبة لأغاني جيل عاش معهم بنجاحات الفنانين هذوما بأغنيات كانت محفوظين وكانوا ديما موجودين في مختلف المناسبات ولا حد يسمعهم واحد يبدأ عمل ليهم بون كيف مازلنا مواصلين معاكم ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام
1: سلطينة.
0: الليلة مش نسمعوا أغنية من الأغنيات اللي تعودت برشا وكان لها بيان سور أصوات حلوة عودتها وحاولت أنه تكون وفية للأغنية هذه لكلمات مرسي جميل عزيز وليرحان محمد المجي غنية غنتها الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية وعودوها بعدها عديد الأسماء من أبرزهم فضل شاكر آدم وغيرهم من الأسماء وكانت فرصة في ليلة روائع وردة أنه يقدمها الفنان ماجد المهندس قدام الجمهور في أجواء المباشر غنية خليكم تسموها وتستمتعوا بها وبها نوصلوا لنهاية موعد ليلة من جوهرة باي نايت كنا سعداء جدا بمرافقتكم ونكونوا أسعد كل مرة أن نتقابلوا أنتم في أحسن حال ربي يحفظ الجميع سيس روحكم كان في الطريق الله المستعان كان في الخدمة خليكم ديما معنا في الاستماع أنتم من مين ولا تبديوا في أي شهور من الأشوار وأنتم في الدار ليلتكم زينة مع تحياتي سامي بيري كان معنا معكم في الإخراج التقني أحمد حبسي من قدام الميكرو صباح الخير سلام.